ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتحدث.

بالله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

زادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

حدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق

في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكل

قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا

له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن،

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم.

صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى

يتلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه،

فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير.

نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا

السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة

بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض

خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا

كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب

لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين

وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات

أقوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة.

أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ.

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت

سخر في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك

السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدنا والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله يرفع.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
2: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة. فأول حاجة نبغى نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا، فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة، ولا هم زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن مندرجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقول لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا، هو التخصيص راه انتفاع، نقول لا، حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شريه من المصرف وبيسدد الأقساط للمصرف والمعاملة صحيحة، غير احنا ما زال ما سددش. نقول ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها، فهذه ملكة حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة، باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخ.
3: شيخنا، سؤال الأخ عبد المولى يقول عنده طيور زينة يبيعهم لشخص ما بالآجل، فيسأل عن حكم البيع بالآجل في هذه الحالة.
4: هذا من الجائز، ما في شي باس، يا غاية ما في الأمر كما أنت مشرت بارك الله فيكم، يكون التم المعلوم والأجل المعلوم. ولما قال له رجيك إلى شهر أو شهرين، تحدد الأجل مثلا إلى شهرين، بس لما يوصل شهرين بيضغط عليه يجيبهم باهي، بيزيد يمدد لباهي، والأمر في دي البائع هني.
3: يكون الأجل معلوما ابتداء والسعر.
4: نعم، لابد الأجل المعلوم إلى شهرين مثلا أو 3 شهور أو كذا اللي يتفقوا عليه، والسعر. جاء الأجل وعند الفلوس جابهلا، هذا طيب. ما جاب الله شو اعتذر، يقدر يضغط عليه ويبيع له رزقه ويقول له انت توني الاجل حل، بنبيع لك سيارتك وبنبيع لك وبنبيع لك، هذا حكم كحكم شرعي يعني، ويجيبه بالسيف ويقدر يزيد يمدد له ما شاء. نعم، ومأجور على هذا، فبيع صحيح لا بس.
3: نعم شيخنا، بارك الله فيك.
5: الاخ سليم من مصراتة يقول اي واجب يتركه الامام ناسيا هل يتحمله، اي يتركه المأموم اسف ناسيا هل يتحمله الامام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام، يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهل المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم، أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس، لكن احنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن احنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحي مع الركوع ولا نسيه لأن الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقول له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحق، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
6: السؤال الأخير عن زي الجمعية يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذه من هذا الصندوق، يعني
7: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز والله أعلم، يعني باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر عليه نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا. يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب الذي وفي غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره. يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه.
6: نعم.
7: إنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.
8: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد، يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
9: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، زي ما هذه بيشرتات لبيته، فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطيها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
10: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.
12: أبدأ بالأسئلة الواردة عبر البريد، بريد الصفحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبي نسأل على صلاة الزوال طريقتها ووقتها، أم صالح وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لصلاة الزوال ورد فيها حديث واحد له يعني ألفاظ مختلفة، ورد في سنن الترمذي وورد عند الطبراني، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل قالوا له: نراك تدمن هذه الركعات بعد الزوال. كلمة تدمن يعني يحافظ عليها. فقال: هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء ولا ترتج حتى يصلى الظهر، يعني تقعد مفتوحة إلى أن يصلى الظهر. قال: فأحب أن يرفع لي فيها خير. قال: هذه ما دام هي أبواب السماء مفتوحة للدعوات وللخير، قال: أحب أن أصلي هذه الركعات كي يصعد إلى الله عز وجل فيها خير في هذا الوقت الذي فيه أبواب السماء مفتوحة. ثم اختلف الفقهاء فيها، هل هي راتبة الظهر نفسها ركعتان ركعتان، لأن قال أربع ركعات هما ركعتان ركعتان، ولا هي صلاة خاصة غير راتبة الظهر؟ بكل قيل المالكية والجمهور على أنها راتبة الظهر، ما في صلاة تانية خاصة اسمها صلاة الزوال. بعض العلماء قالوا لا، هي صلاة خاصة، ودليل على أنها خاصة لما سئل هذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: نراك تدمن هذه الركعات، قال له: أربع ركعات. فقال له: كيف سأل هذا الصحابي سأل؟ قال له: فيها سلام في الوسط، فيها تشهد وسلام في الوسط. قال له: لا، يعني أربع ركعات مع بعضهم. بدون تشهد أوسط وبدون سلام بين كل ركعتين، فهذا يدل عندهم على أنها صلاة أخرى غير راتبة الظهر، لكن الجمهور على أنها راتبة الظهر وليس هناك صلاة خاصة بهذا المعنى غير راتبة الظهر. فيستطيع الإنسان مثلا، لأن السنن المسلم عليه أن يفعلها ولو مرة واحدة في العمر، صليها مرة واحدة غير نافلة الظهر مثلا، وصليها مرة أربعة متتالية، وصليها مرة اثنين اثنين، مش كان يوم القيامة هي غير راتبة الظهر يقولوا من اللي صلى صلاة الزوال تطلع أنت من اللي صليتها، من اللي صلى صلاة التسبيح ولو مرة واحدة في العمر أنت صليتها، من اللي عاد مريضا أنت تقيم يدك، من اللي تصدق بصدقة أنت تقيم يدك، من اللي تصدق بصدقة جارية، طبعا المقصود أنت تقيم يدك يعني أنك من أهل هذه الطاعة، وإلا يوم القيامة ما الحساب ما يرجي شوية لأن نقيم يديني باش يعرفوني درت ولا ما درتش، لكن المقصود أن يوم القيامة من الذي صلى في يوم 12 ركعة أنت تطلع صليت 12 ركعة، من الذي قام الليل تطلع أنت قمت الليل، من الذي غسل مثلا مسلما تطلع من اللي غسلت، من اللي حمل نعشا وهكذا، من اللي صام الأيام البيض تطلع من اللي صمت، من اللي صام ستة شوال، من اللي صام عرفة، من اللي صام عاشوراء، من الذي مثلا صام فترة يوما بعد يوم. فالإنسان يختار على الأقل كل مندوب يفعله ولو مرة واحدة في العمر، إذا كان داوم عليه خير وبركة، لكن على الأقل زي ما قلنا يوم القيامة وين ما يقولوا فلان اللي دار شيء تطلع أنت من أصحاب هذا الشيء، صدقة، صيام، صلاة، بر الوالدين، إصلاح ذات البين، إماطة الأذى عن الطريق، السعي في مصالح المسلمين، هذا كله على الأقل تديره مرة واحدة لتكون يوم القيامة كثيرة الخير. ثم بعد ذلك أيضا قراءة القرآن وتلاوة القرآن، هذه يعني من المهمات جدا، فالإنسان يحاول أن يجمع من كل خير ثم يركز على ما يرتاح إليه ويسعد به. إذا كان تسعد بقراءة القرآن أكثر من الصلاة، أكثر من قراءة القرآن، بالصلاة أكثر من قراءة القرآن صلي، بالصيام صيم، بالصدقة تصدق، وهكذا. سيد سليم من مصراتة، السلام عليكم.
13: السلام عليكم ورحمة الله.
12: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد سليم.
13: حياك الله شيخ
12: الله الزهر. يبارك فيك. الله يبارك فيك.
13: حفظك الله ورعاك.
12: الله يبارك فيك. لي وقت عليك سيد سليم والله.
13: الله خير. مرحبا بجد محبوبين يا شيخ.
12: إن شاء الله خير. إن شاء الله خير يا رب العالمين. بارك الله فيك.
13: عندي بعض الأسئلة القصيرة يا شيخ عبد المحسن سمحتي.
12: تفضل.
13: السؤال الأول يقول بوجود كتل المخرفة داخل المسجد يعني بيت المسجد القريب من سكنه، هل يصلي مغمض العينين أم ينتقل إلى مسجد آخر؟
12: كيف معلش؟
13: يعني واحد يصلي في المسجد يجي منه في زخرفة واجد داخل البيت
12: فيه؟
13: هل يصلي
12: شنو فيه؟
13: زخرفة
12: فيه زخرفة
13: أيوة، وهل يصلي مغمض العينين أم ينتقل إلى مسجد آخر قريب منه مش بعيد عليه واجد؟
12: بشوية بس مغمض أم ينتقل؟ تمام، هاي بس سؤال ثاني.
13: السؤال الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخل الملائكة بيتا فيه كلب وصورة، هل الصورة هذه مجسمة أم فوتوغرافية يا شيخ؟ وهل تكمل تحليق الطيور والحيوانات وغيرها؟ قلت ليس فيها خلق جديد.
12: ايه باه
13: سؤال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعاك أحد وليمة فاستجب وإن لم تجد فأنت عاصي. طيب هذا الحديث يا شيخ
12: ما تسمع الإجابة. في سؤال ثاني،
13: في سؤال رابع وأخير، عائلة أهل النسل نسل البيت هل يجوز عليهم الصدقة أم لا؟ وكان الله لماذا يا شيخ عبد الله؟
12: باه تمام باه
13: بارك الله فيك و
12: الله يبارك. آمين آمين. أخت مودة من زديطن.
14: أيوة السلام عليكم.
12: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
14: معي الشيخ ولا؟
12: إيه إن شاء الله تفضلي أخت مودة.
14: إيه نبي يعني نستفسر إيه هو مرة فاتتني صلاة يعني سابقا يعني الشهور الماضية. يعني أنا هو صارت لي مسحرة في هذه الأيام يعني أنا مش متذكرة قديش يوم.
12: مش مد... يعني شاكة هل يومين ولا ثلاثة مثلا ولا ثلاثة ولا أربعة هيك ايه؟
14: أيوة ايه
12: باه
14: هي خايفة مثلا من صليهنش أكثر الحاجة زي
12: هيك شن هما
14: هي خايفة مثلا نصلي زوز هم هي طلعن أكثر
12: هما قداش يوم هما يعني
14: حوالي
12: ثلاثة أيام 12 اليوم
14: ثلاثة أيام
12: ثلاثة أيام يعني أكثر حاجة ثلاثة أيام أنت شاكة هاليومين ولا ثلاثة مش ثلاثة ولا أربعة
14: أيوة بالضبط
12: باي تمام باي نصلي قداش الصلاة
14: أيوة
12: باي تسمع عندك سؤال تاني
14: لا
12: هذا
14: تمام إن شاء الله
12: باي تمام إن شاء الله ماشي السيد عبد السلام من وصراطة
15: السلام عليكم
12: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
15: يا شيخ معلش عندنا سؤالين لو سمحت
12: تفضل
15: السؤال الأول بالنسبة لتو طالعة عندنا ظاهرة جديدة في وصراطة ومن كل حتى قريبية كل
12: ايه؟
15: حتى يديروا في استراحات وتعفيه الألعاب وبنية واحدة للنساء بس
12: معلش كيف قلت لي يديروا في استراحات
15: هيك زي منتزهات صغار للهني للصبايا واللي تروح يطلع من الصبايا بروحا يعدل الهني نبلع بسعي فيها عشان
12: والاستراحات أو المنتزهات هذه الحرس متاعها والمسؤولين عليها رجال ولا نساء
15: والله يا شيخ مظن إلا الحرسات وني مشتركة والله ما لنا هم قالوا ذو نساء لكن أنا طبعا ما نيش بريح للنسانية الحق هذا مش نسأل عليها
12: بعد تسمع الإجابة بإذن الله تعالى
15: بعدين طبعاً أنا بشبه معاقم نصلي أغلب صلاتي بالتيمم مثلاً لما نصلي العشاء ونبي مثلاً نقيم ركعتين والله أربع ركعات والله حاجة نجدد لهم التيمم والله نأخذ نفس التيمم اللي صليت به العشاء مثلاً والله صليت به الظهر والله صليت به
12: حاجة إن شاء الله لا بس عليك وربي يشفيك إن شاء الله ويعافيك لكن علاش تتيمم
15: نعم
12: علاش تتيمم
15: تيمم انا لان ما نقدرش نتحرك بروحي يعني لازم يرفعوني رفع مثال مثال وما نقدرش نصلي طبعا وما نقدرش حتى لما نقعد مثلا قاعد في سريري ما نقدرش نستعمل المية بروحي كان حتى نستعمل المية نعبي روحي
12: وباي عندك عندك أهل وزوجة وأبناء ولا كذا؟
15: جوزة الله يرحمهم بالنسبة للعيال عندي بنات وعندي ولد ولما يكونوا هم قاعدين أغلبية الحال هم يشبون المية ويقفوا فيها لكن مرات طبعا زي الفجر نوض الصبح بروحي نتيمم بروحي دار حيطة نتيمم بها ونصلي
12: باي تمام بإذن الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى
15: بارك الله فيك ورحمة الله
12: وديك. الله يبارك فيك السيد عبد المنعم من صرمان
16: السلام عليكم
12: السلام ورحمة الله وبركاته
16: مساء الخير شيخ نحاك اليوم
12: الله يبارك فيك
16: الشيخ بالله نبه السؤال عن قدمة العدة
12: العدة ايه
16: ايه تحسب من الشهر الهجري ولا الشهر الميلادي
12: بالهجري ولا الميلادي
16: ايه
12: باه اسمع هو أنا نجاوبك عليه لكن نجاوبك بالعموم لكن في تطبيق دار الإفتاء تطبيق دار الإفتاء تخش أنت للتطبيق وتنزله مع الهاتف يعني مجاني هو تنزله وتكتب اليوم وتكتب الساعة ويجاوبوك هم بال متى تخرج بالضبط والآن أنا نجيب بإجابة عامة باهي
16: ماشي عم
12: الشيخ ماشي الحال هاي ماشي ماشي السلام عليكم السيد سليم من مصراتة يسأل قال شخص قريب منه مسجد فيه زخرفة في داخله، فهل يصلي مغمض العينين أم ينتقل إلى مسجد أقرب منه؟ إذا كان يتأثر بهذه الزخرفة، والآن ممكن الإنسان لما صلى في مسجد مزخرف مرة اثنين، طبعا هو لا يجوز زخرفة المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوحي إليه أن المسلمين سيفعلون ذلك، لا تزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى البيع والأماكن العبادة متاعهم. فهذا الآن موجود للأسف، الزخرفة حرام، يعني من يريد بناء مسجد ينبغي ألا يفعل، وإذا أراد ألا يفعل وإذا أراد أن يفعل يعني ولا حرج، يجعلها عكس القبلة مش في القبلة، لأن هي المقصود عدم إلهاء المصلي بأي طريقة من الطرق. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جعلت له هيك نمرقة ولا زي السجادة يعني مزخرفة ومخططة أمر بتحويلها، لأنه قال تشغلني هذه وتذكرني بالدنيا. فالزخرفة بدايتها حرام. الآن صلاة المصلي، إذا كان أنا صليت مرة واثنين وثلاثة خلاص الزخرفة تولي معتادة، حتى لما نصلي معاش ندور، هذا لا حرج بأن يبقى في المسجد وأن يبقى أن يبقي عينيه مفتوحتين، لا حرج. أما إذا كان يتأثر بها كلما جاء، تبدأ مثلا لوحة بخط كوفي ولا بخط غريب وفيها تداخل، وكل ما يلقى روحها لوحة قرآن نقصد آية ولا كذا، كل ما يبي يصلي يبدأ يتأمل فيها وكذا، هذا نقوله الآن الذهاب لمسجد آخر أفضل. فإن لم يمكنك الذهاب للمسجد الآخر خلاص أنا طلعت وهم مقيموا في الصلاة، يا خش نصلي في هذا المسجد يتفوتني صلاة الجماعة، لا نقول له خش صلي وأغمض عينيك. طبعا إغماض العينين في حد ذاتها يكون مكروها إذا خشي الإنسان على نفسه النوم أو خشي ما هو أكثر من الزخرفة. مرات أنا لما نشبح للزخرفة نتأثر 10%، لكن لما بنغمض عيون الريح ممكن نبدأ نفكر في حاجات أكثر من الزخرفة. في هذه الحالة نقول لك أبقي عينيك مفتوحتين. وكان لا لما نغمض عيوني ننسجم مع القارئ، وخاصة في صلاة الجهر وما نفكرش بعيد، نقول له أغمض عينيك أفضل من الزخرفة. واللي أفضل من هذا الاثنين أنك تصلي في مسجد ليست فيه زخرفة، وعلى كل حال لا تبطل الصلاة بالنظر إلى الزخرفة ما لم يرفع عينيه إلى الأعلى، لأنه وارد فيه النهي إذا كان هكي قدامك وتشبح ولا تلهيك عن الصلاة، تقرأ في قرايتك وتعرف أن هذه الركعة الأولى ولا الثانية، ولما يركع الإمام تركع معاه، ولما يرفع ترفع معاه، في هذه الحالة تكون مكروهة فقط وليست محرمة، والصلاة صحيحة. سيد هاني من طرابلس.
17: السلام عليكم يا شيخ.
12: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
17: كيف حالك يا شيخ؟
12: الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله. شن حالك؟
17: اللهم اعطنا من عذاب النار.
12: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
17: شيخ بنزلك سؤال.
12: تفضل.
17: الشفع والوتر. في ناس هي تصلي فيها شفع الوتر ساعة، هي اثنين شفع وواحدة وتر، في ناس تصلي فيها ثلاثة، هذا الجود ولا لا؟ وتصلي فيها جهر من السر.
12: جهر وليست سرا، به تسمع الإجابة.
17: يصلي فيها ثلاثة.
12: يصلوا فيها ثلاثة مع بعضهم يعني. صلوا فيها ثلاثة مع بعضهم. باي تمام، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. السيد محمد من صبراتة.
18: السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
12: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
18: حية طيبة لي كل استقبل المكالمة، المنبر الطيب إن شاء الله.
12: آمين يا رب العالمين.
18: إن شاء الله في ميزان حسناتك يا شيخ عبد المحسن.
12: أجمعين يا رب العالمين.
18: دينا دينا نطلب منك في السماح. أنا يا شيخ رأي حالتك الشعبيه اللي عندك وبارك الله فيك وسب ربي يزيدك عز يا رب.
12: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب العالمين. قول غبطه مش حسن
18: هذه غبطه دي ما سامحني الله غالبا فيها.
12: لا مسامحك ومسامح كل حد
18: بارك الله فيك.
12: الله يبارك
18: لا لسه توه بنزل لي سؤال هذا بتاع الصلاة اللي قال من المسجد المزخرف.
12: ايه؟
18: شيخ مش النظر مكان السجود ايش علاقته هو اللي يفتش الحيوط ولا يتبع حتى يخطب بدانا مش من مسنا يعني النظر في مكان السجود النظر مكان السجود ولا
12: بح عندك سؤال عندك سؤال ثاني؟
18: لا يا دي والله شدت انتباهي لكن دائما الانسان من بخيم صلاة النظر مكان محل السجود هكذا يعني
12: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
18: بارك الله فيك
12: الله يبارك فيك الله يبارك فيك. فهذا السؤال الأول ممكن أن نزيد معاه هذا واحد من الحلول مثلا أن الإنسان ينظر إلى موضع قدميه بدل يغمض عيونه ويكون في الكراهة ينظر إلى موضع سجوده إلى موضع سجوده وليس إلى موضع قدميه ينظر إلى موضع سجوده حتى إذا كانت هناك زخرفة لا يتأثر بها. ولكن يا سيد محمد عند المالكية النظر ليس إلى موضع السجود وإنما زي ما قال هو للمكان اللي قابل عيونك في الحيط أكثر قليلا أقل قليلا لكن طأطأة الرأس هذا عند المالكية غير مستحب. هو ورد لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بصره فلما قرأ الذين هم في صلاتهم خاشعون قال طأطأ رأسه النبي صلى الله عليه وسلم وصار ينظر إلى موضع السجود. وهذا الحديث ليس صحيحا لا يقاوم الأدلة التي أتى بها المالكية وهي في الصحيحين. لما نقول ليس صحيحا يعني ليس مقاوما للأدلة الأخرى التي أتى بها المالكية منها وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. يعني هنا المالكية قالوا الوجه يكون شطر الكعبة واللي طأطأ رأسه يكون شعره هو الذي مواجها للقبلة. هذا الدليل الأول. فقالوا الحديث الذي ورد وفي صحته مقال لا يقاوم هذه الآية ولا يقاوم الحديث الصحيح الآخر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الجنة والنار في هذا الحائط آنفا. الحائط اللي قدامه مش اللي تحته لو كان ينظر إلى موضع السجود راه قال ريتها في الوطاء لكن هو قال في الحائط معناه كان ينظر إلى الحائط. هذا دليل وصحيح. ودليل آخر أيضا صحيح أن النبي صلى الله لما قالوا لهم الصحابة قالوا كان يقرأ في الصلاة السرية كان يقرأ فقالوا لهم كيف علمتم أنه كان يقرأ قالوا باضطراب لحييه يعني يتحرك الفك يرقى وينزل فتتحرك معه اللحية. فهذا دليل على أن الصحابة كان ينظروا للأمام لأن لو كان نظرهم إلى مكان السجود ما رأوا حركة ولحيي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الدليل الآخر أن قالوا القيام واجب والقيام يكون لكل الأعضاء بما فيه أشرفها وهو الرأس فحالة القيام للرأس هكذا والذي يطأطئ رأسه لا يقيمه فكيف نطلب القيام في بقية الجسد ولا نطلبه في الرأس. فهذه أدلة المالكية وبالتالي لكن في النهاية نقول مثلا اللي بيغمض عيونه يريح يقعد يتفكر في حاجات تانية نقول له تقلد المذاهب الأخرى في النظر إلى السجود خير من تشبح إلى الزخرفة إذا كانت الزخرفة تلهيك و تجعلك يعني لا تخشع في صلاتك. قاعد التقليد هذا أفضل من إغماض العينين وقاعد المشي إلى مسجد آخر إذا كان يستطيع أفضل من هذا الأمر لأنه ترك لأمر شرعي وفيه زيادة خطى في المسجد الآخر. ممكن آخر باية تمام أخت أم محمد من مصراتة. السلام عليكم.
19: السلام عليكم ورحمة الله.
12: وعليكم السلام ورحمة الله.
19: عندي سؤال في طبيب اسمه خارج ليبيا في دولة أوروبية عشان يخدم الدولة على الدوري إنه يدفع تأمين صحي. لو دفع مثلا نقول بالكاش يدفع 10,000 دولار، لكن لو قلنا بالتخفيض 15,000 دولار يرتكب الربا ولا لا؟
12: هو مضطر ليه ولا مش مضطر؟
19: اي بيشتغل، ما يشتغل ضروري انه يدير التأمين كده سيشتغل.
12: يعني كان ما يديرش تأمين صحي ما يخلوش يخدم،
19: يخلوش يخدم. اي
12: بقى تسمعي الإجابة بإذن الله تعالى. ماشي الحال. السيد الشريف من شحات آخر اتصال. السلام عليكم.
20: السلام عليكم. السلام عليكم شيخ عبد الله.
12: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
20: بارك الله فيك وجزاك الله خير على البرنامج القيم.
12: أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب.
20: حسناتك أنت والمجموعة اللي معك كلها إن شاء الله.
12: آمين يا رب العالمين.
20: يا شيخ عبد الله أنا مسافر طبعا من شحات البنغازي.
12: باه
20: ونقعد مرات اسبوع 10 ايام، فصلاتي غادي 3 ايام قصر، ونكمل الباقيات عادي والله نقضيها كلها قصر يعني نرجع.
12: انت ماشي تقعد اسبوع 10 ايام، عارف روحك بتقعد اسبوع ولا عارف روحك بتقعد 10 ايام؟
20: لا مرات نمشي على اساس 3 4 ايام ما نكملش اشغالي، مضطر نقعد يومين 3 اضافيات.
12: يعني انت لما ماشي بتقعد 3 ايام بس، وبعدين مرات يخطر لك لسبب معين تزيد 3 تانيات.
20: مش يخطر لي، مرات ينفرض علي اني انا اشغالي ما كملتش نضطر نقعد يومين 3.
12: تمام، يعني انت ماشي لشغل اول ما تتم بتروح.
20: ايوه
12: باي. تمام، تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
20: بارك الله فيك.
12: شكرا. عندك سؤال ثاني؟
20: لا شكرا، بارك الله فيك.
12: ماشي، الله يبارك في الجميع. الله يبارك في الجميع، بارك الله في الجميع. السيد سليم المصراتة قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وصورة، هل هي الصورة المجسمة أم الصورة الفوتوغرافية؟ لا، هو المقصود هو الصورة المجسمة، لأن الصورة الفوتوغرافية لم تكن موجودة في ذلك الوقت، هذا أول شيء. وثاني شيء، الصورة الفوتوغرافية هي عبارة عن انعكاس وليست خلقا. الآن اللي بيصنع بطة ولا بيصنع إنسان ولا بيصنع حصان يعني بيدير تمثال، هذا يوم القيامة يقال له أنفخ فيه الريح، الروح. لكن اللي بيصور شخص آخر هو لم يبدع شيئا معينا، وإنما عكس صورة ما خلقه الله عز وجل على حاجة ثابتة زي المرايا. يعني هل المرايا نقول من رأى في المرآة قد خلق صورته؟ هو عكس صورته على المرآة، هو مجرد انعكاس. كذلك الصوارة هذه ولا الكاميرا ولا آلة التصوير هي عبارة على شريط أسود، لما يجي الضي الحاجة اللي قدامها بتنطبع عليه، ما فيش أي إبداع آخر، ما فيش أي خلق آخر، ما فيش مضاهاة لخلق الله عز وجل. هذا ما يقوله غالب الفقهاء أو 99% قريب من الفقهاء المحدثين، ليعتد بعلمهم أن هذا ليس خلقا وليس مضاهاة لخلق الله عز وجل، وإنما هو نقل للصورة التي خلق الله عز وجل. يفتح الضي هذا في الكاميرا على جبل تطلع صورة جبل، على بقرة تطلع صورة بقرة، على كاميرا تانية تطلع صورة كاميرا تانية، على إنسان تطلع صورة إنسان. يعني ممكن أنت بتصور تهتز إيدك شوية تطلع حاجة تانية أنت مش قصدها أصلا. وبالتالي المقصود هو الصور الفوتوغرافية. حتى الصور المعلقة على الستارات ولا الستارات في الغالب الستارات، ولا إذا كان بعض البيوت يجعلون زي الشرشاف هكى على الحيط وكذا، حتى هذا ينبغي أن لا يفعل، وإن كان فيه خلاف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذلك الستار هذه ولا الحاجة اللي فيها تصاوير أمر السيدة عائشة بقطعها وجعلها وسائد وحاجات يعني تمتهن. قال التعليق هذا فيه شرف، لكن قصي هذا الستار ولا الحاجة وديريها مخدة ولا فرشة قدام الباب ولا أي شيء يمتهن ليكون جائزا. الرسومات الرسومات على هذه الأشياء سواء على الورق ولا على الحيط ولا كذا، الرسم عند المالكية مكروه فقط وليس، وهذا كله أنا نتكلم على ذوات الأرواح. أما كان مرسومة فيها الزيتونة ولا مرسومة فيها طيارة ولا مرسوم فيه جبل ولا بحر ولا نهر ولا كذا، هذا ما عندناش إشكالية. الكلام راه في ذوات الأرواح، يعني حتى اللي بيصنع مجسم من جبل عادي، بيصنع مجسم طيارة عادي، بيصنع مجسم سيارة عادي، بيصنع مجسم فيه نهر عادي، ما عندناش إشكالية، أو غابة زي هذا النوافير الصغيرة هكى جبل وطروف شجر ورشاد وكذا وينزل فيهم مية، جايز ما عندناش إشكالية. الكلاب في ذوات الأرواح لأنه هو اللي وارد فيه الوعيد، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون هذو، يقول لهم احيوا ما خلقتم ما تحلوا.

صورة بقرة ولا خيطتها في الـ في الـ في الستار، مش زي اللي دار مجسم بقرة، لا هذاك اسمه أشد وهذا أقل. طبعا قالوا هذا ما لم تكن الصورة في الستار ولا في الملابس مجسمة. إذا كانت مجسمة يعني زي مثلا الشناط اللي يجيبوا فيهم الصغار تلقاهم دايرين عليها صورة باتمان، ولا مش صورة هي تلقاها يعني الشنطة هيك وهو طالع منها بارز، هذا ياخذ حكم المجسم الثاني. ولا أرنب بيديها ورجليها ولا دب ولا كذا يعني بارز عليه بقية الشنطة، هذا لا هذا ياخذ حكم المجسم. أما صورة مطبوعة هكذا طباعة سواء صورة حقيقية ولا مرسومة رسم ولا ملصق من الملصقات فهو مكروه وليس محرما. طبعا مكروه إذا كان لا يمتهن، أما إذا كان ممتهنا زي شنطة الصغار مرة يلوحها في البز ومرة يلوحها قدام الباب وين ما تجيه يلوحها، فهذا لا حرج فيه. والدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قطع الستار ودارت مخدات وحاجات تمتهن، لأن المخدة بيتك عليها وتبز عليها حاجة وبيغسلوها وبيجيها التراب وبيجيها كل شيء، فهذا دليل من أجاز هذا الأمر. بعض الفقهاء زي العلامات التجارية اللي على الملابس بعضهم أجازها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا ما كان رقما في ثوب، يعني مخيط مرقونا في ثوب. هذه حصلت تقريبا مع أبي الدرداء، جو يتغدوا في عرس ولا في الله أعلم شديد بهم مأذبة مجموعة من الناس، كان معهم أبو الدرداء وكان عندهم التنافس اللي هي زي المندار عندنا هيك قعمز عليها نفر واحد وفيها صور، فهذاك مش عارف تو صحابي ولا تابعي قالهم جيبوا لي واحدة تانية ما نبيش هي اللي فيها صورة. فأبو الدرداء قال له ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في ثوب، وهذه رقم في ثوب. قال بلى قد علمت ولكن السلامة أولى. قال لا أعرف إنها جائزة لكن أنا مالي مال الخلاف، ما دام عندهم خدة مش مرسوم عليها جسم جيبها خير. فاقتنع أبو الدرداء، وهذاك لما أرد على أبي الدرداء أرد عليه بالسلامة مش بالحرام، يعني قال حتى وإن لم تكن حراما لكن لما نجيب واحدة تانية هذه ما فيش من يقول فيها حتى كلمة، لكن الرقم في ثوب هناك من يقول فيه شيئا. فهذه خلاصة المسألة، أن الصورة المقصود بها التحف المجسمة، وحتى التحف المجسمة فيها أقوال. يعني بعض المذاهب ولعل يكون فيه فسحة قال إذا كانت لا تحلها الحياة لو كانت حية فيجوز اتخاذها، يعني رأس بقرة رأس بنادم زي ما يديروا المصاروة في تماثيل من الصدر والرأس بس، ولا تمثال بدون رأس زي المانيكان هذه ولا شو يقولوا لها متاع اللي يحطوا عليها في العرض الملابس، لا يحيى الجسم بدون رأس. شن دليل الجماعة هيك؟ قال دليلهم لما يقولهم أحيوا ما خلقتم، وهذا اللي مقطوع رأسه ولا جسمه ولا كذا لا تحله الحياة فلا يطالب بإحيائها يوم القيامة، هذا قول موجود. وقد يكون فيه سعة في بعض الحالات، قد يكون فيه سعة، مش معنى ذلك إن خذوه، لكن قد يكون فيه سعة زي جماعة الملابس مثلا اللي مضطرين يعرضوا ولا كذا، نقولوا له والله إذا كان ولا بد ما فيش حل اتخذ هذا القول لك، بمعنى أنك تحط البمبلة هذه بدون رأس خير من تحطها برأس وتكون حرام على جميع المذاهب. وذكر المأذبة، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من لم يجب فهو عاصٍ. طبعا المقصود بمأذبة العرس إشهارا للمسألة، لكن هل يجب الآن؟ قال إذا كان زحمة الفقهاء قالوا الغرض أنه يشتهر الفرح، فكان كل واحد بيقولوا له تعالى ما يبي

ما يبيش يمشي، بعدين تبدأ في معظم الزيجات في ذلك الوقت مشكلة، لأنها كانت معتمدة أساساً على الشهود، لا فيها توثيق في البلدية، لا فيها كتيب العائلة، لا فيها مأذون، لا فيها غيره. مجموعة يتلاقوا، فلان خطب فلانة وعقدنا عليها، قبلت رضيت كذا، تمت. فالشهود يكونون منعا لأي شبهة قد تطرأ على الزوجين. ولذلك قالوا يجب للمسلم أن يستجيب الدعوة، لأن قالوا في الحديث هو هذا في بدايته، قال أن شر الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يستجب فقد عصى الله، يعني فالاستجابة. لكن الفقهاء قالوا إذا لم يكن هناك ازدحام، إذا لم يكن هناك معاصي، إذا لم يكن هناك شغل أهم، هذه كلها تخرجك من الحرام. فلما يجي يقولوا لك والله واحد مداير عزومة عامة فيها 70,000 نفر جايين وذبح 12 من البل ومش عارف شنو، هذا أنت في حل من الذهاب وعدمه. أو والله الواحد يديروا في زكرة ولا جايبين فرقة ولا كذا في وقت العزومة، أنت في حل. أو كان عندك شغل أهم، تمريض ولا صلاة ولا وظيفة في العمل ولا كذا، أنت في حل. لكن إذا كان هذه الأشياء مش موجودة فالإجابة تكون واجبة بإذن الله تعالى. قال أهل البيت هل تجوز عليهم الصدقة أم لا؟ وإذا كانت لا تجوز لماذا؟ لا تجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد. ولما وجد ثمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لولا أني أخشى أن تكون من ثمر الصدقة لأكلتها. فالفقهاء قالوا من هو من آل البيت أو أهل البيت لا تحل ولا يجوز له أخذ الصدقة، لأنها أوساخ الناس، الصدقات والزكوات أوساخ الناس، وهؤلاء ينبغي أن يترفعوا عن أوساخ الناس. لماذا؟ قال لأن المفروض أن تكون لهم جراية من بيت المال، وهذا في المغرب موجود، أي واحد يثبت نسبه الشريف يديروا له في معاش، وبالتالي ما دام عندك معاش لا يحل لك أن تأخذ الصدقة ولا الزكاة. قال علماء المالكية فإن منعت عنهم هذه الجراية زي باقي الدول الإسلامية الآن، أو أغلبها، خلينا نقول أغلبها مش كلها، إذا منعت عنهم هذه الجراية فلهم أن يأخذوا الزكاة والصدقة. بنقولوا لا، شو قعد موت؟ لا، إذا لم يجد مدا فقير وما عنداش جراية من بيت المال له أن يأخذ الصدقة والزكاة، فإذا كان له جراية تحرم عليه. الأخت مودة من زليطن، أنت قلتي أنت ابني على الأكثر، أني مش عارف قداش يوم، 2 ولا 3 حسبهم 3، 7 ولا 9 حسبهم 9، يوم ولا يومين حسبهم يومين، لتبرأ ذمتك يقينا أمام الله عز وجل. بالنسبة للثلاث أيام يا أختي مودة، 3 أيام هذه لو قعمزت الآن من بعد الحلقة، مش نقول قبل ما يؤذن المغرب تكوني مكملتيهم، قبل ما تجي الساعة 7 تكون مكملتيهم، يعني ما فيش داعي للتأخير. ما نقولكش والله صلي مع كل يوم يومين، هذا هلبة. أنت راه عندك 3 أيام، لو قعمزتي 15 صلاة يعني قبل ما يدن المغرب بالأكيد تكون مكملتيهم وزيادة، وبالتالي الأفضل أنك تكمليهم اليوم. معاش تراجي تواد اللي عنده 2 3 4 10 ممكن نقولوا له والله ما يقدرش كل اليوم يقعد يصلي بس، وحتى لو صلى كل اليوم مش يتم بالكثير أسبوع 10 أيام مع كل يوم، فهذا صعب. نقولوا له مع كل يوم حاضر يومين قضى، لكن أنت 3 أيام هذه أول شيء يحرم عليك الترك إذا كان بدون عذر، يحرم عليك وعلى خطر عظيم، والتأخير القضاء ماليش أي داعي، فتوكلي على الله. حتى باقي الحلقة ما تسمعيهاش، توكلي على ربي، ممكن ما تتم الحلقة لن تلقي روحك تمتيهم الصلوات، فتوكلي على الله وهو يعينك بإذنه تعالى.
سيد عبد السلام بن مصراتة قال استراحات ومنتزهات للنساء فقط. قلت له مشتركين ولا مش مشتركين؟ قال ما نعرفش. وبعدين كان قال مش مشتركين، يعني يوم النساء يبدأ الطاقم كله نساء. وقال أنا مش مستريح لهم. مش مستريح لهم هذا يخصك ولك، لكن من حيث الحل والحرمة إذا كان ممنوع التصوير وممنوع الدخول غير الرجال سواء المشرفين ولا الحرس ولا غيره وما فيش كشف عورات، توكل على ربي. ما تبيش تدير هذا وانت مش مستريح له، واني ايضا زيك مش مستريح له، بيجي الكاد على جيبك. ارفعهم لاستراحة تانية فيهاش اختلاط، لكن بتقعد حبسهم طول الصيف وانت تمشي تزرد وتمشي تعوم، هذا ما قالش بيه ربي. ف يا اما تخليهم هنايا تسال عليهم الناس اللي مشوا، كان قالوا لك والله الامور مضبوطه وحتى اللي يمشوا بحجابهم وكذا وفسحه والمراه توسع خاطرها فيها، هذا جايز شرعا. لان سمعنا على بعض المصايف الخاصه بالنساء، هذه لا، هذه حرام. لان قالوا نسوين كاشفات العورات اللي مفروض تستر، يعني يلبسوا في ما يسمى بالبيكيني، اللي هو العورة من أسفل والصدر بس والباقي كله يتبان، هذا حتى كلهم نساء لا يجوز. لا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها أمام المرأة الأخرى بهذه الطريقة اللي قلنا عليها، فهذا لا يجوز. أما كان منتزه عادي يعني فيه شوية الجر وشوية العاب يوسعوا الأطفال خاطرهم فيها ويقعم يشربوا نسكافيه ولا كذا، والعمال كلهم نساء والحرس كلهم نساء وضامنين إنه ما يكونش فيه تصوير، وحتى لو كان فيه تصوير ومشت بحجابة خلي يصوروا، عشان يعني مش هذيك القصة الكبيرة يعني. وبالتالي المرأة تحتاج إلى الترفيه عنها كما يحتاج الرجل. ما قدرتش ترفعهم لهذه المنتزهات، ارفعهم لمنتزه خاص استراحه فيها حوض سباحه، خذ لهم يومين ولا ثلاثه وخلي يعوموا يلعبوا، وانت حتى تطيب انت طيب، ولا جيب لهم ماكله واتيه من برا، يلقوا روحهم يعني يشحنوا البطاريه بتاعهم وامورهم تمام لما يستقبل. ما لا فيه كشف لعورات النساء ولا كشف لسترهن فهو من زينة الله، من زينة الله التي أخرجها لعباده، فلا ينبغي لأحد أن يقول بالتحريم. لما خشوا في المشاكل وتصوير وكذا بعدين، لكن معظم المنتزهات اللي تقول عليها يعني في الغالب نقول أمورها طيبة، لأن المرأة تمشي بحجابها عبارة عليه ترفع عن نفسها شوية وترجع، وهذا أمر مطلوب بالشرع كما في حديث حنظلة ساعة فساعة. قال نصلي في أغلب الصلوات بالتيمم، هل أجدد التيمم بعد صلاة العشاء للشفع والوتر أو قيام الليل؟ لا، إذا صليت به فرضا فصلي به ما شئت من النوافل دون إعادة. أما إذا بدأت بالنافلة وتريد أن تصلي الفرض فلا بد من الإعادة. يعني صليت نافلة الظهر بتيمم، نتيمم للظهر ثم بعد ذلك أتنفل ما شئت بعد الظهر. إذا أردت أن تقضي تتيمم مرة ثانية، القضاء فرض لابد له من تيمم جديد. فالقاعدة إذا سبقت النافلة على الفرض لابد من الإعادة للفرض، إذا سبقت الفرض على النافلة فصلي بذلك التيمم ما شئت من النوافل حتى 100 ركعة إن استطعت. بعد ذلك لما يبدو عندك الأولاد والبنويت موجودات، هذا لا تنتقل إلى التيمم إلا كان عصوك وقالوا لك لا ما نبوش نساعدوك في الوضوء. أما إذا كان قالوا لك باهي رأوا لا تنتقل من التيمم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنت مطالب بالوضوء، فإن لم تستطع تنتقل إلى التيمم. تستطيع الوضوء بمساعدة الأبناء فيجب عليك الوضوء بمساعدة الأبناء، لا يجوز لك بعد ذلك أن تنتقل للتيمم. الأخ عبد المنعم من صرمان يسأل عن العدة بالهجري أو الميلادي. كل ما فيه حسبة وتاريخ هو بالهجري وليس بالميلادي. عدة المرأة، الأشهر، صيام شهرين متتابعين، الاستبراء،
العدة هذا كله سواء 14 أو 10 أو اليائسة أو الصغيرة التي لا تحيط 3 أشهر كل إنما يكون بالأشهر القمرية وليس بالأشهر الميلادية. فالعدة إحنا بنحسبها بالأشهر الهجرية وليست الأشهر الميلادية. الله يتوهم الشريف من شحات، لما تسافر وانت عندك خدمة أول ما تبي تتم تروح وانت تعرف ما تعرفش الخدمة هذه قداش تبي، فهذا تقصر ولو بقيت سنة كاملة ما دام مش من الأول عارف الخدمة تبي منك 10 أيام. لا دي بنمشي أول ما نتم، تميت اليوم بنروح، تميت بعد يومين بنروح، بعد 3 أيام بنروح، أول ما نتم بنروح، هذا تقصر الصلاة ولو بقيت سنة كاملة. أما إذا عزمت على البقاء أكثر من 4 أيام تعرف أن الخدمة تبي أسبوع، تبي 10 أيام، تبي أسبوعين، في هذه الحالة بمجرد وصولك للمكان الذي أنت فيه تتم، مش تخسر 3 أيام وبعدين تتم. نفرض على كلامة ماشي أسبوع، مش ال4 أيام لولا يقصر وبعدين يتم، بمجرد وصوله إلى المكان يبدأ يتم. يعني نيه ماشي لتونس 2 أسابيع مثلا، أول ما نوصل في حوش السكن خلاص أجرته وخشيت، دلنا علي الظهر نصليه كامل، دلنا علي العصر نصليه كامل، وأني في السفر قاعد ما خذيتش حوش وقاعد ما تبتش وندور نقصر عادي. أني ركبت مع التاكسي ندور في حوش، شفنا الأول ما صارش، الثاني الثالث، أدن علي الظهر قاعد ما وصلتش، أني نقدر ننزل ونصلي قصر. لكن خلاص خشيت في الحوش هذا اللي نبي نقعد فيه ونبي نقعد فيه أكثر من 4 أيام وعازم على ذلك، بمجرد الدخول أكمل الصلاة، مش نقصر ال4 أيام وبعدين انتم. الطبيب هذه مشاكل الطبيب اللي قالوا له كم ما تدفعش تأمين صحي ما خلوكش تخدم، وقالوا له ب10,000 نقداً و15,000 بالتقسيط، هل فيه ربا أو ليس فيه ربا؟ هو ليس فيه ربا من هذه الناحية، هذا بيع بالآجل، هو بيع خدمات بالآجل. الإشكالية في أن التأمين في غالب البلدان هذه هو تأمين تجاري وليس تأميناً تكافلياً، والتأمين التجاري عقد غرر ومحرم. فيبقى الأمر إذا استطاع أن يعيش دون هذا العمل بذاته ودون اللجوء إلى التأمين التجاري فيحرم عليه اللجوء إليه. أما إذا كان يستطيع العيش دون هذه عند خدمة الخاصة ولا عند مكان ما يطلبش في تأمين تجاري ويقدر يشتغل فيه حتى لو بأقل ميزات قليلا، فيحرم عليه بعد ذلك اللجوء إلى التأمين التجاري سواء كان 15,000 بالتقسيط ولا 10 حالة. آخر سؤال السيد هاني قال يصلوا في الوتر 3 ركعات متصلة جهرا وليس سرا. أما الجهر فهذا هو السنة ما لم تشوش على الآخرين، فالسنة في صلاة الليل أن تكون جهرا النوافل، والسنة في نوافل النهار أن تكون سرا سنة، ولو عكس لا يترتب عليه شيء لا سجود ولا غيره. فليقروا جهراد وأصاب السنة ما لم يشوشوا على غيره، مش تجي في مسجد الناس كلها تبي تتنفل وتقعد تقرب بصوت عالي لين تلخبطهم، هذه لا. ولذلك احنا نحسب أن الشفع والوتر سريات، من اللي صرنا نصلوا في الشفع والوتر في المساجد والمساجد يقرب شوية، فالشخص اللي متعمقش في الدراسة يظن أنها سرية، لا هي في الحقيقة جهرية، ولكن ترك الجهر في المساجد لئلا يشوش على الآخرين. مسألة صلاتها 3 ركعات هي مخالفة لغالب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمالكية أخذوا بالسنة الغالبة، وهو الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وفي قوله يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، فإذا خاف الفجر أوتر بركعة. هذا قوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الفجر فأوتر بركعة. وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من السنة الفعلية، صحيح أنه ورد صلى 3
دون سلام، ولكن الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم أنه يفصل، وهذا ما أخذ به علماء المالكية، أخذوا بالسنة التي غلبت على فعله صلى الله عليه وسلم بدل الثانية. لكن كان جماعة ما يقولوا لكش باطلة، لو درتهم ثلاثة مع بعضهم ما يقولوا لكش باطلة، لكن يقولوا لك خالفت السنة الغالبة التي فيها أجر أكثر. بهذا قد أكون وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة اللي هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا ممكن كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي هو واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بين الجلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، والله مثلا عفان الله لكم واحد برجل واحدة ما يقدرش يوقف عليها، طبعا هذا معذور. كان هو بيدير الكذا اللي يروحها وبيوقف متكي، هذا خير وخير، بيتكي على عصا ولا يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض أهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدرش يوقف عليهم، يعني فعلا فيه مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف يهدرس قدام الجامع، والله يوقف بالساعة أو اثنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا. فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا قد القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي يصلي على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد، الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا، بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أن في كرسي متكي عليه راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قاعد على حيلك مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول أنت هذا خلل، لأنك من اللي يتكى اللي هو مريض هلبة لو قاع مزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه، هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قاع مزناه في وقت غداه والله عشاه قاع مز بروحه هكذا ما يطيحش لهني، هذا حتى قاع مز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالة هو عاجز عن القيام. هذه قضية وهي خطيرة، الاستناد. أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة ولكن لما قاعد على الكرسي يتكل تاني في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا أنك أنت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الأرض، لابد من تمكين الجبهة على الأرض، باي أنت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الأرض؟ فهذا أنت نقصك فريضة، والفرض هذا تبطل به الصلاة، لو ترك السجود تبطل به الصلاة. باهي من اللي يقدر يصلي على الكرسي إذن فيما يتعلق بالسجود؟ إلا الإنسان اللي لو قعمز على الأرض ما يستطيعش يصل الأرض بأي صورة من الصور، بأي حال من الأحوال، حتى ولو حطناه في الأرض ما يقدرش يوصل جبهته للأرض، ما يقدرش يتني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة، ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا، حتى قعمزت على الكرسي ما فيش باس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود. لكن لو كان حطناه في الأرض يقدر يتني رجليه، أحيانا رجليه ما يقدرش يتنيهم، مرات يتني رجل ورجل يمدها على جانب ولا يمدها التالي، مدها التالي يا سيدي شنو صار؟ مدها التالي في اللي رجله ما يقدرش يتنيها ركبته، لكن يقول الركبة هذه يقدر يمدها ويوصل جبهته للوطاء للأرض، فهذا ممنوع عليه قاعد على الكرسي. نقول أساعد روحك في الوطاء ووصل جبهتك للأرض بأي صورة من الصور. لكن إذا كانت تتبعت الناس اللي قاعد مزيع على الكراسي رأى هم مرات يروحوا صلاة صحيحة لأنهم عاجزين، وأنت تخاف تروح بصلاة باطلة. وإذا أنت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي، قال صلي فإنك لم تصلي. باي أنت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك أنت لم تصلي، كيف بتدير بعد ما فوت 30-40 عام 100 وأنت تصلي على الكرسي، تجبد في الكرسي وتصلي؟ وفي نهاية المطاف قالوا فإنك لم تصلي، أو هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال له صلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته. بل أنت بعد سنين تلقى روحك كان ما عندك الصلاة لأنك تارك السجود، تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت، يتنافسوا على الكراسي يتنافسوا ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلاة باطلة. انت مرات اللي نافست ودرت زيه يمكن هذا رافعين حاملين محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة، او مثلا عنده جلطة ما يقدرش. بقى انت اللي جاي تمشي الدب كيف تقعمز على الكرسي اذا انت تقدر توقف وما تطيحش؟ فهذه اذا القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى لكن كان نزل للسجود معاش يقدر يولي من جديد فوق، نقول مش مشكلة أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف، مش انت تتعب ما تقدرش توقف بكانك تجلس لوطة بلاش، دير الأولى أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس، وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إيماء للركوع وتسجد على الأرض وتوصل جبهتك للأرض، والسجود راه عظيم راه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحسن على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض يعني اخضع وانكسر وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعهم في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه. فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية ولما تجي في موطن القيام ترده لتالي شوي، لأنك أنت لما رديت في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك، لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لأنه بيسجد في مكان رجلين الكرسي، فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي أولى أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي متعب، وخاصة كانك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأوا في ناس صلاتهم باطلة يوقف وتلقاهم جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعم استقلالا وتلقاه متكي، وفي اللي يقدر يقعم على الطاي وصل جبهته وتلقاه يومي إيماء، هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.
1: ما حكم لبس الاكسسوارات المرأة والخروج والخروج بها للشارع، وهل يعتبر ذلك من الزينة الممنوعة والمشروعة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون والمستمعات. تجدد بنا اللقاء في هذا اليوم إن شاء الله في برنامج فتوى لنجيب عن فتواكم، والسؤال الذي تقدم الآن هو بخصوص ما تفعله بعض النساء من الظهور بالزينة أو الإكسسوارات التي تجعل فوق ما يسمونه المحرمة أو غيره أو في الثياب أو نحوه، ونحن سنجيب بصورة عامة إن شاء الله على حجاب المرأة. طبعا الحجاب الشرعي الذي ألزمته الشريعة بالمرأة في خروجها أن يكون اللباس يعني محتشما وأن يكون ساترا لعورات المرأة غير مظهر لمفاتنها. وكثيرا ما نرى الآن مما يعتقد النسوة أنه حجاب شرعي وفي الحقيقة هو ليس من الحجاب في شيء. فالحجاب يعني يجب أن يكون ساترا لسائر البدن سوى الوجه والكفين، فهما ليس من العورة إلا من خشيت الفتنة على نفسها أو على غيرها فإنها تسترهما. أما ما نراه الآن من لباس السراويل أو لباس الشاربة ولكن يظهر منها نصف الشعر أو ثلثه أو أكثر، أو اللباس الضيق من البلوزة ما يسمونه البلوزة وإلا غيره، أو الفانيليا فوق السروال، أو كثير من اللباس اللي يظهر مثلا شيئا من الأقدام وفيه الضيق هذا كله ليس من الحجاب. هذا كله ليس من الحجاب. الحجاب معروف يعني لا يخفى على أحد ما هو الحجاب الشرعي، ولكن في اللي يلبس فيها اللباس هذا من بابه يعني خايفة من أبيها، وما تقولها وني والله حتى باش تحلف والله غيره، ولابسة شاربة أو لابسة وحدة واسعة أو لابسة كذا. احنا من زمان نعرفوا الجبة، احنا يسموها الجلباب، وإلا العباية، حتى العبايات حقيقة بعض العبايات راهو ما همش يعني شرعيات مخصرة وتبرز صدر وتبرز الأرداف وتبرز مفاتن الجسم، رأي هذه ما هوش حجاب شرعي، حتى لو سميناه عباية وإلا سميناها شاربة، أو ما يسمى الوشاح الذي حقيقة يظهر كثيرا من المفاتن، لا يستر شيئا أو يستر القليل، تلقى يعني عاملاتها هكذا تبان رقبتها، يبان الجيب، يبان شيء من من من قفاها، يبان هذا كله يعني لا يعتبر حجاب شرعي، والله أعلم.
1: أخ محمد يقول يا مشايخنا أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع سواء المستردة من طليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيرها أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل، بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا، كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم، قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح، هذا حكم بإطلاق هيك مش صحيح، بالعكس وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة، أنت الآن تدعي أنه غير مملوك جيب ما يثبت بأنه غير مملوك، فالأصل اللي واضع يده وحايز الأصل أنه مالك، أنت الآن تقول مش مالك أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينا على أنه غير مالك، فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة فيه، نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا هذا كلامك غير صحيح، مش أغلب، ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، إيه نعم هكذا الله عز وجل شرع لنا،
3: يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي، هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى. يأخذ هو ببيع، بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل، بيخليها بور، هذا ملكه هو. ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بيكذا، هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد. فنرجو عدم التسرع، وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأوا أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول له قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول له والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش، لا. كل واحد له باب، لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني في من ينزعهم هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا، لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة وبرا جيب كذا وجيب، لا لا هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص المحاكم اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه، لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مقسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، رأوا شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
4: والرابع من الشروط أن يكون معينا، إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه نعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا، نعم فهذا قابل للتعيين. السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين سيارة وسط، فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا. نعم، يعني الأرقام هذه نقسمها على 2، فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
5: شيخنا، السؤال الأول، أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع، والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن، والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال؟
0: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول أن تصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، ولهذا ينبغي أن يحافظ عليها، يحافظ عليها، يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا، ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن نحن لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية، كون الإنسان مش قاعمز يقول لي إن أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسل عليه، لربما يعرفوا رقمه، يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي. يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان، خدمنا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك، بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد.
5: صحيح
0: مرات يغلب ويهرب، نقول لو درت انت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك أهرب، لكن مرات يجيبه في حتى من الحدود
5: فعلا.
0: بالعلامات والبيانات المعينة يبحث سيدي، خلاص يبدأ الجهد، قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق. وهو ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه، ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الديار حتى تبعد كل مرة يخدم، زي ما قال هذا الرجل من مزرعة على مزرعة لين تبعد، حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ له عليه لين جاه بعد سنين. لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
5: من سنوات،
0: هذا سنين. أيوة. سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي. ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة. فهذا اللي ينبغي يكون هذا السنين نحافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة، وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه راح نتعلي تعني من هذه. فنقول هذه أمانة واتق عليها، اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسم أنت، كيف العامل أدنى شيء حتى ما يعرفهاش باسمه، يقول العامل بتاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره، يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عمل يراه لمحيط الأسرة، الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضوة بعد غضوة، الأولاد اللي يديروا يكبروا ويتصير رسمه، يقول والله يبونا كان زمان يدير هيك، البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في، للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله جبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته وقفات وولاده، هذه دروس، هذا
5: تربية بالقدوة يعني،
0: قدوة. نعم، هذه بنت وين تمشي معاش يخاف عليها، هذه أمينة.
5: أيوة.
0: لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين، أهو بارك الله في يسأل ودار لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء،
5: وهو أبرد دمته أمام الله
0: يعني. هو أبرد دمته ودرس. أيوة. عملي. أيوة. فهو يدير اللي عليه، وهذا اللي ننصح به.
5: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
1: صار هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية، وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر، قال فيسأل الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها.
2: نعم، الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات، ثم بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث إذا كان الموصى له غير وارث، ما كانش وارث، وكانت الوصية في الثلث فأقل، فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني، فإن هذه الوصية باطلة، غير صحيحة، غير نافذة، لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة، كانت على الفريضة الشرعية بالنسبة للإخوة، بيكون للذكر مثل الأبناء، بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت عند زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا مدامها لوارث لهم البنات فهي وصية لا تمضي.
1: نعم. السؤال الثاني، الشيخ قال في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
2: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا، حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال. نعم. لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد، ورثت كلهم ماتوا قبلها. نعم. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته. الأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف، والباقي التالي لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأل هل هذا عند عصبة، ولو ناخذ من الأقرب قبل الأبعد، عندهم أبناء عمومة.
1: نعم.
2: فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسبها أبناء العم حتى لو بعد ما يرتوش.
1: نعم.
2: لا، إذا كان زي هذه في أنثى فقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب، بأنه يرث بالتعصيب. وهنا بنشوف درجته، مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها، يعني باش نعرف. وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف، والله أعلم.
5: شيخنا سؤال ورد عبر بريد البرنامج، يسأل ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش، والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء، فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء، هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش، أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
6: لا لا لا لا, لا يتيمم، هذا فرضه. هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عنده رخص، مثل ما عنده رخصة التيمم وعنده رخصة المسعى الجبيرة. فعنده رخصة المسعى الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة، يدير فاشة على محيط العين، ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحة اللي طمنه نقول احني حوالي العين، يعني كبرها شوية حوالي العين بالقدر اللي هو يطمن به، يعني طيتين، لفة لفتين اللي يطمن به. وبعد ما يغسل كل الأعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبلي ده وينخي المية، ما ينهض شيء مية، ما يرفعش مية، ينفض المية ويجر إيده جرة واحدة خفيفة
5: على الشاش ولا
6: على الشاش ولا اللصقة، مرات حتى نايله.
5: نعم
6: نعم، مرات حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء، إذا كان هو من شدة الخوف يجر إيده مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي.
5: نعم.
6: لكن بيعرف أن هو متى ما سقطت الجبيرة عليه أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء اللي يحتاج إلى إعادة من جديد. نعم.
7: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل ومعرف وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة؟ هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
8: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة, هذا في حكم النجاسة العادية. يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني, ولا شخص جات برضه خرج منه مني, ولا مرأة ولا رجل دون شهوة, هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس, هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا, وغسل الحوايج, الحوايج اللي أصابه مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا, بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة, هو أي شيء أو إفرازات المرأة, مش لازم تغسل الحوايج كلهم, راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط, فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة. وتتوضأ وتبطل الوضوء, وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم, طول اليوم هي تصب طول اليوم, ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة, غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة, بعد نص ساعة, بعد ساعة, بعد نص ساعة, رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم, يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا, كل يوم مرة, كل يوم مرة, كل يوم, هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة, كل يوم مرة, هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه, راه لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقولولاش لا الغائط لا يبطل, ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل, ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها, لا, راه معفو عن ذلك السلس فقط, والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق, هذا لا يسمى سلسا. السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده, زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر, أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض, أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج, هذه لا تستطيع التحكم فيها. هو الذي نطبق, هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
7: نعم, بارك الله فيك شيخنا.
1: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
2: نعم, كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر, مأكول اللحم يعني زي الضأن, زي الأنعام للضأن, البقر, الإبل, هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ نقولوا نعم, بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل, ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها, فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر, وليس يظن البعض أنه نجاسة, وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا, والله أعلم.
5: شيخنا الأخ عبد الله الاتصال الأخير ذكر مسألته عن الطلاق,
9: وهو نتزوج بزوجة ثانية وأحدث أصبت له مشاكل في منطقة الشرقية ذكر، فطلق بالثلاث ثم كأنه قال سأل ذكر أوقاف بعدين ذكر إفتاء أنها قالوا له ترجع زوجتك يعني، فرجعها وبعدين طلق مرة أخرى في المحكمة ولديه حكم محكمة. فهل عندكم شيء توجهه شيخنا؟
10: الحقيقة هو الأمر غريب شوية يعني على المتعارف عليه عند أهل العلم، عند أهل العلم يعني، لأن الشيخ معاد تعرف أن المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم على الطلاق، طلاق الثلاث في لفظة واحدة تحرم يعني تبين منه بينونة كبرى، يعني تبين من المرأة بينونة كبرى يعني، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك مثل الجصاص وابن رجب الحنبلي والسبكي وغيرهم يعني حكوا الإجماع، والباجي أيضا حكوا الإجماع على هذه المسألة. فلا أعلم كيف أفتاهم بالترجيع حقيقة يعني، وإن كان فيه قول ضعيف لكن شاذ يعني، لما أقول كان الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يعني مسألة ما هيش أمر هين، رأهم ما هوش أمر هين يعني، يعني لو كان للأمر مدخل يعني ما تأخروا عن ذلك. على كل حال فالفتوى المعتمدة على جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة قلت بل حكى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث في لفظة واحدة يعاد تبين منه المرأة بينونة كبرى يعني حتى تنكح زوجا غيرها. ثم قال أن أفتاه بأن يرجعها، وهل ترجع بفاتحة وحتى ولو سلمنا على قول الشاذ بترجع بعقد جديد مش ترجع هكذا وخلاص، هذا لو سلمنا يعني. فأني نصيحتي لأخي الكريم أن لا يعيد هذه الزوجة، فقد بانت منه بينونة كبرى وانت وجاتك منها مشاكل وجاتك كذا وإلى آخره، فالأفضل لك ولها يعني أولا اتقاء يعني للحرمة، لأن في الثلاثة وبعدين بعد لها طلقتان ومش عارف حتى القاضي حتى هو على قوله والله أعلم قال لأني مطلقها قبل ثلاثة وتطلق واحدة وكذا، مسألة إشكال كبير راهو أو إشكال كبير. فالأولى بك أن لا ترجعها، تطيع حقوقها وتذهب إلى حال سبيلك، هذا توجيه لي بالنصيحة والله أعلم.
7: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال في مثلا مسجد من المساجد لقاها اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
8: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك، يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب مثلا المساجد في تجورة يقولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد طببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال وهكذا، وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا، مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم إلا لو كان فعلا قاصد الرياء، بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير بس جدو بنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم فالظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
7: نعم بارك الله فيك شيخنا.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: لأن الفقه هو منار الطريق،

العلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر أثير

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 29 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن، وبالسادة المستمعين الكرام أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام على شروط صحة ووجوب الوضوء، وتوقفنا عند الكلام على شروط الصحة والوجوب معا، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرطهما عقل ونقاء من حيض ونفاس، ووجود ما يكفي من المطلق، وعدم نوم وغفلة. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. تحدثنا في الحلقة الماضية في نهايتها عن شروط صحة الوضوء، وذكر لنا المصنف أن الوضوء يشترط لصحته ثلاثة شروط، وهي الإسلام وعدم الحائل وعدم المنافي. ويشترط، فإذا يعني تخلفت هذه أو أحد هذه الشروط تخلف المشروط، يعني لم يصح، لأنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروط، والشرط هو ما يترتب على عدمه العدم. فإذا لا توجد صحة الوضوء إذا لم يوجد الإسلام، ولا يكون الوضوء صحيحا أيضا مع وجود الحائل أو وجود المنافي، يعني من خروج أحد الأحداث أو كذا. فهذه إذن شروط صحة. وذكر لنا أيضا شروط الوجوب وهي أربعة، وقال هي دخول الوقت. فإذا لم يدخل الوقت، لاحظ هذه شروط وجوب يا شيخ، تخلف المشروط اللي هو الوجوب، لكن لم تتخلف الصحة. يعني أنا لو توضيت قبل الوقت وضوئي صحيح، لكنه لا يجب علي أن أتوضأ قبل أن يدخل الوقت. والبلوغ، يعني الصبي عندما يتوضأ وضوءا صحيحا وضوءه صحيح، لكنه لا يجب عليه الوضوء. فهذه شروط وجوب فقط. وعندنا القدرة عليه، يعني سواء هذا يتعلق الأمر بعدم القدرة على إيجاد الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء، فهذا عاجز، إذن لا يجب عليه الوضوء، وإنما يجب عليه البديل وهو التيمم. فإذا كان غير قادر على الوضوء، إما لعجز وإما لعدم وجود الماء، فهذا نقول له أنت مش واجب عليك الوضوء، وإنما يجب عليه شيء ثاني اللي هو ماذا؟ التيمم. وحصول الناقض، يعني من كان متوضئا ودخل الوقت وهو بالغ، شوف يا شيخ، هو بالغ وهو قادر على الوضوء، لكن مع ذلك وضوءه الذي توضأه لصلاة الظهر مثلا لم ينتقض، ما نقول له ليش واجب عليك الوضوء. نعم هو مندوب، كان هو بيجدد الوضوء، هذاك أمر آخر، لكن لا يجب عليه. فإذا من شروط وجوب الوضوء حصول ناقض من النواقض. أما إذا لم ينتقض وضوءك فصلي به ما شئت من الصلوات، لا يجب عليك وضوء آخر. بعد ذلك شيخ يعني شرع في الذكر شروط الوجوب والصحة معا. إذن عندنا شروط صحة فقط وهي ثلاثة، وشروط وجوب فقط وهي أربعة، ذكرها المصنف لنا. وبعد ذلك ذكر لنا شروط الوجوب والصحة معا، وقال يعني أول هذه الشروط اللي هي شروط يعني شرط في الوجوب

0: الصحة معا العقل، فغير العاقل فاقد العقل لا يجب عليه الوضوء ولا يصح منه، لا يجب عليه لأنه مش مكلف، لا يصح منه لأنه يشترط النية وهو العقل غير موجود، ليس أهل للنية وكذا. فإذا العقل شرط وجوب وصحة معا، فإذا تخلف العقل لا يوجد وضوء صحيح ولا يجب عليه الوضوء، لا يجب عليه ولا يصح منه. وكذلك عندنا النقاء من الحيض، من دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فالحائض والنفساء لا يجب عليها وضوء وهي حال الحيض وحال النفاس ولا يصح منها إن توضأت. والشرط الثالث من شروط الوجوب والصحة معا أشار إليه المصنف بقوله ووجود ما يكفي من المطلق، يعني من كان معه ماء يسير لا يكفي للأعضاء كلها، يكفي لنصف الأعضاء فقط، فهذا لا يجب عليه الوضوء. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه التيمم ولا يصح منه أن توضأ، يعني انغسل نصف الأعضاء فقط وقال يلا فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني نغسل نصف الأعضاء، لا، نقول له أنت هنا طالما أنت عجزت عن غسل كامل الأعضاء تنتقل إلى التيمم. فإذا وجود ما يكفي من المطلق هذا شرط للوجوب والصحة معا، فمن كان معه من الماء ما لا يكفي لغسل أعضاء الوضوء كلها ومسحة وغيره نقول له أنت تنتقل إلى التيمم، يجب عليك التيمم ولا يصح منك الوضوء ولا يجب عليك. الشرط الرابع من شروط الوجوب والصحة معا اللي هي عدم النوم والغفلة، يعني فالنائم على فرض، يعني في بعض الناس يتحرك وهو نائم وكذا، أو الذي هو في حال غفلة، أو هذا لا يجب عليه الوضوء لأنه قلنا هو في تلك الفترة غير مكلف، هو يعني غافل، هذا هو البالغ العاقل الذي لا علم له بالخطاب، يعني مع أنه هو يعني أصله أنه مكلف لكن في تلك الحالة في حال النوم
1: هو عاقل، يعني هو عاقل لكن غافل،
0: غافل نعم. فهذا يعني لا يجب عليه الوضوء في تلك الحال ولا يصح منه على فرض أنه وقع منه في حال الغفلة أو حال النوم. نعم.
1: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى كالغسل.
0: نعم، يعني الغسل مثل الوضوء، مثل هذه الشروط التي ذكرنا شروط صحة فقط، وذكرنا الوضوء شروط وجوب وصحة، شروط وجوب فقط، وذكرنا له شروط وجوب وصحة معا، فقال المصنف مثل ما ذكرنا للوضوء أيضا الغسل مماثل للوضوء في ذلك، قال يعني والتيمم كما سيأتي إلا أنه في فارق يذكره لنا سنأتي عليه. نعم. إذن الغسل بالنسبة لشروط صحة ووجوب، الغسل وشروط الصحة والوجوب معا مثل الوضوء تماما بالنسبة للغسل. نعم.
1: نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وكالتيمم بإبدال المطلق بالصعيد إلا أن الوقت فيه شرط فيهما.
0: نعم، قال التيمم كذلك يشترط له هذه الشروط، لكن بالنسبة لشروط الوجوب والصحة معا ذكر لنا في الوضوء وجود ما يكفي من المطلق، فهنا يستبدل بدل المطلق اللي هو وجود الصعيد، وجود الصعيد الطاهر، فقال هذا شرط وجوب وصحة معا بالنسبة للتيمم، بدل الماء، الماء هذا في الوضوء، والتيمم بماذا سيكون؟ بالصعيد الطاهر اللي هو التراب أو الأحجار وكذا، كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها ولم تدخل عليه صنعة البشر من طبخ وغير ذلك،
1: سيأتي معنا في التيمم.
0: نعم. هنا يا شيخ قال إلا أن الوقت فيه شرط فيهما، مر معنا أن دخول الوقت، يعني ذكر لنا المصنف أن دخول الوقت هو شرط وجوب.
1: نعم.
0: فيصح مني أنا الوضوء قبل الوقت لكنه لا يجب علي إلا بعد دخول الوقت، كويس، لكن في التيمم لا، في التيمم قال رهما وش دخول الوقت ليس شرط وجوب فقط بل هو شرط وجوب وصحة معا، فلا يجب عليك التيمم قبل دخول الوقت ولا يصح منك إن أنت أديته قبل الوقت، فلا بد من دخول الوقت
1: لأنه هو بدل، يعني لأنه هو بدل،
0: لأنه هو بدل. نعم نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
0: يقول ابن عاشر رحمة الله عليه ثم الموالاة صعيد طهر ووصلها به وقت حضر، فلا بد أن يكون فيما يتعلق بالتيمم لا بد من دخول الوقت، فدخول الوقت في التيمم ليس مثل الوضوء.
1: نعم.
0: دخول الوقت في الوضوء شرط وجوب فقط، يصح أن تتوضأ قبل دخول الوقت، لكن في التيمم هو شرط وجوب وصحة معا، فلا يجب عليك التيمم إن كنت من أهل التيمم، لا يجب عليك أن تتيمم قبل الوقت، ولا يصح منك أن تيممت قبل الوقت. نعم. هنا يا شيخ يعني يحسن الإشارة إلى بعض الأمور. يعني الآن المصنف ذكر لنا واجبات الوضوء، وكذلك ذكر لنا سننه ومندوباته ومكروهاته وشروط وجوبه وصحته وشروط الوجوب والصحة معا. يعني يحسن التنبيه إلى شيء، ألا وهو حديث عمر رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه، أنه قال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، ركز يا شيخ على كلمة يحسن الوضوء، فيحسن الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة. هذا فضل عظيم، والحديث في صحيح مسلم. وكذلك أخرجه الترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فننتبه إلى شيء وهو إحسان الوضوء، يعني هذه عبادة، وعبادة متوقف عليها صحة الصلاة، فينبغي إسباغه. وكذلك جاء في الحديث الآخر يعني: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
1: شيخنا، بما يكون إحسان الوضوء؟
0: بأن تتوضأ على الصفة الكاملة، لا تفرط لا في واجباته ولا في سننه ولا في مستحباته، وتبتعد عن المكروهات. هذا هو الوضوء، يكون بالصفة الكاملة، وإلا فأضعف الإيمان. إياك أن تفرط في الواجبات. الإشكال يا شيخ أن بعض منا يفرط في الواجبات، وإذا فرطت في بعض واجبات الوضوء فإنك أنت بتكون وضوءك باطل، ومن ثم صلاتك باطلة. وإلا فالإحسان يعني أعلى درجة في الإحسان في الوضوء، نتكلم عن الوضوء، هي أن تأتي به بصفته الكاملة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بواجباته وسننه ومستحباته.
1: طيب شيخنا، ما المقصود بإسباغ الوضوء على المكاره؟
0: يعني إسباغ الوضوء على المكاره يعني في فترة مثلا البرد، لما يكون الجو بارد وغيره، وأنت تتوضأ في هذاك الوقت طلبا لإرضاء الله وإبراء لذمتك التي يعني حتى تؤدي هذه الصلوات وكذا، فهذا هو المقصود. يعني في أوقات تبدأ يعني مش مناسب فيها، كذلك مثلا الاستيقاظ باكرا وكذا، فهذه هي إسباغ الوضوء على المكاره. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أشار يعني عندما قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فهذا هو المقصود، يعني أن تسبغ الوضوء، الإسباغة يعني تأتي بالوضوء على صفته المفضلة في أوقات يكون فيها إما برد وإما شدة حر ولا غيره، يعني فيها تعب أنت زايد عليك. وقد جاء في الحديث الآخر أيضا أنه أن أجرك على قدر نصبك، يعني كما جاء في الحديث، فهذا هو المقصود والله أعلم.
1: نعم.
0: وفيه شيء آخر يا شيخ، اللي هو عندنا حديث أنس رضي الله عنه. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يعني قدمه مثل الظفر لم يمسها الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. وكذلك عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. يعني ينبغي الانتباه في الوضوء،
1: أتم الوضوء يعني بغسل الأعضاء كاملة،
0: كاملة يعني. نعم. مثلا هنا يعني رد بالك تخلي لمعة في يديك ولا في رجليك الأعضاء ولا في الوجه اللي هي تحتاج إلى الغسل وكذا، راك تخلي لمعة. وهو الإنسان ليس بدرجة إلى أن يصل إلى الوساوس والاختبال وغيره من الأمور، لكن ينبغي أن يأتي بالواجبات، نعم، دون إفراط ولا تفريط. وقد قيل يعني في كل شيء لكل أمر، كل أمر له طرفان مذمومان: إفراط وتفريط وغلو وتقصير. وقد قيل في هذا: لا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. نعم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام على نواقض الوضوء، فقال: ناقض الوضوء إما حدث وهو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة من ريح وغائط وبول ومذي وودي ومني بغير لذة معتادة وهاد. تفضل شيخنا.
0: نعم. نواقض الوضوء يعني عندنا أحداث وأسباب الأحداث كما عرفها لنا المصنف هي الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. الخارج المعتاد المعروف يعني من إما من القبل أو من الدبر، يعني بول أو غائط أو ريح أو مدي أو ودي أو هاد بالنسبة للمرأة، من المخرج المعتاد يعني اللي هو أحد السبيلين. فلا ينتقض الوضوء بخروج بعض هذه الأمور مثلا من الفم، لا ينتقض بها الوضوء، ولا أيضا يعني مثلا إن كان فيه ثقب، وهناك من يعاني من هذا نسأل الله الشفاء للجميع.
1: آمين.
0: قالوا الثقب إن كان هو أسفل من أسفل البطن فهذا، وانسد المخرجان فهذا له مخرج حكم المخرج، يعني هذا ناقض من
1: حل محل المخرج المعتاد.
0: نعم. وإلا بأن كان أعلى منها يعني في أعلى البطن وكذا ولم ينسد المخرجان فليس له حكم الخارج المعتاد. وهنا لما قال على سبيل الصحة والاعتياد وكذا وكذلك الخارج المعتاد، يعني حتى يخرج به السلس، يعني من يعاني من مرض فلا يتحكم في البول أو الغائط جلكم الله أو الريح أو المذي أو كذا، لا يتحكم فيه لعلة في جسده لكبر سن أو غيره أو مرض لا يتحكم، فهذا حكمه السلس، وسنأتي على حكمه وتفصيله. لكن هل هو ناقض من النواقض؟ لا يعتبر طبعا، إن كان جاء لازم أكثر من نصف الوقت، نصف الوقت فأكثر، فهذا لا يعتبر ناقض من النواقض. لكن الخارج الذي هو على سبيل الصحة والاعتياد من غير مرض ولا كبر سن ولا غيره، من هذه النواقض أو الأحداث السبعة اللي هي عندنا يا شيخ، اثنان منها من الدبر الريح والغائط، وعندنا خمسة من القبل، أربعة من هذه الخمسة التي من القبل يشترك فيها الذكر والأنثى، وهي البول والودي والمذي وكذلك المني إن كان بغير لد معتاد، وسنأتي إلى تفصيله. وعندنا الهادي، هذا خاص بمن؟ خاص بالمرأة، يعني عند الحامل قرب الولادة أو كذا يخرج منها ماء، فهذا هو الهادي، وهو نجس من النجاسات يعني يجب منه الاستنجاء وكذا. فالمهم إذا هذه هي الأحداث، وهي من نواقض الوضوء، وهي أصل نواقض الوضوء. وعندنا أسباب الأحداث التي سنأتي إلى تفصيلها عند ذكرها، عند ذكر المصنف لها. وعندنا أمران آخران هما ليس بحدث ولا بسبب حدث. نعم
1: شيخنا، يفهم من تعريف المصنف للحدث إنه هو الخارج المعتاد وذكر هذه الأمور السبعة،
0: إيه؟
1: إن لو خرج مثلا دم من القبل أو من الدبر، نعم، لا يعد ناقضا للوضوء.
0: نعم، دم أو الدود من
1: كان أو صديد أو نحو
0: صديد
1: ذلك
0: أو غيره، لا تعتبر ناقض من نواقض الوضوء. نعم، هي مثلا نجسة من النجاسات،
1: نعم،
0: الدم ولا غيره ولا الصديد ولا، لكن لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء، وإنما الذي يعد ناقض من نواقض الوضوء هو ما خرج منها الخارج المعتاد من هذه المخرجين، ليس الخارج غير المعتاد، وهذا ما أشار إليه المصنف.
1: نعم، نعم. نعم. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: ناقض الوضوء إما حدث وهو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة من ريح وغائط وبول ومذي وودي ومني بغير لذة معتادة وهاد.
0: خلينا في المني بغير لذة معتادة يا شيخ. المني إما أن يخرج في النوم وإما أن يخرج في اليقظة، فإذا خرج في النوم فلا يشترط فيه اللذة كيفما كان. المسلم المكلف ذكر أو أنثى عندما يستيقظ من نومه فيجد بللا أو أثرا في ثيابه من المني، وهو يعني يعرف بلونه وكذا، الماء الدافق هذا، فلا يبحث أنه رأى شيء في المنام استمتع به، لم يستمتع، لم يرى شيء، مجرد امتلاء الأوعية فاستفرغ وهو نائم، لا يهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الماء من الماء، فمتى ما وجدت الماء، ما وجدت المني خرج منه، نعم، فعليك الغسل هنا. وفي حال اليقظة إذا المني إما أن يخرج بلذة معتادة سواء بتفكر أو بلمس أو بمباشرة أو بجماع أو بغير ذلك، وإما أن لا يخرج بلذة معتادة، فإن خرج بلذة معتادة فهذا موجب من موجبات الغسل وسنأتي عليه، وإن خرج بغير لذة معتادة لعلة أو كما يمثل لها بعض فقهائنا يعني كمن حك لجرب أو غير ذلك ولم يستديم ذلك ويستمتع به فخرج منه المني، فهذا يقال إنه عليك الوضوء فقط لا غسل عليك، لأن المني حتى يكون موجب من موجبات الغسل في حال اليقظة ينبغي أن يكون بلادة معتادة. نعم
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: لا حصن ودود ولو مع الأذى.
0: نعم، هذه لا تعد ناقض من النواقض، يعني لأن استثناها وعطف عليها بلا، ولا تفيد العطف مع المغايرة يعني. نعم، وكذلك ما يأتي بعدها وهذا أشرنا إليها.
1: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا من ثقبة إلا تحت المعدة وانسدا.
0: نعم، يعني هذه بالنسبة لمن إذا انسد المخرجان من الإنسان فعملت له ثقب، وهذا موجود يعني، عفى الله من ابتلي بهذا، فقالوا في حال الانسداد هذا الثقب تعتبر مخرج خلاص، بده هو المعتاد مخرجها المعتاد هذا. ومن كان إذا كان الثقب أعلى البطن ولم ينسدا فهذا لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء ما خرج من تلك الثقب إذا كان في أعلى المعدة لا في أسفلها. نعم
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. أو ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على أحكام السلس فقال: ولا سلس لازم نصف الزمن فأكثر وإلا نقض.
0: السلس هو عدم التحكم في البول والغائط والريح، وهذه الخارج هذا المعتاد
1: يعني يخرج بشكل لا إرادي،
0: بشكل
1: لا إرادي
0: غير معتاد، بشكل يعني لا على سبيل الصحة والاعتياد، وإنما هو لا إرادي، سواء كان هذا بول أو غائط أو ريح أو غير من مما يخرج أو مذي أو كذا، هذا يسمى سلس. فالسلس هذا على الطريقة المشهورة والمعتمد في المذهب، إما أنه يأتيه نصف الوقت فأكثر أو يأتيه أقل من نصف الوقت. فإن كان يأتيه أقل من نصف الوقت فهذا،
1: وشيخنا شو المقصود بالوقت؟
0: الوقت اللي هو وقت الصلوات يعني، فينظر إن كان هو نصف يأتيه نصف الوقت المخصص للصلوات
1: اللي هو النهار كاملا يعني.
0: نعم، فنصف الوقت فأكثر نشوفه مثلا لو كان النهار كاملا أو شيء من الليل معاه أيضا، لما بتحسب أنت حتى لصلاة العشاء
1: يعني، يقصد اليوم كاملا يعني،
0: اليوم كامل،
1: اليوم كاملا.
0: نعم نعم، فيشوف نصف الوقت، نصف الوقت هذا كان هو السلس يأتيه في أوقات يسيرة ساعتين ثلاثة أربعة في اليوم فقط، يعتبر هذا أقل من نصف اليوم، فهذا لا يعتبر ناقض، يعني ينبغي عليه أن يتحرى ويعني لا يصلي مثلا في هذه الأوقات، يؤخر الصلاة أو يقدمها. أما من كان يأتيه نصف الوقت فأكثر فهذا بالنسبة للسلس، سواء كان سلس في البول أو في الريح أو في الغائط أو في المذي أو غيره، فهذا لا يعد ناقض من نواقض الوضوء، يتوضأ ولا عليه بعد ذلك. يعني في اللي توه مريض عافى الله الجميع وشفى الله الجميع، يعني تجد عنده الشكارة هذه يعني للبول أو غيره، فشني بيقول معاش نصلي يعني مرة واحدة؟ لا، نقوله لا تصلي. أو كبار في السن عجز أو غيره وعنده يعني الحفاظات هذه وكذا، يقول معاش نصلي؟ لا، يصلي. فاتقوا الله ما استطعتم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا هذا يتوضأ ولا يبالي بعد ذلك بما خرج منه طالما هو لا يتحكم فيه، ليس له قدرة على التحكم فيه. وهنا ينتبه يعني إذا كان هو يعني من اعتاد توقيت معين يأتيه، مثلا من اعتاد أنه يأتيه في آخر وقت الصلاة، مثلا صلاة الظهر يعطي السلس هذا اعتاد له وقت معين، وهذا كان يأتيه في آخر وقت، فنقول له حاول تقدم الصلاة وتديرها في أول الوقت، مع أن الأصل أن وقت الصلاة كل هذا الاختياري أنت مخير في إيقاع الصلاة في أي جزء منه، لكن طالما أنت اعتدت أن يأتيك السلس في آخر الوقت فقدم الصلاة في أول الوقت، وإن اعتدت أن يأتيك سلس في أول وقت الصلاة فأخر الصلاة إلى آخر الوقت. وكذلك من يعني كان يمكنه العلاج فيقال له ينبغي عليك ويجب عليك أن تعالج، ويغفر لك فترة العلاج وانت تعالج وكذا حتى يحصل الشفاء من هذا المرض، ما فيش بس يغفر لك في تلك وانت صاحب سلس في تلك الفترة، لكن لا يغفر لك بعد ذلك طالما أنت قادر على العلاج.
1: يعني شيخنا اللي يأتيه السلس أقل من نصف زمن الصلاة، نصف زمن أوقات الصلاة، هذا مطالب بالوضوء عندما يخرج
0: السلس. نعم، السلس يعتبر ناقض من النواقض.
1: نعم،
0: وعلى فكرة هذه يا شيخ هذه طريقة المغاربة والتي هي مشهور المذهب وكذا، وهناك طريقة أخرى في المذهب وهي أن السلس بصفة عامة طالما هو لا يتحكم فيه يأتيه نصف الوقت أكثر أقل ما يهمش، المهم طالما هو صاحب سلس السلس ليس ناقض من نواقض الوضوء، هذه طريقة أخرى في المذهب. ولكن كما ذكرنا التي اقتصر عليها المصنف وهي مشهور المذهب أنه العبرة إن لازم أغلب الوقت يعني نصف الوقت فأكثر، أما إن كان أقل من نصف الوقت فهو لا.
1: وهذا شيخنا الكلام كله على الوضوء ونقض الوضوء، أما بالنسبة لإزالة النجاسة له حكم خاص يعني.
0: نعم نعم
1: مرت معنا يعني.
0: نعم نعم، ما هي إصابة الثوب، وعندنا من المقرر وذكرناه سابقا أن كل ما يصعب الاحتراز منه يعفى عنه.
1: نعم.
0: وبالنسبة للنجاسة عندما تصيب يعني من كان يعاني من هذا ويصيب ثوبه شيء من البول أو من المذي وعنده سلس به أو غيره، هذا نقول له لو كان هو تكرر منك يوميا ولو كل يوم يأتيك مرة مثل هذا الأمر فهو معفو عن إزالة، يعني هي طهارة الخبث وضعها أخف من طهارة ماذا الحدث، لأن هذيك يعني عندنا قولان مشهوران، القول الأول واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان، والقول الآخر أن طهارة الخبث هي سنة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان، أما طهارة الحدث فهي واجبة مطلقا. نعم
1: نعم. وشيخنا هذا السلس اللي هو يعني زي ما ذكرت شيخنا أنه هو يخرج من تلقاء نفسه من غير تحكم أو إرادة يعني.
0: نعم.
1: أو من غير حتى يعني تدخل من الإنسان. أما مثلا لو الإنسان اللي كل ما يتذكر أو ينظر في شيء يثير الشهوة يخرج منه المذي، فهل هل هذا يعتبر من السلس ولا مش من السلس؟
0: لا ليس من السلس يا شيخ، طالما هو بناء على تفكر أو بناء على نظر أو غيره، ولو كان يخرج منه غالب حتى اليوم كل هذا طالما هو مبني على تفكر أو على نظر فهذا لا يعتبر من السلس. السلس هو عدم التحكم فيه، لكن نعم. هذا استجلبه، هو الذي استجلبه
1: هو أو تدخل نظر. يعني ليه؟
0: له دخل. نعم.
1: له دخل.
0: بخلاف لو كان هو يعاني المذي يخرج منه من غير شيء، لا تفكر ولا نظر ولا شهوة ولا شيء ويخرج منه، سواء قلنا هذا مذي ولا ودي ولا مني
1: لمرض أو غيره أو
0: لمرض أو علة، فهذا نعم هذا هو السلس. لكن إذا كان يعني من جراء تفكر أو نظر أو غيره فهذا لا، وإن كان يأتيه كل الوقت أو غيره
1: يجب عليه الوضوء كلما خرج.
0: نعم. كلما خرج. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: أنتم تستمعون

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا شرعنا قبل الفاصل في بيان نواقض الوضوء، وبعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان الناقض الأول من نواقض الوضوء وهو الحدث، شرع في بيان الناقض الثاني من نواقض الوضوء وهو سبب الحدث. قال: فقال عاطفا على قوله ناقض الوضوء إما حدث، قال: وإما سبب، وهو زوال العقل، وإن بنوم ثقيل ولو قصر، ولمس بالغ من يلتذ به عادة، ولو لظفر أو شعر أو بحائل، إن قصد اللذة أو وجدها، وإلا فلا، إلا القبلة بفم فمطلقا. تفضل شيخنا.
1: هنا شرع المصنف رحمه الله في الحديث أو في إكمال نواقض الوضوء بعد أن ذكر الأحداث السبعة، الآن ذكر أسباب الأحداث، والحدث هو الخارج نفسه، والسبب سبب الحدث ليس هو خارج من لكنه يسبب في الخروج، سواء كان غلبة أو يقينا أنه سيسبب. فمثلا على سبيل المثال، زوال العقل هذا سبب، لأنه إذا زال العقل بعد ذلك لا يعرف الإنسان هل خرج منه شيء، هو العقل مهناش حتى يعرف،
0: الوعي مهناش، يعني
1: سواء العقل هذا بجنون أو بنوم، مثلا عند النوم، والنوم سنأتي على تفصيله، النوم الثقيل وكذا، فهنا إذا زال لا يعلم الإنسان هل هو خرج منه أم لا يخرج، وفي الغالب أنه يخرج،
0: خاصة الريح يعني.
1: نعم نعم. ولهذا مثلا يعني زوال العقل مثلا بالنوم على سبيل المثال، يعني عندنا فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. هذا الحديث أخرجه أحمد، وكذلك أخرجه الطبراني، وزاد فيه: ومن نام فليتوضأ. إذن النوم موجب من موجبات الوضوء. وكذلك عندنا حديث أنس رضي الله عنه، وهنا يعني هذا لنفصل فيه بين النوم الثقيل والنوم الخفيف. أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء فتخفق رؤوسهم، يعني ينعسوا تخفق رؤوسهم، فيصلون ولا يتوضؤون بعد ذلك، يعني تقام الصلاة ويصلوا وما لا يتوضأ. فهذا دليل على أن النوم الخفيف ليس بناقض، لأن المصنف رحمه الله قال: وإن بنوم ثقيل ولو قصر. وكذلك عندنا حديث صفوان بن عسال، وهذا سيأتينا حتى في يعني عند حديثنا عن المسح على الخفين، أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابه، لكن من بول وغائط ونوم. فإذا هو عد النوم من موجبات الوضوء، وبالتالي سيمسح من كان لابس الخفين أنه بيمسح على خفه. طيب، إذا زوال العقل سواء كان بجنون أو
0: إغماء
1: أو بنوم، والنوم قلنا انفصلوا بين النوم الثقيل والنوم الخفيف. النوم الثقيل الذي لا يشعر معه النائم بما يصدر من أصوات بجانبه، أو إن كان في يده شيء، نقول نقال ولا مسبح ولا غيره، يسقط منه لا يشعر به، أو يسيل لعابه ولا يشعر به. أما من سال لعابه فشعر به، أو سقطت المسبحة من يده فشعر بها،
0: فانتبه. نعم.
1: لو انتبه هذا نقول له نوم خفيف،
0: يسمع الأصوات اللي بجانبه.
1: نعم. لكن الذي لا ينتبه لما يدور بجانبه أو بحوله فهذا نوم ثقيل. والنوم الثقيل إما قصير أو طويل، والنوم الثقيل ناقض من نواقض الوضوء سواء كان قصيرا أم طويلا، سواء قصير هو الطويل. وبالنسبة للنوم الخفيف اللي هو الإنسان قاعد يشعر، يعني نص نوم قاعد يشعر بما يدور بجانبه، أو ما سقط من يده مسبحته أو نقاله أو غيره وانتبه له، فهذا نقوله له أنت نومك خفيف. النوم الخفيف أيضا سواء كان طويلا أم قصيرا لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء، اللهم إلا إنه يستحب في النوم الخفيف، إذا كان طويلا يستحب منه الوضوء، لكن كلاهما لا يعد ناقض من نواقض الوضوء. إذن الثقيل ناقض قصيرا كان أم طويلا، والخفيف لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء.
0: نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمس بالغ من يلتذ به عادة ولو لظفر أو شعر أو بحائل إن قصد اللذة أو وجدها.
1: نعم، أصل ذلك قول الله عز وجل: أو لامسته النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. طبعا هذا في حالة عدم وجود الماء، لكن هو يعني يذكر ربنا عز وجل فيما يوجب الوضوء. أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني المجيء من الغائط، والغائط الأصل فيها في اللغة هي المنخفض من الأرض، وتطلق يعني نقلت عرفا في عند استعمال العرب يطلقونها على لما كان الإنسان عند قضائه لحاجة في ذلك الوقت وكذا، ما فيش دورات مياه وغيره، يتيمم أو يقصد المكان المنخفض ليستتر فيه لقضاء حاجته، فنقل واستعمل على ما يخرج من الإنسان من فضلات. وقال أيضا يعني أو لامستم، والملامسة كما هو معلوم بين أهل العلم فيها خلاف، هل مقصود بها الجماع كما ذهب إليه طائفة من أهل العلم، فلم يعدوا مجرد اللمس ولو كان لشهوة ناقض من النواقض، أو المقصود به مجرد اللمس اللي هو العادي هذا. فمذهبنا يعني اختاروا في ذلك، وعلماء اختاروا أن اللمس المقصود فيه الملامسة العادية هذه. لكن الملامسة لها أربع صور يا شيخ. يعني الرجل عندما يلمس زوجته، ونتكلم احنا على المباح، وهذا سواء كان في المباح أم في غير المباح، اللهم إلا في المباح هذا ما من غير إثم بل يحصل فيه الأجر، وفي غير المباح فيه إثم، لكن كلاهما يعد ناقض من نواقض الوضوء. فعندنا احنا إذن مس الرجل لمن يلتذ به للمرأة أو غيره، المهم بإن قصد ووجد، قصد اللذة وجدها، هذا ناقض من نواقض الوضوء. أو قصد اللذة، هو قصد باللمس أنه يلتذ لكن ما وجدش اللذة، أيضا ينتقض وضوءه. أو وجد اللذة، لم يقصد هو باللمس هذا الالتذاذ لكن وجد اللذة، ففي هذه الحالات الثلاث ينتقض وضوءه. أما إن لم يقصد ولم يجد، لا قصد به الالتذاذ هذا اللمس لزوجته أو كذا ولم يجد اللذة، وإحنا نتكلم عن اللذة رو مش إنه يخرج منه شيء، كان خرج منه شيء خلاص هذاك حدث، معاش سبب حدث، تو نتكلم إحنا على سبب الحدث، فإذا اللمس. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه عند ذكره لنواقض الوضوء: لمس وقبلة وذاء وجدت لذة عادة كذا إن قصدت. إذا وجدت أو قصدت، أو وجدت وقصدت معا، لكن إذا لم توجد ولم تقصد فلا يعد هذا اللمس ناقض من نواقض الوضوء. ولما نتكلم عن المرأة، يعني المرأة التي يلتد بها، يعني مش مرأة من محارمه، إنما مرأة يعني يلتذ بها سواء كانت حلالا له أو ليست حلال له. نعم.
0: ثم قال
1: لا، يعني اللمس سواء بحائل أو بغير حائل، طالما قصد أو وجد أو أحدهما، يعني بأن قصد أو وجد اللذة، ما يهمش كان بحائل أو بغير حائل، مس بشرتها ظفرها شعرها، المهم إنه هو مدام قصد أو وجد فهذا ناقض من نواقض الوضوء، وهو من أسباب الأحداث. نعم.
0: يعني شيخنا حتى لو مسها من فوق الملابس أو من فوق هذا المقصود بالحائل، يعني
1: هذا المقصود بالحائل. نعم. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمس بالغ من يلتذ به عادة ولو لظفر أو شعر أو بحائل إن قصد اللذة أو وجدها وإلا فلا، يعني وإلا فلا يعتبر سببا للناقض من نواقض الوضوء.
1: يقصد ولم يجد.
0: نعم.
1: نعم.
0: ثم قال: إلا القبلة بفم فمطلقة.
1: نعم. إذن القبلة يا شيخ، القبلة في غير الفم لها حكم اللمس، على الخد أو على اليد أو غيرها لها حكم اللمس، إن قصد ووجد، قصد اللدة ووجدها، أو قصدها ولم يجدها، أو وجدها ولم يقصدها، هذه تعد ناقض من نواقض الوضوء. إذا لم يقصد اللدة ولم يجدها هذه لا تعد ناقضا من نواقض الوضوء، هذه القبلة في غير الفم. أما القبلة في الفم، لأنها الغالب والمعتاد أن القبلة في الفم يقصد بها اللذة، فقالوا هذه خلاص القبلة في الفم، المشهور في المذهب عندنا أنها ناقض من نواقض الوضوء، ولا نبحث أنه قصد وجد وغيره من الكلام هذا
0: مطلقا، يعني حتى لو لم يقصد اللذة ولم يجدها
1: ولم يجدها، نعم تعد ناقض
0: لما قبل في الفم
1: لأن في
0: ينقض
1: الوضوء لا تكون إلا لذلك هي.
0: نعم
1: نعم.
0: ثم قال لا بلذة من نظر أو فكر.
1: نعم، يعني من التذى فكر يفكر فيما يستمتع به أو كذا في ذهنه ووجد اللذة، إذن هو قصد اللذة ووجدها لكن بالتفكر أو بالنظر، فهذا نقول له هذا مش ناقض من نواقض الوضوء. نعم كان هو لو ترتب على هذا الأمر خروج المذي وكذا هذا ماشي هذاك بروحه، لكن احنا نتكلم عليه مجرد الالتذاذ أو قصد الالتذاذ، يعني وجود اللذة أو قصدها بالفكر أو بالنظر لا تعد ناقض من نواقض الوضوء، بينما باللمس مجرد قصد اللذة باللمس أو وجود اللذة باللمس هذه تعد ناقض من نواقض الوضوء. نعم
0: نعم. ثم قال ومس ذكره المتصل مطلقا.
1: نعم شيخ، طبعا مس الذكر عندنا ناقض من نواقض الوضوء، وعندنا فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طلق بن علي الذي أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال ابن المديني يعني هو أحسن شيء في هذا الباب. هذا حديث من؟ حديث طلق بن علي. ماذا جاء في حديث طلق بن علي؟ يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال إن هو إلا بضعة منك، يعني جزء منك هو، ما تضير يعني، إذن لا ينتقد على وفق هذا الحديث. وعندنا حديث آخر وهو حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث أيضا أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري رحمه الله وهو أصح شيء في هذا الباب اللي هو من مس ذكره فليتوضأ. وفي المذهب عندنا طرق في النقض، طبعا مشهورها ما ذكره المصنف هنا، وهو أن يعني أو أشار إليه أن المس إذا كان بالكف أو بالإصبع أو بجانبه فهذا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء، وقد أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه قال تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إصبع ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. فإذا عندنا في مشهور المذهب مس الذكر بالكف أو بجانب الكف أو بإصبع من الأصابع هذا يعد ناقض من نواقض الوضوء، قصد اللذة ما قصدش غيره ما يهمش طالما ما فيش حائل كتف، أفضى بيده إلى فرجه إلى ذكره ومسه فهذا يعد ناقض من نواقض الوضوء. نعم، إذن هنا المصنف رحمه الله قال ومس ذكره المتصل مطلقا، إذن ليس مس الدبر وإنما مس الذكر، وكذلك مس المرأة لفرجها لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء. ولعلنا أشرنا فيما مضى أن ابن عاشر رحمة الله عليه خالف المشهور في نظمه، هو نظمه على المشهور، نظمه موافق للمشهور إلا في مسألتين. المسألة الأولى أشرناها لها عند ذكره لسنن الوضوء ذكر سبعة لم يذكر ثمانية اللي هي تجديد الماء للأذنين، هذا موضع. والموضع الآخر عندما ذكر نواقض الوضوء قال فصل نواقض الوضوء 16 بول وريح سلس إذا ندر وغائط نوم ثقيل مديو سكر وإغماء جنون وديو لمس وقبلة وذاء وجدت لذة عادة كذا إن قصدت إلطاف مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر من كفر. فهنا إلطاف المرأة، ففي مشهور المذهب أن المرأة لا ينقض مسها لفرجها ألطفت أم لم تلطف، يعني أدخلت شيء من يديها في فرجها أم لم تفعل ذلك لا يعد ناقض من نواقض الوضوء في مشهور المذهب. ولكن ابن عاشر خالف في هذا الموضع يعني قال عند الإلطاف إذا ألطفت فإنه يعد ناقض من نواقض الوضوء.
0: نعم، هو مس المرأة لفرجها يسمى إلطافا، يعني
1: إذا أدخلت شيئا من يديها في يعني في فرجها فهذا أو أصابعها هذا هو الإلطاف. أما مجرد المس لا يسمى إلطاف.
0: نعم. شيخنا أذكرت أن الناقض هو مس الذكر
1: مسه لذكره.
0: نعم مس الذكر لذكره، فإن مس يعني دبره فلا ينتقض وضوءه.
1: نعم.
0: طيب إن مس خصيتيه هل ينتقض الوضوء؟
1: لا ينتقض الوضوء، وإنما في مشهور المذهب عندنا ينتقض الوضوء إذا مس ذكره بكفه أو بجانب كفه أو بإصبع من أصابعه من غير حائل كتيف.
0: نعم. بارك الله فيك شيخنا. بعد أن أنهى المصنف رحمه الله تعالى بيان الناقضين الأولين من نواقض الوضوء وهما الحدث وسبب الحدث، شرع في بيان بقية النواقض بقوله: وإما غيرهما وهو الردة والشك في الناقض بعد طهر علم وعكسه أو في السابق منهما.
1: نعم. شوف يا شيخ، طبعا هذا نقدر نقوله القسم الثالث.
0: نعم.
1: من أقسام النواقض، لأنه قسمها لنا هي، قال القسم الأول الأحداث وذكر تحتها سبعة أحداث: البول والريح والغائط وغيره، وبعد ذلك ذكر أسباب الأحداث وهي ذكر لنا تحتها ثلاثة: زوال العقل سواء بجنون أو بإغماء أو بنوم ثقيل، واللمس من تشتهى عادة أو من ما يشتهي به المكلف، سواء كان هذا يعني إذا قصد وجد أو قصد ولم يجد أو وجد ولم يقصد، لكن إن لم يقصد ولم يجد لا يعد ناقض، هذا سبب من أسباب الأحداث أيضا. والسبب الثالث اللي هو مس الذكر، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. فهذه أسباب الأحداث. بعدها قال هذه، طبعا لماذا قلنا إحنا الحدث نفس الخارج يسمى حدث، والسبب الحدث لأنه يسبب في خروج الحدث، المس والقبلة وغيرها هذه ولا النوم وكذا تسبب في خروج الحدث. لكن الذي القسم الثالث قال له حدث وله هو سبب في حدث، أولهما الردة. الردة والعياذ بالله يعني أمر عظيم، وقد قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقد يقول قائل يعني المسلم يقول كيف فيه من يرتد؟ نعم فيه من يرتد. طيب الذي يرتد قليل كثير دعك منه، لكن الذي يسب الله ويسب الدين عندنا كثير يا شيخ، وهذه ظاهرة سيئة جدا. سب الله وسب الدين ظاهرة سيئة متفشية في أوساطنا تسبب في الكفر، فإن سب الله وسب الدين كفر، وهذا إجماع يعني حكاه ابن عبد البر عن إسحاق بن راهويه وغيره من أهل العلم أن من سب الله أو سب الدين فهو كافر ظاهرا وباطنا، ويستوي الهزل فيها والجد. ولهذا يعني هذه نصيحة لكل من يتجرأ يقول لك: لا أنا يا شيخ حالة غضب. شني حالة غضب؟ الغضب الذي يرتفع معه التكليف ولا يؤاخذ المرء فيه على ما يصدر منه، هذا هو الغضب الذي لا يميز فيه بين السماء والأرض ولا بين الذكر والأنثى. لو صل الإنسان للدرجة هذيك نقول له أنت عقلك خلاص معاش موجود، سواء طلقت امراتك ما يقعش الطلاق، سواء البعيد سبيت أو كذا ما يقعش، لأنك أنت عقلك غير موجود وكله تكليف بشرط العقلي. لكن مجرد ما يرقالك شوية ولا هلبة ولا غيره، طالما أنت تعي ما تقول فأنت مؤاخذ بأقوالك. فسب الله هذا يعني الإنسان إذا كان متوضي وسب الله رأوا انتقد وضوءه. ومن الأمور التي ينبغي أن يضعها كل مسلم في ذهنه يعني أن زوجته تطلق عليه، وهذا ما يفتى به في دار الإفتاء الليبي وهو مشهور في مذهب مالك، تطلق عليه بطلقة بائن، يعني يحتاج أن يعقد عليها عقد جديد، ما يقدرش حتى يرجعها في أثناء العدة ولا غيره، لابد من عقد جديد كان بيردها. فهذا أمر خطير.
0: الفتوى ما لم يتب يعني كان تاب.
1: نعم. إذن هذه الردة يا شيخ.
0: نعم.
1: الردة ناقض من نواقض الوضوء، والعياذ بالله يرى أمر عظيم الردة، وينبغي للمسلم أن ينتبه لذلك، لأن أي ناقض من نواقض الإسلام من سب الله أو سب الدين ولا غيره هذه رأي تسبب في الردة. وإذا ارتد المسلم ولو كان هو على وضوء، لأن هي ولقد أوحي إليك وإلى الذين قبلك لأن شركت ليحبطن عملك، والوضوء هذا عمل من الأعمال وعبادة من العبادات، فتنتقد بمجرد يعني الردة والعياذ بالله. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والشك في الناقض بعد طهر علم وعكسه أو في السابق منهما، ولو طرأ الشك في الصلاة استمر ثم إن بان الطهر لم يعد، فلو شك هل توضأ قطع.
1: نعم، المسألة إذن الردة يا شيخ ليست حدث ولا سبب حدث، ولكنها ناقض من نواقض الوضوء. وذكر لنا الآن يعني النوع الثاني من القسم الثالث اللي هو له حدث وله سبب حدث. قال رو عندنا ما هو ليس بحدث ولا سبب حدث، عندنا الردة وعندنا الشك. والشك يا شيخ له ثلاث صور: إما أن يتيقن أنه على وضوء وشك هل خرج منه حدث أم لا، وإما أن يتيقن أنه قد أحدث انتقض وضوءه وشك هل أنا توضيت بعده ولا ما توضيتش، وإما أنه يتيقن الوضوء وتيقن الحدث لكن شك في أيهما كان السابق. فإذا هذه ثلاث صور. أما الصورة الأولى كلها عندنا تعتبر ناقض من نواقض الوضوء خارج الصلاة، يعني قبل الصلاة أو بعدها، تشوف روحك ما دام هو استمر معك الشك هذا، هذا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء. وطبعا يعني عندنا قاعدة مقررة من القواعد الكلية في الفقه الإسلامي اللي هي أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، ولكن استعمال الفقهاء علماءنا لها ليس كاستعمال الجمهور لها. كثير من أهل العلم استعملوها بأن من تيقن الوضوء وشك في الحدث أنه باق على وضوئه، وعند علمائنا استعملوها بطريقة أخرى فقالوا إن يعني ذمة المكلف عمرت بيقين بالصلاة، فلا تبرأ ذمته من الصلاة إلا بطهارة متيقن. فإذا كلاهما استعمل نفس القاعدة ولكن الطريقة الاستعمال تختلف. فإذا عندنا إذا أنت تيقنت الوضوء وشكيت في الحدث هل حصل أو لا،
0: خروج بول أو غائط أو
1: نحو ذلك، أو تيقنت الحدث وشكيت في الوضوء هل أنت توضيت ولا لا،
0: أنت متيقن أن خرج منك ريح مثلا لكن شكيت هل توضيت بعد أو لا،
1: وإما أنت متيقنهم الزوز الحدث والوضوء لكن أيهما كان السابق هنا شكيت. فنأتوا للمسألة الأولى يا شيخ، قلنا خارج الصلاة هذه ناقض بتتوضى، لكن إذا حصلت في الصلاة لما تتيقن أنت الطهارة وتشك في الحدث قالوا لك استمر ما تقطعش صلاتك، فأنت بين لك بعد ذلك أنك أنت لم يحصل منك ناقض، إذا أنت قاعد على يقينك الأول اللي هو الطهارة وصلاتك صحيحة وما تعودش. والحالة الثانية اللي هي أنك أنت تيقنت في الحدث أن حصل ناقض من نواقض الوضوء بول وريح وغيره أو واحد منها يعني،
0: شكيت هل توضيت ولا لا،
1: توضيت ولا لا بعدها، لو حصل لك هذا في الصلاة قالوا لك أقطع من الآن لأنك أنت متيقن الحدث وشكيت في الطهارة حصلت ولا لا.
0: اليقين هنا هو الحدث، هو خروج البول أو الغائط.
1: نعم. نعم. والحالة الثالثة اللي هي شكيت في السابق منهم، متيقنهم الزوز أنهم صاروا اللي هم الوضوء مثلا والحدث، لكن أيهما كان السابق شكيت فيه، فأيضا على الأظهر أنك أنت في هذه الحالة تقطع لو حصل الأمر هذا في الصلاة. نعم.
0: إن قال المصنف رحمه الله تعالى: والشك في الناقض بعد طهر علم وعكسه. أيوة. هو الصورة العكسية يعني الشك. نعم. في الطهر بعد الناقض.
1: نعم.
0: أو في السابق منهما.
1: نعم. هذه الحالة الثالثة.
0: نعم. نعم. قال: ولو طرأ الشك في الصلاة استمر.
1: نعم.
0: بإطلاق أطلق هنا هو.
1: لا يا شيخ. أكمل الكلام.
0: ولو طرأ الشك في الصلاة استمر ثم إن بان الطهر لم يعد، فلو شك هل توضأ قطع. نعم،
1: خاصة بالحالة الأولى قال فلو شك هل توضأ قطع، هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة لم يشر إليها لكن ذكروا في الشرح يعني أن الأظهر على خلافه الحالة الثالثة اللي هو شك في أيهما السابق قالوا هل يستمر أم يقطع، قالوا لا الأولى أنه يقطع لأن هذه الحالة ليست مثل الحالة الأولى اللي هي متيقن من الطهارة وشك في الحدث، هذه عندنا شكين مش معروف اللي هو هل الطهارة سابقة أم الحدث هو السابق.
0: كلم المصنف على الشك في الناقض.
1: نعم.
0: وبينت الصورة. إيه؟ الصور الثلاثة وحكم كل صورة من هذه الصور.
1: كويس.
0: نبغى نبين للمستمعين شو المقصود بالشك، يعني هل يدخل فيه حتى مجرد الوهم، ولا هل شو الفرق بينه وبين غلبة الظن؟ شو الفرق، شو المقصود بالشك؟
1: شوف يا شيخ، الشنقيطي في مرق السعود رحمه الله قال: والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح أو ضده أو معتدل. فقالوا احنا يعني لما أنت تبدأ مجوز أحد أمرين، هل صار الناقد ولا ما صارش مثلا، كونه صار لما أنت تبدأ أنت صار الناقد نسبة 80% مثلا، هذا يقولوا له ظن، وكان نسبة 100% هذا يقين خلاص علم هذا به، وكان هو 20% صار هذا يقولوا له وهم، وكان 50% هذا الشك. يعني من غير ترجيح أحد الطرفين المجوزين، احتمال كذا واحتمال كذا، فهذا هو الشك والتردد. لكن إذا كان الطرف الراجح في أحد المجوزين هذا يقولوا له ظن، معي ولا؟
0: معك شيخ.
1: والطرف المرجوح يقولوا له وهم، وكان يعني متأكد 100% هذا يقولوا له يقين وعلم، هذا خلاص.
0: يا شيخنا لو مبينوها بنسب مئوية بشي يسهل للمستمعين.
1: نعم. مثلا يعني نقول بالنسبة للشك 50% هذا الشك،
0: 50% هيك 50-50
1: 50-50 متردد مش عارف.
0: والوهم
1: لو. والوهم قول مثلا 20% 30، المهم اللي أقل من 50 هذا وهم لوطة.
0: والغلوة الظن
1: اللي هو فوق من 50% برا من 60 وبرا فوق، إذا أنت هذا يعتبر.
0: واليقين هو 100%،
1: اليقين 100%. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. إذا مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ويسرني في ختام هذه الحلقة أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيفنا في الاستوديو، ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء طاقم طبي، قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية، وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود، قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا، فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو أولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطأ، احنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية ويستوجب أصل يستوجب أيضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم، رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأوا عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عنده واعظ في نفسه، وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون، وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف وربما بعض الناس يعني يقول لا احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت طب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا. وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه راه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، راه كان هو بيموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، راه أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، راه تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. راه عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما اعطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه نقول لك انا عالجه اول حاجه، انت اول حاجه قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنه اللي انت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبه بالثمن بعد ذلك. كان عنده اعطاك، وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقه، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل اياه. اراه الزكاه مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك. كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر

0: يعني من باب الإنسانية، احنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حالة ويقولها ما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلزم الدية في الفقه راهو. فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم، الإنسان زي ما قلت لكم راهو مش كل شيء دنيا ومش كل شيء جمع مال. الإنسان راهو قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة. هذا مش ريارة، وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته يقول هذا كان.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: سائل يقول: كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة

0: ليبيا. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحيه ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم بالاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من الملابس.
2: سعدا وجلانا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه حرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة.
3: أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد. فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة، فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق، فقال: ومن شر حاسد إذا

0: الحسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع، ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله، متضرعا إليه بالدعاء، مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين.
1: وفقكم الله لكل خير.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: 90.9 FM.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
0: إلى من فقد سنده في الحياة، أبا أو أما، أخا أو أختا. إلى من فقد فلذة كبده، ابنا أو بنتا. إلى من فقد شريك عمره، زوجا أو زوجة. أوصيكم بوصية نبينا ونبيكم صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولعظيم وقع الفاجعة على القلوب، فقد جعل رب العزة أجرا عظيما لمن صبر واحتسب. في الحديث القدسي يقول الله سبحانه: ابن آدم، إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة. فما أعظمه من أجر لمن وفق وصبر. ربنا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخي المكلوم، أختي المفجوعة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ولا يغني حذر من قدر. فسلم أمرك لله، فالجزع والتسخط والنياحة لا ترد ميتا. يا من فقدت ولدك، ابنا كان أو بنتا، استمع معي بقلبك لهذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ما مات ولد العبد، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. احمد الله على المصاب، واعلم أن الله استودعك وديعة، فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك، فلا تجزع، فصاحب الوديعة أحرص عليها منك وأرحم وأرأف بها من الخلق أجمعين. أخي المبتلى، أختي المصابة، لا حرج من دمع العين وحزن القلب، فهما دليل على الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. لما مات إبراهيم ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل يبكي ويقول: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وما أجمل قول أبي العتاهية حين قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي. من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي. وإذا أتتك مصيبة تشجو بها، فاذكر مصابك بالنبي محمد. وخير منه قول ربنا سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وفقكم الله لكل خير.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: نعم.
0: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حلال حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
2: 90.9 FM

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
2: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
1: أبو طهر
2: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
1: ربع جيجا يعني 250 ميجا،
2: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد. لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت،

0: تقول لي بجنيه، لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمثمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة، سروال سورية وهي القميص وعمامة ولفافتان، اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة. هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث، نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص، قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا، مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن 3 لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب 4 لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالكي. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في 5 قطع سروال سورية عمامة لفافة لفافة، وأن تكفن المرأة في 7 أثواب سروال سورية أو بدل السروال إزار وسورية وخمار وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت 2 يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، 3 ولا 5 ولا 7 وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
5: شيخنا السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
6: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت، فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجل هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر، إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة. لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل ما دلش هذه قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذه الفترة يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذ من الحوش، واللي عنده ما خافوا الناس حتى على القطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر قال لك يا فلان انت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي اودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحب أرد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأنه قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوقه، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري وديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي شجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا. يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة، أو ممكن في اللي يبني عليها حوش وفي اللي غيره، أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح. نقول أنت هدية رب نحسب لك من حصتك للأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى، عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
5: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده نعم.
6: وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظهر والله يتولى السرائر. يعني القاضي لما بيمشي له بيحجة مراتك عنده فحتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله تولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى، يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
5: يتصالحوا
6: ويحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
3: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية

0: إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحيه اليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم الاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة.
3: أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد. فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة: فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن

0: نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق فقال
1: ومن شر حاسد إذا حسد.
0: قال الحسين بن الفضل إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع، ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق فقال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة مستعينا بالله متضرعا إليه بالدعاء مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبناء قبح الحسد والحاسدين.
2: وفقكم الله لكل خير.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: 90.9 FM.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة.
0: إلى من فقد سنده في الحياة أبا أو أما أخا أو أختا، إلى من فقد فلذة كبده ابنا أو بنتا، إلى من فقد شريك عمره زوجا أو زوجة، أوصيكم بوصية نبينا ونبيكم صلى الله عليه وسلم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولعظيم وقع الفاجعة على القلوب فقد جعل رب العزة أجرا عظيما لمن صبر واحتسب. في الحديث القدسي يقول الله سبحانه ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة، فما أعظمه من أجر لمن وفق وصبر. ربنا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أخي المكلوم، أختي المفجوعة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ولا يغني حذر من قدر، فسلم أمرك لله، فالجزع والتسخط والنياحة لا ترد ميتا. يا من فقدت ولدك ابنا كان أو بنتا، استمع معي بقلبك لهذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول فماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. احمد الله على المصاب واعلم أن الله استودعك وديعة فاستمتعت بها ثم طلبها فأخذها منك، فلا تجزع، فصاحب الوديعة أحرص عليها منك أرحم وأرأف بها من الخلق أجمعين. أخي المبتلى، أختي المصابة، لا حرج من دمع العين وحزن القلب، فهما دليل على الرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. لما مات إبراهيم ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل يبكي ويقول إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وما أجمل قول أبي العتاهية حين قال اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرء غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست فيه بأوحدي، وإذا أتتك مصيبة تشجو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. وخير منه قول ربنا سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفقكم الله لكل خير.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
6: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
5: نعم.
6: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
5: نعم.
6: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه، أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حنحن فهو على الأصل على أصله وهو على حله فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم.
5: نعم شيخنا بارك الله فيك.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

من بين سطور التاريخ تفوح رائحة الأيام الخالدة، أيام صنعها الإيمان وسطرها المجد بأحرف من نور.

0: الأشرار يحمل معه فيلا ضخما، وكان قصده هدم الكعبة المشرفة.
1: عبق من التاريخ الهجري يأتيكم كل يوم خميس على تمام الساعة 7 مساء عبر إذاعتكم المفضلة 90.9 FM. يعده ويقدمه لكم مالك النجار.

0: الحمد لله الذي جعل التاريخ عبرة والأيام دولة والقصص نورا يهدي القلوب إلى الحق، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عبق من التاريخ الهجري، حيث نستضيء بصفحات مشرقة من سير الأنبياء ومواقف الصحابة وأحداث الأمة، لنستلهم منها بإذن الله الثبات والصبر واليقين. إخوتي الأعزاء، ها نحن اليوم نقف في أولى محطاتنا، شهر الله المحرم، ذلك الشهر الذي حرم الله فيه القتال وجعله أول الأشهر الحرم وأول أشهر العام، شهر جعل للسلام والعبادة وللتقرب من الله عز وجل. ففي هذا الشهر يوم عاشوراء الذي أمرنا رسولنا الحبيب بصيامه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها المستمعون الأكارم، سنبدأ بإذن الله رحلة أحداث هذه الحلقة من يوم عاشوراء. لماذا هو يوم مقدس؟ ولماذا أمرنا بصوم؟ ففي يوم من الأيام، في لوح من ألواح التاريخ، يقف موسى عليه السلام شامخا حاملا رسالة التوحيد في وجه أعظم طاغية عرفته البشرية، فرعون، الذي قال لقومه متجبرا:
1: فقال أنا ربكم الأعلى.
0: بل لم يكتفي بهذا فقط، بل استعبد بني إسرائيل فأصبح يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، حتى بعث الله موسى بعصاه وكلماته يحمل وعدا من السماء بالنصر والنجاة. فلما خرج عليه السلام بقومه في الليل وصلوا إلى البحر وكان العدو وراءهم، ارتفعت أصوات بني إسرائيل:
1: قال أصحاب موسى إنا لمدركون.
0: لكن موسى قال مطمئنا:
1: قال كلا، إن معي ربي سيهدين.
0: فأمره الله عز وجل أن يضرب البحر بعصاه، فانفلق البحر 12 طريقا يابسة كأنها طرق بين جبال الماء، فسلك كل سبط طريقه حتى جاوزوا بسلام. وحين لحق بهم فرعون وجنوده عاد البحر كما كان، فغرقوا جميعا ونجا موسى وقومه برحمة من الله.
1: وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين.
0: وقد ثبت أيها الكرام في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم للمدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء شكرا لله على نجاة موسى، فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق وأولى بموسى منكم، أحق وأولى بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه عليه أفضل الصلاة والسلام.

وهنا تنبيه مهم، فإن بعض الروايات تذكر أن فرعون نجا بجسده حيا، لكن المحققين بيّنوا أن الثابت أنه غرق وهلك، كما قال الله عز وجل:

أي نجى جسده ميتا ليكون عبرة للأمم التي تليه، ولكن للأسف هل من معتبر؟ أما عن الحدث الثاني أيها المستمعون الأعزاء، فسوف ننتقل من نور الأنبياء إلى صفحات السيرة النبوية. ففي عام من أعوام الدعوة بعد غزوة بني النضير، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قبائل من غطفان أعدت للهجوم على المدينة المنورة، فلم يتأخر وخرج بجيش قوامه 400 وقيل 700 في شهر الله المحرم في غزوة عرفت بذات الرقاع. سار الصحابة في مشقة عظيمة حتى تمزقت نعالهم، فلفوا أرجلهم بخرق من قماش، لهذا السبب سميت بغزوة ذات الرقاع. وعندما وصلوا نجدة تفرق الأعداء في الجبال، فكتب الله النصر للمسلمين بلا قتال. وفي تلك الغزوة شرعت صلاة الخوف، فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم بطائفتين متعاقبتين حتى يبقى الصف الآخر مرابطا بالسلاح. ومن أروع المشاهد في هذه الغزوة ما حدث لعباد بن بشر رضي الله عنه،

حين كان يحرس مع عمار بن ياسر أصابه سهم وهو قائم يصلي، فثبت وأكمل صلاته حتى أيقظ صاحبه في مشهد يختصر معنى التضحية والصبر، كما وقعت حادثة الرجل الذي تسلل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وأخذ سيفه مهددا إياه: من يمنعك مني؟ فقال النبي بثقة عظيمة: الله. فسقط السيف من يد الرجل فأسلم ورجع إلى قومه قائلا: جئتكم من عند خير الناس. إلى هنا أيها الكرام ننتهي من أحداث هذا الشهر الفضيل، شهر العبادة والسلام، شهر الله المحرم. فهكذا علمنا التاريخ أن النصر لا يكون بكثرة العدد والعتاد، بل بتجديد العهد مع الله وباليقين والثبات في ساعة الشدة. وفي زماننا ما تزال غزة وفلسطين تذكرنا بسنن الله في الأمم، أن الطغاة مهما تجبروا فما لهم إلا الزوال، وأن وعد الله للمؤمنين حق. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين، واربط على قلوبهم، وثبت أقدامهم، واكتب لهم الفرج القريب والنصر المبين. اللهم عليك بالظالمين المعتدين، اللهم شتت شملهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم. إلى أن نلقاكم أيها الكرام في الحلقة القادمة من عبق من التاريخ الهجري، مع محطة جديدة بإذن الله، وهو شهر صفر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 90.9 FM.
1: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني أن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
2: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
1: أبو طهر
2: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
1: ربع جيجا يعني 250 ميجا،
2: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبوا نشجعوا الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر. ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد. لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمثمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات.
3: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.
5: الله أكبر، الله أكبر،
6: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف، يعني المعروف، أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري، أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال، يخيط له سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة، ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك، أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو 3 قطع: قطعة سورية، قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس. والثاني أن يكون، القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منا رجل اليمنى وكم تدخل منا رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في 5 قطع أو 3، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في 5: سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في 7 أثواب. ما هي الأثواب 7؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، 4 و3 7. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث، نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلاً لا قميص ولا عمامة، وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبونهم الكفن فيه سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار. الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر. هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية، وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها، وهي الطرف الزائد، توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه. هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم، يوضع على لفافتين. اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى، وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزارا أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالكي. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في 5 قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في 7 أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت 2 يلبسوها سروالين و2 سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا ما رده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، 3 ولا 5 ولا 7 وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: شيخنا سؤال ثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
3: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد، يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر، إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة. لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذيك قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذيك الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودع هلي في حسابك. طبعا لما قال لي اودع هلي في حسابك، هذا اللي يودعهم ما شي يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب، لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحبه رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأنه قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره، هذه وديعة، حطهم في صندوقه، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا، يقول أنت تولي فيدك هذه كمساحة وممكن في اللي يبني عليها حوش وفي اللي غيره، أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح. نعم نقول شكرا. أنت هذه يا رب نحسب لك من حصتك اللي الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين، فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى. نعم عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور،
2: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده
3: نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده فحتى شهادة عقارية شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره شو بيقول للقاضي هذا أبوك متنزل لك شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
2: يتصالحوا
3: يحسبوا له جزء من حصته وكان عنده الزايد يعطيه بالمال وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
4: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
5: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
6: الشيخ النفاتي موسى.
5: علم الشريعة
3: بالنسبة لصلاة الفوائد الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزور.
3: ووحدنا والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: في الهيجاء حامله والله يرفع.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: بالفقه يشرح. الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
1: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
0: نعم.
1: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه، وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
0: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
1: نعم
0: نعم، بارك الله فيك.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: نصيحة في دقيقة. رسالة اليوم أوجهها إلى الأزواج الذين جعلوا التلفظ بالطلاق والحلف باليمين على ألسنتهم هزوءا ولعبا جدا وهزلا، أقول لهم اتقوا الله في أنفسكم واحذروا، فبنات الناس ليست محلا للعب. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. فلا معنى لقولك طلقتها مش قاصد، ولا معنى لقولك تلفظت بها من أجل التخويف فقط، فلفظ الطلاق أشبه بطلقة السلاح، إذا خرجت لا تعود، وهي لا محالة ستصيب الذي أمامك بسوء. وقد عد العلماء الحلف بالطلاق فعل الفساق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخي الزوج، حلفك بالطلاق على لعب الكارتة أو شرب القهوة أو تناول الطعام سفه وقلة دين، فاحفظ لسانك، فرب العزة جعل العصمة في يد الرجل لأنه أعقل وأثبت، لا تحركه العواطف. أيها الزوج، ما الذي يجرك للطلاق وهدم الأسرة لأسفل أسباب تافهة ثم البحث عن مخرج هنا أو هناك؟ إذا ركبك الغضب فافعل ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا غاضبا فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. اخرج من مكانك الذي أنت فيه، فإن سكن غضبك وذهب عنك ما تجد فارجع، وتذكر قول الله عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وفقك الله لكل خير.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: 90.9 FM، أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال: منذ 3 أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة، فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش حكمه في الحالة هذه؟
6: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاه مثلا قال له هذه الثالثة، ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه، إذا كان هو واضح إنه هو شخص يتقن صلاته، يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا يعني شخص عادي وما شفاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منا كان خير، يعني لو كان قال له أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
7: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
8: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقولوا أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوها خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو بدسوس في مكان واحد لأختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ولا ما ضاعش؟
7: ضاع نعم.
8: لا في صورة
7: في الأولى لما صارش
8: مضاعش لأنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هالبلا شوية،
7: كل حد عارف يعني
8: أيوة، يقولوا وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيف لي رأس الحول لفلوسه الخاصة في شيء في حوشة، وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع، ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
7: الفقير
8: لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه،
7: ما يعرفش أصلا كم عنده،
8: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع، بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف يزكي السنين الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد، يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطوره المساله، فعليهم من البنات انهم يبادروا، ولا باس وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بادب مش عيب، تقيض مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مرات بالبطل، فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك متادب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
7: نعم
8: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
7: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
0: نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء؟ هي تسأل عن المعتدة، يعني
9: المعتدة
0: انطلق
9: الخروج لا بأس بذلك، من حيث الخروج حكم خروج المعتدة، يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستدان، السؤال الاستدان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه يعني مأذن عند فيه إذن سابق يعني يعني مثل عملها والذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين يعني حيث متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء ضرورة طبعا حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره هذا لا يتطلب إذن.
7: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023 وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا، يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
8: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فاحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي قسم المالي وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقول لها منزلوا كذا يقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زلوش عليها لأني راه عندي سنين ماضية بقدر كذا، فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7 يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تاخذاش.
0: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال الشيخ تقول الشيخ نسوانا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديعة عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديعة عند أخوها فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
1: هذا بيع، هذا بيع جائز نوع من البيوع.
0: نعم.
1: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
0: نعم.
1: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا.
10: الأخ توفيق من يفرن يسأل قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخداش، حتى لو خداها يحطها هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا راو يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائلا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
5: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى وأن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج النتائج بيد الله.
6: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لمشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100% طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3,000-4,000، هل 3,000-4,000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. احنا 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5,000 ولا الله أعلم كم يصل. إذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح، مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن، بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات، ولا هم مش منظمين، ولا فيهم من يصليش، ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. هم غزة في اللي جاهدوا، في اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش، ولا تجاهد وهي بالكلمة، ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقولي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد، وكلام ساذج، وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني هو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص مش سليم، وأن نيته مش صافية، وأن هو ضد الدين، وأن هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شنو هو التعليق الأول؟
5: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله
6: يعني، والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
5: نعم تكلمت عليها شيخنا.
6: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينمو

0: لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
3: الأخ عبد الله شيخنا، مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا إنه يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار، يعني يكون كسب رصيد 100 دينار ويعرض عليه إنه يشريه منهم ب70 أو ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
4: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا قلنا إنه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد. وهل
3: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
4: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني،
3: كل نقاط ما تتحول لرصيد،
4: تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ.
3: أكيد
4: يعني تأخذ جانب كبير وقت، يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية قولا واحدا، هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد يعني فيه التحريم، يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل أقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني، فبالك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما لا يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقولون، وإن كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني، وليسوا مسلمين يعني، ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة، تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس، يعني تروح من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري، معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد إذا كان هل هو مال
3: أو سلعة،
4: إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار، إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلف قد أكون مصيبا، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات.

0: والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هناك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي تو النقطة حتى ما من مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب هذه، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيها في بعض الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خير فيها والله أعلم حقيقة يعني.
1: يألف المنكر يعني.
0: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني يتعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
1: تفيد
0: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلى يلعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشرون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه، ينبغي أن الناس أو أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
2: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
3: لا لا لا ما نزل من المني دون شهوة، هذا في حكم النجاسة العادية يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا وغسل الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة يعني. يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلا بد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، له لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق و6 دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هو الذي نطبق، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
4: شيخنا نجيب على الأخ محمد، يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت دخلت المسجد وجيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
5: نعم، لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تقصر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس التشاهد وانت تجلس معك صلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو انت من محابيش الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض انت الحاضر وتتم صلاتك.
4: نعم، بارك الله فيك شيخ.
1: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل موال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب انه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال اعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
0: هذه اشكالية، هي فاشكاليتين، اول شيء الحوادة والفتوى فيها بدال افتان لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان في حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي بندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويأتي مقابله بالدولار او اليورو او كذا،
1: يتحقق
0: التقابض في نفس الوقت. هذه مساله هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقه، والان فيها اسمه وبينهما شيء، افترق وبينهما شيء، نفس الكلام كذا.
1: نعم،
0: عايز ابن عمر ابيع الدينار واقبض بالدرهم، وابيع بالدرهم واقبض بالدينار او بالدنانير، قال لا نفس لا شيء عليكم، افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا يفترق بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
5: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا، الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن، الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى، هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي ليها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
4: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فايش
5: إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة اللي ما يعيشولاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
4: بارك الله فيك شيخ. هذا السؤال عبر البريد يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته يعني بالإكراه والغصب؟
5: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى عليه بنات عمك، وماشي حتى عليه المجمعة المنطقة اللي انت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أن رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو راه في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلنا يعني.
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولوا لنا اطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض ان نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم انا ساعات، هل انا مستشار ينادوا فيا لما يحتاجوا شيء، هل انا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي انت تعال كان في شيء صلحه ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك انا اللي نعرفه ان دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعه كذا الى الساعه كذا، اذا كان الامر كذلك فيجب عليك ان تذهب الى هذه الجهه، ويعني سواء كان فيه عمل او ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في اي مكان عندهم في مكتب واشتغل باي شيء تعاونهم به في الجهه هذه اذا كان العقد كذلك. اما اذا كان العقد انك موظف صيانه يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا أصلا. بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقول لهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش درس دروس خصوصية. علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة، وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان أذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي، فلا بأس إن شاء الله.
7: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
5: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له راه زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وابوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع ابوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
7: نعم شيخنا.
2: إذا نجيب شيخنا عن سؤال ورد لنا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
8: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غيره، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان، يعني أي مكان سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص ليه، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة يعدي هذا. بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، يمات بخمستاش، يمات بعشرين، يمات يوصلوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لأنك خذيت منه قنطار ولا اثنين لأنك مستحق وغيره، ما هوش يعني أنت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان أخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو أفضل ليك أنت وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. أما إذا كان يقصد هو مثلا شراء من أمام المصنع ولا غيره، من مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
2: هو قال لي في الطريق، الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
8: إذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى، يعني نشري من محل المواد بناء مرخص لي إن نبيع في هذه الأشياء هو أفضل. لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
2: بارك الله فيك شيخنا. قال: نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
3: لا، هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
2: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
3: هو الآن
2: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
3: هو الخطاب للمسلمين عامة، الدين النصيحة الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن بيقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
2: يتعوض،
3: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أوين يستمر وقت، يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر، خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الـ الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كانت هو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين، وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
2: بارك الله فيك شيخنا.
9: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الأخت سماح تقول صار نقاش بيني وبين زوجي، وفي حالة غضب قال بري يا سماح أنت طالق، ومع العلم بأن الطلاق هذا أول الطلاق وكان بلفظ واحد.
5: نعم، هذا يعني مسألة الغضب هذا واضح من خلال سؤالها أنه لم يصل إلى درجة الإغلاق الذي لا يعرف معه أرضا من سماء أو ليلا من نهار، اللي هو يعني أصبح في حكم المكره. فهذا طلاق حال الغضب، ولو كان الغضب شديدا، فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا؟ نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنا هو حقيقة باش نجاوبه، يعني توني بنقولك شي يدير، لكن نبي هو يكلمنا لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش، لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقولوا له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديدين، ولكن لازم هو يسألنا ولا يسأل أحد من أهل العلم باش، وتنحسب عليه طلقة طبعا باش، لأن مرة ثانية يبدأ الأمر يعني خطير عليه. فلهذا يجب أنه هو يكلمنا أو يجينا هنا في الدار ولا يسأل أحد من أهل العلم حتى يفصل له، والله أعلم.
4: نعم شيخ، نعم بارك الله فيك شيخنا. هذه السائلة عبر البريد تقول أنها مريضة بالسكر، وفي سنة 2019 كانت حامل، ومع المرض بالسكر أمرها الدكتور بالفطر في هذا الشهر، وفطرت الشهر كله حتى دخل العام اللي بعده وهي على نفس المرض، ثم العام اللي بعده وتس الآن جات علي يدين 54 يوم، والآن ما نقدرش يعني لا أستطيع على الصيام بسبب المرض هذا، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
5: قال الله تعالى في فرضية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في الآية يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض هذا يباح له الفطر. لكن المريض نوعان، مريض يشفى من مرضه ومريض مريض بمرض عضال لا يشفى منه، فيقول له الطبيب أنت لا تصوم أبدا، لأن الصيام يعني زي أصحاب السكر هذا مثلا في نوع الأول وغيره، الصيام هذا ما يستطيعوش يصيموه بكر، يقول أنت راه ولا مرض الكلى ولا غيره، يقول لا أنت ممنوع عليك الصيام، هذا لا يجب عليه الصوم ولا تطلب منه فدية، لأنه ليس واجبة في حقه فهو ليس مخاطب بالصوم. إيه نعم
4: نعم بارك الله فيك شيخ.
2: قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكونا في سحر، عليهم جابوا شيخ، والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش قالت يعني دار مسامير من 4 جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر لدرجة إنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها، لكن حتى بعد البيع نفس الحالة نفس المشاكل استمرت معاهم وزادت أيضا. قالوا لها شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش. طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد، داروه طول وخلاص، والآن تسأل يعني كيف يتصرفوا في الحالة هذه، هل الرصد هذا اللي داروه هل يحولوه ما يحولوش، كيف ممكن يحولوه؟
3: هو الآن الرصد جايز، الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار ويدق في آيات كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء، أو ربما يحبس به الجن، هذا موجود. لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من 3 أمور باللي قالته، إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما إن هو ليه دخل في هذا الأمر يعني دار بالفعل باش مرة مرة تجوه إذا كان أعطيته فلوس، والأمر الثالث إن نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة ثانية. ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي الشخص من السحر أو لقى الحجاب اللي مدايرينه وفكه بالقرآن وكذا ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مدير له السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على عماء يحسبه السحر قاعد الأمور أسهل، فهو واحد من هذه الأمور. لا نقدر نقولك هو دجال، ولا نقدر نقولك نجح، ولا نقدر نقولك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن التاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد، قول له تعالى نح أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور، فقول له تعالى نحى، لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأول نحى جيبوا الأول نحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير، يعني هم تو قالت بعد الرصد زاد، يعني نفرض أن نحى الرصد وقعدت المشكلة نفسها ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني ننصحهم أن يخلوه هو اللي يفك الرصد مش هم اللي يفكوه، لأن رأوا فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثات في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
2: بارك الله فيك شيخنا.
3: لأن هذه النفاثات في العقد اللي ورد يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها؟ ما أبسط حاجة بتتقطع، وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفكوا السحر، ربما لا يتمكن منها أحد الناس وعامتهم، فيجيبوا المختص. زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي الدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي الدكتور الباطنة، كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: لكن الرصد في حد ذاته هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها هني، ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية. والأسباب اللي زي ما قلتهم، يما الأول مش خبرة، يما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة، وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة، الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
1: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
0: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي، لا نكاح الحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي، وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعضهم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى من التالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟
1: نعم.
0: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفؤ على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
1: نعم.
0: فهذا السبب، لأن يعني الإنسان مرات يتبي رجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بنسب عائلة زي ما أقول في نسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
4: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
5: نعم، يقول إحنا شخص تسلف من شخص دولار 1000 دولار مثلا، ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار، نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها مسلف دولار بالدينار، نقول هذه لا تجوز لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا، من الأول يقول أراه هنا بردهم لك بالليبي، نقولوا لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أراه بردهم لك دينار في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عندنا ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط الثلاثة فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين بالدولار يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط الثلاثة والله أعلم.
4: نعم بارك الله فيك شيخ.
2: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شين نصيحتكم شيخنا أو شين توجيهكم؟
8: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، ولا يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم عن الإمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما عاد في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاه مشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
2: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
8: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يباع وبعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان ما يندري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من المال هذا هو الأولى وهذا والأفضل.
10: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين قال ناكل في التعابين والضفادع. والحمد لله قال أني الآن شفيت. ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح، لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
2: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
3: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل وتأخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديره في طاقية، هذا اللي يديره فيها لما يديره في حمام البخار، طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لها غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في راسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
2: بارك الله فيك شيخنا.
7: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
11: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا ما بالتهكم حتى في حضوره، ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي انت تكلمت عليه، مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحه، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع، أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر، إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته، مش يقول له أنت راجل كويس، والله أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال، يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة، هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
7: هم ظهر لهم،
11: ما ظهر لهم بحسن الظن، ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بس
7: يعني
11: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي الحظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيزبى من أهل القبور، فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
7: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
1: شيخنا سؤال الأخ خالد، ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار، يقول هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء منها؟
0: هو حديث إزرة المؤمن صافي ساقيه وما تحت الكعبين في النار، جماهير وأهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء، جاء نص حديث هكذا، وعلي وبكر صديق قال لرسول الله إن إزاري يرتحي، قال لست منهم، أي من يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء، فهذا الذي عليه جميع نعم مقصود به التكبر، خيلاء التكبر يعني زمان قديما يعني يجر ثوبه باعتبار أنه غني أو أنه يعني من باب الكبرياء أو من باب الغنى والاستعراض زي ما يقولوا احنا على الناس يعني زي ما يقولوا معي، لأن في ذاك الوقت كما مر بنا بالآثار يعني لا يكادوا يعني يكادوا حتى يجدوا من يستر عورته، أو أقول لكم يجدوا ثوبين يصلى من كفيل ما عندناش إلا ثوب واحد اللي عليه ظهره فقط، يعني حتى في حديث سعد بن وقاص تقريبا لما لعله أدركت دعوة سعد مما اشتكي لما كان واليا على البصرة وكذا والكوفة ولاه لما اشتكوا إلى عمر الخطاب أظن سعد بن أبي وقاص قال أنه لا يظهر للناس دائما قال شوف السؤال يا شيخ في ذاك الوقت يعني قال لا والله على ما أذكر قال لا يجد إلا ثوبا واحدا فأغسله فأبقى في داري حتى يجف شوف يعني في ذاك الوقت يعني هذا حتى بعد فتحت الفتوح يعني بعض يعني كيف كان ولاة المسلمين يعني فالكلام مربوط ببعض شيخ يعني حديث يجر حديث ونص يجر نصا وحكم يجر إلى حكم آخر فالخيلاء ذاك الوقت كان اللباس الآن من الآن يعني تو عندنا بالعكس لو بجي أنت للعرف الآن اللي يجر في توبة ماشي مثلا لابس سروال ويعفص فيه برجليه يعني نعتبر في نوع من يعني نوع من التخلف نوع من لا يبادي إنسان هيك درويش سميها ما شئت يعني ليس خيلاء لا يتصور الآن أن إنسان يجر ثوبه بهالطريقة الآن تلقى واحد لو لابس سورية طويلة ويجر فيها يعني في التراب هل تظن أنه شخص طبيعي وتعرف عليه في المجتمع أن هذا يعني غير طبيعي به بتقول لي شيخ خلينا من العرف وكذا هو مش كل العرف هو النبي صلى الله عليه وسلم أغلب النصوص هذا جماهير أهل العلم قالوا إلى أن المراد بالنهي هنا إذا جره خيلاء
1: حملوا الأحاديث على بعضها
0: بالضبط يعني ربطوا الأحاديث جاء نص مقيد بالخيلاء وجاء نص مطلق فحمل المقيد هذا على المطلق يعني قالوا المراد به كما قلت أن هذا هو المراد ومن هنا أحمد وإمام الشافعي وغيره فإذا مربوط ونص عليه الباجي وغير من العلماء نصوا على هذا الأمر فينبغي عدم التشدد إن أردت الخروج من الخلاف وما تحت فوق كعبين أردت الخروج من الخلاف فلا بأس وتفعل ذلك سنة فلا بأس يعني لا يخالفك في ذلك أحد لكن عاد الإنكار على كل من مثلا هو تحت كعبين تعتبر من أهل النار أو يعني فهذه كلام مردود عليك بقول جماهير أهل العلم إذن أقل ما يقال فيها أنها مسألة خلاف يعني هناك من ذهب إلى الوجوب هناك من ذهب إلى الوجوب ولا ننكر عليه كل له اجتهاده ونحن والذين قالوا بعدم الحرمة قلنا من أئمة أئمة المذاهب الأربعة فبالتالي نترك هؤلاء الأئمة وتلزمني بقول واحد على أنه حرام وتريد أن مسألة الخلاف لا ينكر فيها هذا قولا متعارف عليه شيخ مسائل الخلاف لا ينكر فيها أحد كل مجتهد وله نصيب إما له أجر وإما له أجر وعامة الناس الآن أنت حتى الآن بتحمل عامة الناس يعني أنهم يعني يفعلون هذا التكبر مستبد على الإطلاق فالأمر فيه سعة الأمر فيه سعة ومن أراد أن يعني يكون ثوبه فوق الكعبين خرج من الخلاف زي ما نقول واحتاط لنفسه وفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة ومن تركه فله قوله وله حجته وله وقوله أعلم من لا نساوي في علمهم شيئا من الأئمة من أئمة المذاهب الأربعة فمن نحن مع هؤلاء أم أننا نحن أعلم بالسنة وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم منه أم نحن أحرص على ديننا منه إمام مالك يقول إمام مالك رضي الله عنه يقول لستم بأحرص على دينكم ممن كان قبلكم فهذه مسائل الخلاف يبدأ فيها الإنكار ويبدأ فيها يعني التشديد على الناس هذا ينفر من الدين ولا يحبب في الدين ولا يحبب في السنة الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فهذا الذي أعلمه والله أعلم الشيخ
1: الشيخنا بارك الله فيكم
12: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.

هذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا؟ يعني واقع الحال الذي هم فيه، هل هو محفوف بمخالفات شرعية؟ وهذه المخالفات الشرعية هي إما تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب، والأنفس محفوظة، والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء، تثقف المرأة في ما جد على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي تبصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء، بيشري آلة حادة
والحادة في الأصل أنه ممكن يذبح بها ضحية، يمكن يذبح

0: عقيقة، فهذا مأجور. أنت تبيع لموس بشيء يذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لا قدر الله جاء حد قال لي أن بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية مش كذا، أهو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرقيلية في بلادنا ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلية زي هذه الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية. معنا المتصل الأخ أشرف.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: يا شيخ كيف حالك؟
0: الله يبارك فيك، الحمد لله.
1: لا عندي سؤال شيخ.
0: تفضل.
1: أنا طبيب نخدم متعاون في مستشفى قروي.
0: إيه.
1: طبعا هو يوم في الأسبوع 24 ساعة.
0: إيه.
1: فأنا مرات متأخر شوي ومرات أطلع قبل الوقت.
0: ومرات
1: في خلال الديوتي نطلع نمشي مثلا نجيب حاجات من برا كذا أوكي.
0: إيه.
1: مثل الماكلة حاجة أكيد فانت لكن هل طلوع هو خلال الديوتي غلط حرام وتأخر يقضي حتى هو وطلوع قبل وقت حتى هو كذا
0: باهي تسمع الحكم إن شاء الله.
1: فأنا نبي نسأل شنو الحكم حتى الفلوس اللي ناخذ فيه مرتب. هم خلص فينا كل 3 شهور طبعا متعاونين.
0: نعم.
1: فنبي لو قضي ما الشيء هذا اللي في غلط كذا قضي قاش نطلع قداش نقدر مثلا قيمة كذا وكذا.
0: باهي حاضر حاضر تسمع الجواب.
1: تمام بارك الله فيك.
0: الله يفوز جميع ان شاء الله. الاخ يونس تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
2: الله يحفظك ويكرمك وبارك الله فيك
0: واياكم ان شاء الله. الله يبارك فيكم. اي والله الله يبارك فيك سيدي. بارك الله فيك.
2: بارك الله فيكم. والله أحسن على توجيهاتكم الطيب وكلامكم المرسل اللي يدخل القلوب بارك الله فيكم ويعلم الله السعادة بيكم الحقيقة وإن شاء الله ربي يكثر منتاجكم في هالوقت المناسب يعني صعب ولكن قدر الله ما شاء فعل. في ملاحظة وبعض الشيوخ بارك الله فيكم الكلمة يعني هذا التدخين يعني القليل لا الإعلام مركز عليها ولا كذا إلا ما رحم ربي وجاي الحمل عليكم أنتم بارك الله فيكم خلينا إحنا من ناحية شرعية واضح حكم فيه ولكن الإداء والله وصلوا فهو لابس واحد يعني في العناية يعني لابس العناية دخل من برا في الواحدة يعني عادات والله قبيحة والشيخ أتمنى من زي ما تتوزين كلم ونصح وندعو لهم طبعا بالهداية والحمد لله اللي عافانا والله إلا من حفظنا والله مليارات تصرف شهريا في هالعادة دي والقام والله خيالية لكن كثير في هذا الثقافة المبليه لاحظ مع الدوسة المرازية وكان حاجة ثانية تافة تلقاها
0: فأتمنى منك كلمة طيبة لعنك وسهلا بكم. حاضر إن شاء الله. بارك الله فيك. الله بارك الله فيك. جزاك الله خير. الأخ يوسف.
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك.
3: شيخ أنا بالله عندي سؤال بخصوص الصدقة.
0: هي.
3: أنا عندي زوجتي مطلعة مبلغ مالي من مالها الخاص. وأخذت الصدقة لكن ما حبيت من تعطيه. طيب. وعندي ابني يدرس في مسجد في الخلوة. الشيخ مدارينهم على أساس أن يديرون في برنامج نشاط أنشطة ويدفع في مبالغ بسيطة يعني بحيث أن يشاركوا في الأنشطة هذه. فهل هنا أنا طبعا أنا ما عنديش قدرة أن نعطي لي ولدي. فهل هنا زوجتي يحق لها أن تعطيها المال الصدقة المخصصة من مالها لولدي بس يتمتع به فهل الأنشطة هذه؟
0: يعني هي بتعطيه لي صدقة للشيخ يصرفه على المكان والله ابنك بي فيه أنشطة معينة بيقوم بها.
3: أنشطة معينة يديرهم فيها الشيخ اللي يقرب فيه يديرهم في بعض الأنشطة يشجع فيهم على القراية وحضوره.
0: نعم.
3: يرغب فيهم بالحضور يعني.
0: يعني حاجات
3: ألعاب
0: بالفلوس وكذا.
3: تعب يجي بس يحضروا فيها.
0: يعني ألعاب بالفلوس وكذا هيك يعني.
3: لا مش ألعاب
0: إيه؟
3: أنشطة رياضية مثلا نكي يطلع بهم فسحة
0: نعم.
3: يعني يختار في يوم العطلة الخميس الجمعة بدل من يقعدوا فاضيين يطلع فيه في فسحة لا يديرهم في أنشطة رياضية حاجة
0: باهي باهي يعني. كويس كويس بارك الله فيكم فيه باهي
3: فائدة لهم هم
0: نعم نعم
3: فنبي نسأل هل يجوز أن تعطي مال الصدقة المخصصة لولدي باش يشارك فيه في الأنشطة هذه
0: باهي باهي حاضر تسمع الجواب بإذن
3: الله يسترك يا شيخ بارك الله فيك
0: والله عندنا سؤال آخر يقول شخص اشترى سيارة بالتقسيط ثم تأخر عن السداد فزادوا عليه مبلغا بسبب التأخير فما حكم هذه الزيادة؟ الحقيقة الشراء بالتقسيط ينبغي أن يكون يعني هو مقسط على أيام معلومة ثم بعد ذلك صاحب الدين يلزم إذا جاء حال الأجل يلزمه بالسداد فإذا لم يلتزم بإمكانه أن يرفع أمره نقول إحنا للقاضي ويزيد عليه يعني يلزمه ببيع شيء من ممتلكاته لأجل السداد لكن كونها هل هو باعتبارها عقد شراء بإمكانه يزيد عليه مبلغ من المال هذا خلوه إن شاء الله لعل بعد الفاصل يكون فيه تثبت أكثر إن شاء الله. السؤال الآخر قال بعض الناس يجمعون الصلوات من غير سفر ولا عذر بحجة الانشغال بالعمل فما حكم ذلك؟ نقول والله الجمع الصلوات من غير سفر ومن غير عذر حرم عليهم إذا كانت تخرج من وقتها الاختياري يعني في حديث جبريل معروف لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة ليلة الإسراء والمعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة العظيمة فرض الله سبحانه وتعالى فيها الصلاة على هذه الأمة 5 صلوات في اليوم والليلة. جاء جبريل في اليوم الذي يليه من صلاة الظهر وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأول من الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح في أول وقتها الاختياري وعاد إليه في اليوم الذي يليه فصلى به الصلاة نفس الصلوات من الظهر إلى اليوم الذي يليه ولكن في آخر الوقت الاختياري وقال ما بين هذين وقت. لما حدد قال ما بين هذين وقت يبقى احنا معاش عندنا فرصة الاختيار أن احنا نقدم صلاة أو نوخرها. فمثلا لما جيل الظهر صلىها به عند الزوال عندما زالت الشمس عن كبد السماء يعني عندما انتصف النهار جي الشمس في نصف السماء ثم انحدرت إلى النصف الآخر بمجرد تنحيها للنصف الغربي دخل وقت صلاة الظهر. استمر في اليوم التالي صلى به عندما صار ظل كل شيء مثله يعني القائم لو كان القائم طوله 10 متر نقول إحنا عمود كهرباء مثلا يبقى الظل نلقوه نفس الطول من غير ظل الزوال نفس الطول انتهى الوقت. في ذلك الوقت جاء جبريل عليه السلام وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الذي يليه وعندها يدخل وقت صلاة العصر. فإذا ما يقدرش الإنسان يطلعها على وقتها لأن هذا محدد وكذلك العصر وكذلك المغرب عندها وقت محدود وكذلك العشاء فيتقديمها وتأخيرها خلال في وسط الوقت الاختياري الذي حدده الشرع لأن قال ما بين هذين وقت يعني ما بين صلاتنا باليوم الأول عندما صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبين الصلاة في اليوم الثاني لما عاد عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين هذين وقت يعني ما بين صلاتنا بالأمس وصلاتنا اليوم يتخير المسلم في أي جزء يوقع الصلاة هذا لا إثم عليه. أما إذا أخرجها فبعض العلماء قال قول الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال تتعلق بمن أخرج الصلاة عن وقتها الاختياري ودخل به في وقت ضروري، قال هذا الوعيد يتعلق بمثل هؤلاء الناس. والويل هو وادي من أودية جهنم كما ذكر بعض أهل التفسير، قال هو وادي من أودية جهنم يعني يعذب فيه هذا الصنف من الناس الذي يؤخر الصلاة. فنقول له أنت اللي بتجمع بتقدم الصلاة وتأخرها ما عندكش الحق أنك أنت تطلعها عن وقت الاختياري. وهذه طبعا المسألة حقيقة تحتاج إلى معرفة الفقه الدقيق، أحيانا لذلك الظهر والعصر أحيانا يسمون فيه الجمع الصوري، هو ما هو كل صلاة في وقتها، لكن كون الظهر تصلى في آخر وقتها الاختياري، في آخر وقت الاختياري لم تخرج من وقتها، والعصر تصلى في أول وقتها الاختياري، فاللي يشبح يرى بأنهم كأنهم تجاوروا، ولكن سلم المصلي من صلاة الظهر وبعدها دخل العصر أدي لصلاة العصر، فانتظر انتهاء الأذان وقام وصلى صلاة العصر. اللي يشبح يقول هذا صلى مجموعين، لكن هو اسمه جمع صوري، هذه يحتاج إلى مسألة فقهية، لكن هذه غير لا تتأتى بين العصر والمغرب ويعني بين الصلوات الأخرى، مش بالضرورة. فإذا اللي طلعها لوقتها نقول له حرام عليك، إلا إذا كان صاحب سفر يصح جمع التقديم وجمع التأخير طبعا مع مشترك الوقت الظهر والعصر، أو لربما صاحب العذر من الأعذار النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه، وذكر في حديث آخر وأخرى والنائم حتى يستيقظ، نائم معذور، واحد اخذها النوم ما ناضش إلا بعد العصر نقول في بساعة، هو راقد من الصبح مروح من سفر ولا من كذا من قبل الظهر نائم صاقد، قال العصر والظهر الدن بكري توليها عصر ساعة، نقول له لو أنك أنت باختيارك حرام عليك، الظهر طلعتها من وقته، لكن أهو أنت باعتبارك نائم أو ناسي أو غافل هذا كله لا يضر. أو مرأة انقطع حيضها بسبب الدورة الشهرية انقطع في ذلك الوقت، نقولها يلا عجلي طهرت الساعة 7 مثلا ولا 6 عشية ولا بعد شوي، تعجل بالغسل وتعجل بصلاة الظهر والعصر، لأن وقتهم ما يطلعهمش إلا المغرب، لو استمرت معها الدورة الشهرية المغرب يطلع وقتهم، طهرت قبلها يجب عليها أن تؤديها، بخلاف النائم والناسي هذا حتى ولو بعد دخول وقت المغرب يجب عليها أن يصليها ولكنها قضاء. معنا الأخ عبد المجيد، تفضل.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
4: شيخ كيف الحال؟
0: الله يبارك فيك، الحمد لله.
4: يا شيخ أنا بتزوج توا.
0: نعم.
4: عندي أخي بيتزوج.
0: إيه.
4: فاحنا أصحابه وفوت من حوله فلوس إن مش فاتورة حاشة وكتب. فأنا عندي فلوس، أنت نسبين طبقة عادي طبقة عليها ولا كيف؟ بس نواة طبقة مثل طلع مكان كفطة مكان.
0: باهي، حاضر، تسمع جواب.
4: بارك الله فيك.

0: أخ سعد.
1: وعليكم الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: تحية ليك يا شيخ، تحية للعاملين معك في هذه الدعوة المباركة الطيبة المباركة.
0: اي والله
1: وكثر الله من حسناتك ومن حسناتك من جبال الشيخ. ونبغى سؤالي نشر عن لا إله إلا الله أحمد نسمة.
0: معلش.
1: شيخ.
0: أيوه.
1: السؤال يلاح مني تماما
0: باهي، عاود الاتصال، عاود الاتصال.
1: لا لا جزاك الله خير. لا لا لا لا شيء يا شيخ،
0: تعال
1: عاود فرتان
0: بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله. أم محمد باهي باهي لاباس. السائل آخر قال: هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها، وما حدود طاعة الزوج في هذه المسألة؟ نقول الزوج لا يحل له أن يمنع الزوج من زيارة والديها وأرحامها، لأن زيارة الأرحام من الواجبات، ولكن الشرع أعطى القوامة للزوج والمسؤولية من باب تحقيق المصلحة، من باب تحقيق المصلحة فيما يتعلق بالزوجة وما يتعلق بالأسرة. يعني لما هو الشرع أمرها أن تستأذن من زوجها في الزيارات وفي الذهاب والخروج، مش من باب الهيمنة، الرجل أن يعني بيهيمن عليها ولا بيقعد يعني يتعذبها، وخاصة في بعض المواقف في مجتمعنا في اللي يبي عنده يعني يغالي في هذا الجانب، وأحيانا تبرز هذه الصفة عند الخلاف اللي يريد أن يشق على المرأة. نقول لا، هي مش لأجل أن تشق على المرأة وتضيق عليها، ولكن لأجل أن تحقق المصلحة، أن تراعي لها ولبقية أسرته كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك من الحكمة الرجل إذا كان رأى بأن زيارة لبعض الجوانب الجيران وكذا فيه ضرر، يمكن يأذن في أوقات ولا يأذن في أوقات، أو يمنحها مطلقا بحسب حال الفساد. وإذا كان رأى بأن فيها يعني في عفة في جانب معين وكذا، وأعطاها حتى إذن عام، معلش هذا أمر يقدره الزوج، يعني يقدره الزوج. أما أهلها، أهلها لابد أن تسمح لهم بزيارتهم، لابد يعني. ولهذا زيارة الأهل يعني بغض النظر حتى عن سلوكياتهم ودينهم. جاءت مرأة، جاءت أم أسماء، أسماء هذه رضي الله عنها صحابية جليلة، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، في المدينة المنورة. جاءتها أمها وهي راغبة عن الإسلام، يعني هذه أسماء ليست شقيقة للسيدة عائشة رضي الله عنها، وإنما هذه أسماء أمها من زوجها وبكر الصديق من أيام الجاهلية مطلقة. فلما سمعت بأمها ببنتها في المدينة المنورة عرفتها، وكانت في الزمن اللي صار فيه صلح الحديبية، صار فيه يعني تواصل، فجت لبنتها تزور فيها، فاستأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة الحكم، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. لأن هي أمها، وقال الراعي الراوي قال وهي راغبة عن الإسلام، يعني جاءت لبنتها بس جابتها العاطفة وهي كارهة للإسلام، كارهة للإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها: صلي أمك، صليها، وإن كانت هذه صلة رحم صحيح، ما تطيعيهاش في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. تو الوقت هذا يقولها اسرقي، والله دي روجي الخمور، والله خالطي الرجال الأجانب يعني بالحرام وغيره، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن في جوانب أخرى لابد من برهم ولابد من الإحسان لهم، الوالدين خاصة. فقالها: صلي أمك. فهذا دليل على أن المرأة يعني تنظر دائما لصلة الرحم، ويمكنها زوجها من الزيارة، وأنت ما تبيش توصلهم، لأن أحيانا يحصل نفور من الزوج، خاصمت أخوها ولا خاصمت أبوها، من وقال لك أنت بنزل بالضرورة؟ مش بالضرورة، حطها فم الحوش وبرا، ولما بتروح بيها تطلع لك تروح بيها. فأنت ما تحاسبهاش على علاقتك أنت بأهلها، بخوها ولا أبوها ولا أسؤولك ولا غيره، لا، أنت أعطيها حقها الشرعي في هذه الزيارة. وحدود طاعة الزوج كما تقدم بقدر يعني طاعة الله، قد يعني يشق عليها الزوج، فتصبر، تصبر بقدر الإمكان، لكن لو ظلمها حتحاسبه يوم القيامة على ما ظلمها فيه. أم محمد تفضلي.
2: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
2: بنسألك الشيخ، احنا نذكر حدا جامع.
0: ايه.
2: الجامع كما تقول يعني وظنايا نمتد الرسعة الأول، تبدي و ولاحظ فيه حتى نشوف في يعني يبدو يجوا على الكرام واجدين وسيارات يعني شو حكم يحضروا يعني في الركعة الأولى بادية يعني.
0: بالله عودي للسؤال باختصار يعني ما شتت الذهن، كيف كنت يعني فهمت تسكني بجوار جامع به؟
2: احنا لسه محتاجين الماء ولاحظت ان بعض الرجال يعني يجوا وقت الركعة الأولى تبدأ الجوارية ومنهم يعني جوزي يعدي يعني ظلايا نقولوا مش بتعدوا بدري يقولوا لا أبويا مازال ما عداش يعني من عدوا زيها ما يعدوش لأنه الركعة تبدأ بادي يعني مثل مشي لي ما الركعة تبدأ بادي
0: باهي حاضر
2: ما حكمه يعني
0: باهي حاضر أخ إبراهيم.
3: السلام عليكم شيخ النفات.
0: وعليكم السلام أهلا وسهلا تفضلوا.
3: حياك الله يا شيخ النفات نفع الله بعلمك.
0: آمين وإياكم إن شاء الله.
3: من فضله إن شاء الله يا رب العالمين.
0: بارك الله فيكم بارك الله فيكم تفضلوا يا سيدي تفضلوا.
3: إن شاء الله بإذن حسناتك
0: يا رب. أيوة والله وإياكم إن شاء الله.
3: شيخ النفات يقول لك عندي سؤالين أنا السؤال الأول أنت مرة جبت تحكي على المدح قلت لا يجوز الإنسان يمدح أخاف ووجع يعني.
0: إيه.
3: ما في فيلم يمدح في بلاد بارك الله فيك والله انت ابي كثر من انسانك والله انت دمتي بدل الشيء هذا والله يعلم الله انك انت رجل شاب شو بتقول يعني هذا شو بتقول اسكت والله مانيش عارف انا والله شو
0: باهي حاضر
3: السؤال الثاني بدا شيخنا فاتي انت تحكي على مساله الكهرباء استهلاك الكهرباء الناس يستهلكوا الكهرباء ويخلوا في الضي ولا وفي اصحاب المحلات واصحاب المتاجر ولا نشوف وانت تشوف
0: صحيح.
3: محلات يعني محل الكهرباء قاعدة والعة والناس في أمس الحاجة الكهرباء وهذا يعني الله قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين
0: نعم
3: وهذا من الإسراف اللي فيه ظلم يعني بالله
0: نعم.
3: أنا بتوجه نصيحة بالله ليش ممكن الشركة عادة عن توفير الكهرباء فكل واحد يوفر من اللي عنده الناس كلها تستهلك الكهرباء بعون الله سبحانه وتعالى
0: اي والله
3: بارك الله فيك يا شيخ النفاذ
0: اي والله جزاك الله خير امين امين الاخ المهدي
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله تفضلوا
4: جزاك الله خير يا شيخ على العمل هذا انت والاخوه الطيبين
0: اي والله واياكم ان شاء الله الله يبارك فيك
4: طيب نسالك يعني اليوم اللي فات صار يعني خالص في الصلاه بين الاعمده واحد يقول جد واحد يقول وخر ولب الصحيح في هذا لو سمحت
0: باهي حاضر حاضر
4: هذا السؤال الأول السؤال الثاني يا شيخ اليوم اللي فات يعني عندي صديق ابني فالحق إن زعلني هيك في موقف
0: إيه
4: فأني أحلفت لولدي قلت له هذا مازال يخش هنا يا أحلفت بالله طبعا مش يمين مش يمين طلاق أحلفت بالله
0: إيه
4: وقلت له بالله لو هذا مازال يخش هنا يا راني هنا باللزة هل علي كفارة
0: علي هو تو الشيء اللي داره شيء نقول احنا يخل بالشرع والله هيك مجرد تصرف نقول
4: لا هو بعد زي تسفلي لا والله هو في دار غلطة هيك
0: ما هو الغلطة قال انا مش نخنبو قال والعيد بيسكروا والله من نوع اللي خطأ هيك عادي يعني
4: لا لا خطأ عادي لا خطأ عادي
0: باهي حاضر
4: الله يحفظك الخير بارك الله فيك شكرا شكرا
0: الحاج تفضل الحاج علي
5: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله تفضلوا
5: الشيخ ابو نصر اللي حديثنا ماذا صحك في معنى كذا اللي هو ياتي زمان على امه يقول في اغنياء اغنياء اغنياء المغنيين والمكاتبين
0: ياتي زمان عاود لي بالله ياتي زمان عاود لي النص بالله ياتي زمان
5: الحديث يقول لكن زمان عن آخر زمان أمتي يكون أغنى أغنياء الدنيا المغنيين والمكاتبين
0: والمحفظين
5: والمكاتبين
0: أغنى أغنياء الدنيا المغنيين
5: والمكاتبين
0: و
5: والمكاتبين
0: الكلمة الأخيرة للأمانة مع الكلمة الأخيرة بعد المغنيين راني ما عرفتها شنو هي
5: المكركبين المكركبين
0: باهي حاضر
5: فبدا شاهد هذا الحديث يسمى عن المكركبين
0: باهي حاضر إن شاء الله نسمع إن شاء الله
5: الله فيك أحمد
0: الأخ خالد تفضل.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: كيف حالك يا شيخ المفاتيح؟
0: الله يبارك فيك، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
6: ربي يحفظك ويزيدك من علمك.
0: وإياكم إن شاء الله، الله يبارك فيكم.
6: سؤالي يا شيخنا.
0: إيه.
6: الشك في ترك ركن من أركان الصلاة هل يترتب عليه السجود سهو أم لا؟ ألو.
0: باهي.
6: تمام إن شاء الله يا شيخنا.
0: أم هشام تفضلي.
7: ألو.
0: ألو تفضلي.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: شيخ نحن نقرأي تتسيق قصتي معها.
0: تفضلي.
7: ألو.
0: تفضلي.
7: أدي أنا من جوزة وجوزي مجلسة على بيها مرة ثانية ومش عادل.
0: به
7: يا شيخ.
0: إيه نسمع فيك. غير عادل به.
7: غير عادل في كل شيء معناها ما في الفيلم في البيت في الملبس وشاورني شو من نبذة معاه ولا نبذة بالطلاق.
0: عندك صغار أنت معاهم؟
7: عندي ثلاثة صغار.
0: باهي حاضر تسمعي جواب إن شاء الله.
7: لا شكرا بارك الله فيك.
0: الأخت سمية تفضلي.
8: ألو السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي.
8: أنا يا شيخ والله أنا عندي عشة عمر أني جوزي معناها حدود 40 عام وأني والله العظيم أقسم بالله من يوم جتها وأني معناها في عذاب شديد بين ضرب بين شتم بين شتم بين معناها ما نقولكش معناها كبرت صغاري مع بنات والولاد وباعتبار هذا أني نقول لك أنا تواني جدة. الحاجة الوحيدة اللي بنقولها لك إنه هو حاج بيت الله الحرام وفي النهاية لما نجي نعرف فيها الصلاة يقول لي أنا ماشي مرافق مع أمي والصلاة في الإمامات العادية ما يصلي في شيء مش غام الجمعة للجمعة وماش عرفت كيف نتصرف أنا تواني أنها تعرف يدير فيه مشاكل ولا معناها متعذبة يا شيخ لعذاب الهدهد.
0: والله هو يضرب فيك بسبب والله بغير سبب.
8: والله هيك هو كل مش المشكلة هو عصبي ديما يتعصب على أبسط الأمور على أبسط شيء يتعصب. وأنا تو مانيش صغير يا شيخ أنا تو عمري 60 سنة.
0: أولادك كبار أنت ولا صغار؟ أولادك
8: لا كبار أولادي عندي حتى أولادي متزوجين أنا.
0: إيه نقصد عندك أولاد كبار يعني تعتمدي عليهم عندهم مسكن بروحهم وكذا.
8: إيه عندي إيه في معي في الساكن فوق مني وفي اللي بعيد علي.
0: به يعني ما هو حتى الأولاد أني باش الجواب يكون صحيح من نوع أيه. الرجال تعتمدي عليهم لو صار طلاق يؤوك ولا من نوع اللي حتى هم ما عندك شو
8: والله تمشي. الحمد لله والله الحمد لله ربي هديهم صلاتهم بصغيرتهم الحمد لله.
0: باهي تسمع الجواب إذن إن شاء الله. حاضر
8: ماشي شكرا شيخ بارك الله فيك.
0: تفضل. باهي الأخ سعد تفضل.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا.
9: تحية شيخ تحية العاملين معك في هذه الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم المبارك.
0: اي والله.
9: سؤال يا شيخ بعض الصلاة ندعي لي جميع المسلمين.
0: إيه؟
9: هل يوصل لهم الدعاء إن شاء الله يا شيخ؟
0: حاضر.
9: لا سؤال يا شيخ.
0: إيه نعم تدعي لجميع المسلمين بعد الصلاة.
9: بعد الصلاة ندعي لجميع المسلمين يعني هل يوصل لهم الدعاء؟
0: باهي.
9: شكرا شيخ بارك الله فيك جزاك الله خير. شكرا شيخ شكرا.
0: اي والله. الأخ دريس تفضل. الأخ دريس
10: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا.
10: الله ينوركم يا شيوخنا وبارك فيكم وبارك في دعتنا المباركة إن شاء الله ربي يزيدهم نور وثبات يا رب العالمين وانصر أخوتنا في غزة اللهم انصرهم.
0: آمين.
10: اللهم أهلك هذه الهجمة الشرسة هجمة اليهود والنصارى على الإسلام اللهم احفظنا شرهم واحفظنا مصيبتهم يا رب العالمين.
0: أي أيوة والله أمين رب العالمين.
10: يا شيخ الفاتي والله نسألك على الأسعار اللي مرتفعة كل يوم والأدوية ما عادش يبوها يعني أدوية وفي الأدوية بعض منها ونلقوها في اللي طايحة مدتها والله الناس ما عرفناش كيف القصة وهذه الأدوية اللي يرشوا بها بالخضروات الخضروات اللي رشينها وخذوها الناس وجابوها فهم في اللي شلاها وفي اللي يعني ما لاش عارفين بالله عليك كيف القصة هذه والله قصة رهيبة جدا بلاشها. مانيش عارف البلاد هذه كيف نحن متكلبين علينا من جميع النواحي، من جميع النواحي متكلبين على ليبيا من ناحية الاقتصادية ومن ناحية الأدوية ومن ناحية البلاد يجيبوا لنا فيه الأدوية نشوا بها في الخضروات ونكسوا فيها ويجيبوا لنا الخضروات من مصر، مصر هذه بنغازي وطرابلس كلها معبية بالخضروات المصرية و... يعني حتى الخليج الخضروات والأدوية المصرية ممنوعة تمشي للخليج. نحن وين حكامنا؟ ما عندهم شغيرة على بلادهم على وطنهم على أولادهم، كيف يجيبون لنا فيها السم يا ناس؟ حديما نقصتهم القنبلة الذرية، يجيبون لنا قنبلة ذرية ويحطوها فينا أنا.
0: إيه والله.
10: سبحان الله، وين بيمشوا الناس هذيما؟ الشيء هذي يجي فيه قال العام اللي بنشروا فيه الحصان نبيعوا فيه السرد يا ناس يا مسؤولين أمانة في رقبتكم، ليش شعبكم هيك؟ ليش قعدتوا مضحكة أمام العالم؟ تلت وراء هالبعثة المشؤومة اللي جتنا بالهلاك، البعثة الكافرة المشركة، يعني هاليهود والنصارى اللي يتبعوا فيهم وشعبكم وأطفالكم ونساءكم وتوكلوا فيهم في السم يا ناس يا مسؤولين يا مسؤولين أمانة الصحة وأمانة الزراعة، لابد من هجمة شرسة، لابد من هجمة والوقوف وقفوا لشعبكم وأطفالكم ونساءكم، الأمراض اللي ركبت فينا هالأورام، تونس معبية، الأردن معبية، مصر معبية، شعبنا شنو جانا يا ناس؟ يا ناس واحد الله واحد الله، شعبكم يستغيث، السيولة ما فيش، واقفين يطايحوا على المصارفة، تو من قبل العيد يا شيخنا فهمت ما عطوهم 1000 جنيه، تو يطاع على 1000 دينار من قبل العيد ما عطوهم شيء، ناس ما حش لقوه كيف ياكلوا كيف يشربوا، نقعدوا شعبنا يلمت في الكنائس ونسوينا متسولا في الشوارع
0: إن شاء الله
10: يا ناس يا مسؤولين، حرم عليكم ليبيا وين ماشيين بيها؟ ليبيا وين ماشيين بيها يا مسؤولين؟
0: بيستر. إن شاء الله
10: يا مسؤولين وحد الله ورسوله، شوفوا شعبكم نسوي والله هذه البعثة المشؤومة والكفر اللي لدينا جبوننا للبلاء والهلاك،
0: وصلت الرسالة يا حجري،
10: وصلت على دينكم وعلى وطنكم،
0: وصلت الرسالة يا حجري،
10: اليهود والنصارى
0: الأخت بشاير. نعم باهي باهي، نرجع إذن ل إذن هذا حدود طاعة الزوج في هذه المسألة، طاعة الله عز وجل، بعض الأشياء التي واجبة على المرأة تطيع زوجها في الحلال والحرام، إذا أمرها بما لا حق له فيه كارتكاب المعاصي، يعني لا قدر الله ابتليت بزوج سارق، ابتليت بزوج يشرب الخمر، ابتليت بزوج يتعاطى المخدرات، ما تعاونها على شيء، ما تعاونها على شيء ولو الفراق، حتى ولو الفراق هو صحيح، لو هو معصية دارها وما خلطهاش عليها يمكن تصبر عليه لأجل النصح، لأجل النصيحة ولأجل لعل يهديه الله عز وجل، لكن كان هو بيقحمها معاه أنها تبيع الخمر، أنها تقرب لها، تصب لها الخمر، تجيب لها الحشيش، تعطي تروج، هذه الفراق أفضل لها وأشرف من أن هي تنقلب إلى مجرمة والعياذ بالله. قال شخص توفي وعليه صيام من رمضان، فماذا يجب على أهله أن يفعلوا؟ لا يجب عليهم شيء، لكن أهو أرادوا أن يتصدقوا عليه بصدقة، إذا كان هو مريض وما يقدرش يتصدق عليه كل يوم مد من طعام تطوعا ليس واجبا، فهذا لا بأس به. عندنا سؤال من نجول لأسئلة الأخ أشرف، سؤال الأخ أشرف بارك الله فيه، الأخ أشرف بارك الله فيه قال طبيب، هو أشرف طبيب، نسأل الله أن يعينه ويوفقه، طبيب متعاون يخدم اليوم 24 ساعة، قال قد يتأخر عند الوصول للمكان وقد يخرج قبل الوقت، فما الحكم؟ نقول له والله هي هذه مشكلة، لأن الإنسان يتقاضى في أجرة، الأجرة هذه إما أن تكون منوطة بإنجاز الشغل وإما أن تكون منوطة بزمن، والوظائف هذه هي مرتبطة بزمن من الساعة كذا إلى الساعة كذا، بخلاف إنجاز الشغل، لما الإنسان يجيب عامل نقول له إحني بيخدم له شيء عضلي يقول له تنهض لي البضاعة هذه ولا تكسر الجدار هذا ولا كذا، هذا مربوطة بإنجاز الشغل، كملة في ساعة ولا كملة في يوم ولا لا حتى تاني يوم، هذاك الوقت يستحق الأجرة، لكن في اللي مربوطة بزمن نقول زي اليومية والمشاهرة من الساعة كذا إلى الساعة كذا، فأنت الحل الوحيد يا أخ أشرف لما أحيانا تحضر متأخر وأحيانا تطلع قبل الوقت، بين للمسؤول، بين له، قول له يا فلان رأيني تأخرت 10 دقائق، رأيني تأخرت اليوم نص ساعة، رأيني تأخرت كذا كذا، خلي الأمر عندك واضح ليهم، لما يكون الأمر عندهم واضح هم كان عندهم يعني كانهم بيحاسبوك وبيدوا الخصومات، اهو انت وضح درت عليك خلي يديروا خصومات. واذا كان انت راه اللي يخدع المسؤول هو صحيح، راه مرات النفس البشريه لما يقول له جاتك خصومات بيتاثر ولربما يعني يصيبه الاسف في الاول امر، لكن في الحقيقه اللي يعرف الواقع راه يفرح لان نظفوه من الحرام، نظفوه، هذه الحقيقه. فمشاعر النفس البشريه هذا شيء، وحكم العقل والدين هذا شيء اخر. انه هو لما قال لك انا درت خصومات منك بكذا وكذا لاجل هذا التاخير اجمع الساعات، انت نظفك باش يوم القيامه ما تلقاش الله بهم. واذا كان هم قالوا لك باهي احنا يا سيدي تجاوزنا عليك وعندهم صلاحيه، عندهم صلاحيه قانونيه، خلاص انت في حل ان شاء الله. لكن ما يقدرش الانسان يبدا يتصدق من ليه، السبب لان المال هذا مال خاص، انت ما تصدقش رزق الدوله. انت من الاول قول اني عندي وعندي، يخصموه يقعد في خزينه الدوله، لما خصموا بدل ما تحصل 1000 تحصل مثلا 900 ل 800، هال 100 ولا 2 قعد في خزينه الدوله، لكن يعطوه لك تطلعها وتصدقها، منو قالك بيصدقوا هم؟ هذا اللي يجي للصدقه الا الا الا بعد الوقوع والنزول، وعرف روحها زي بعض الناس اللي يخدم في من نص العام وينزلوا له مرتبات متاع اول العام، هو بدا متى من شهر 6 نزلوا له مرتبات من شهر 1 مثلا، يعني هذا صح فات فيهم نزلوا ما عنداش كان ما عنداش كيف يردهم، يعني ياهو يتصدق بيهم يحطهم في مصالح عامة المسلمين، مدارس ولا مستوصفات ولا غيره ولا غيره. لكن انت قبل لا تخرج الماء قبل لا يخرج وقض، قول راهو فيه وفيه، كان يخصموا خلي يخصموا هم يخلوا في مكانه المال، وكان قالوا لك لا احنا عندنا الصلاحية ونتجاوز ونعفو على الساعة واثنين وممكن نعطوك حتى إجازة نهار وممكن عندك ظرف ونقول لك برا عندك لذن، هم يعرفوها صلاحيتهم القانونية، يبقى إن شاء الله هم عليك شيء. فهذا أفضل شيء يا أخ أشرف ديره. الأخ يونس تكرر ملاحظة عادة التدخين، عادة التدخين الحقيقة هي عادة قبيحة، وذكر راهو فقهاء النوازل ذكروها في الكتب القديمة لما كيف جاي التدخين، لما جاي التدخين قال كانوا لأصحاب المجون الدخان، من أصحاب المجون اللي واخدين من ليل لليل يطلعوا، كانوا الشباب يشربوا في الخمر ويرقصوا فجور، يطلعوا بيه بعيد ويروحوا، مش معناه حل عليهم هم، لأن عارفين إهانة ليهم، عارفين ما هوش طيب فيتبعدوا. لكن بدأ المجتمع يستانس، هذا في كتب تلقوه في كتب النوازل موجود، ما أنا عارفش أني نسيته في مقرن من القرون جت العادة القبيحة هذه. لكن بعدها بدأت الناس تستانس بشوي بشوي بالدخان، لين استانسوا بدون عاش يتحشموا منه عم في الناس، وبالتالي بدوا يدخنوا. والأقبح لما تلقى مرأة شادة سبسي، فنقولهم هذه عادة قبيحة أولا من عدة جوانب. الجانب الصحي هم حتى اللي صنعوه الحقيقة ما نافقوش، قالوا التدخين ضار بصحتك، هم حتى هم بينوا لك اللي صنعوه، مش معناه أن هم مش حرم عليهم، لا حرم عليهم، اللي صنعه واللي يبيع فيه واللي يجي فيه بالجملة صنضيق، تو بالله اللي يجي فيه صنضيق، ما عاش لقيت ما تجيب للناس إلا صنديق الدخان، ما عاش لقيت ما تجيب إلا صنديق الخمر، ما عاش لقيت ما تجيب إلا صنديق المخدرات، جيب حاجة طيبة يا سيدي، جيب لهم ما يأكلوا يشربوا، جيب لهم ما يلبسوا، جيب لهم ما قرطاسية باش يقروا، أربح الفلوس هم يربحوا الفائدة وحصلت أجر. لكن طلعت برا لبلاد الغرب ما عاش لقيت ما تجيب إلا الدخان اللي يسكي من زي ما قال يلودوا في بلاد العالم، قالوا عندهم واحد قال خاش في العناية، وهذا موجود نسأل العافية اللي مستشفيات ليبيا معبية واللي طالعين برا يجوا، النسبة كبيرة بهم بسبب التدخين، وهم زي ما قلنا ما قالوا لك التدخين ضار بصحتك. فنسأل الله أن يعافينا، واللي ابتلي بهذا يقلل ويحاصر نفسه لين نفسه تنقطع عنه ويترك التدخين. الأخ يونس قال، الأخ يوسف قال الصدقة، تكلم عن الصدقة، قال زوجته أخرجت من مالها لمن تعطيه وعندها ابن يقرأ في الخلوة، نسأل الله أن يوفقنا ويوفق جميع أبناء المسلمين ويوفقه، قال هل تعطيه علما بأن الشيخ بارك الله فيه، وهذا من حقيقة من النشاط الطيب للمشايخ اللي قروا أنهم يغطوا جانب من جوانب الترفيه وجانب من جوانب التسلية للأبناء يطلعوا بهم، فقال هي لمن تعطيها الصدقة، نقول لها أنت والله هو من حيث المعايير الصدقة، ربي سبحانه وتعالى قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة، المسغبة المجاعة، ولهذا الفقهاء قالوا كلما اشتدت الحاجة كلما عظم الأجر. أنت بتعطي طعام لفلان دور ماذا بيك من أحوج منه، لقيت من أحوج منه جائع رأوا الأجر هنا أكثر، لقيت بتعطي حق دواء لقيت لي من مريض يشكي راهو الاجر متاعه اعظم. فلكن حتى انك انت تساهمي في الخلوه هذه اللي يقروا فيها ولدك يقرا، انت تبني في شخصيه ولدك. نسأل الله ان يوفقه ويوفق جميع ابناء المسلمين ان يطلع عالم ويتعلم وتشجعيه حتى ولا باس. ولذلك ساهمي بمقدار اعطي لي ابنك منه جزء، ولكن بعدها تدوري قاعده الاحوج في المجتمع. حتى اللي بيساهم في بناء مسجد الساحل هذا، والحمد لله مساجد كثيره جدا والحمد لله، بل مرفهه، مكيفات، بساطات فيهم الفرو، يعني راهو ولله الحمد والشكر من فضل الله. تمشي لاماكن ثانيه تلقاهم يمكن يصلوا في اماكن يقطر عليهم المطر، ويمكن في اللي قاعدين تحت الزينكو. لربما جميع بلاد العالم الاسلامي كله سواء، انت كل ما تلقى الاحوج ناس يصلوا في اي دوله من دول العالم الاسلامي لقيتهم جمعهم ما عندهم الجامع يصلوا تحت الزينكو، يصلوا في مكان خرب، اجرك اكثر غاديره، اجرك في الاشد حاجه اكثر. فدور حتى اللي بيبني جامع، مش بالضروري تبني حداك انت ودير يافي طوبنا في الفلاني ودير لترد، دور او حتى في وسط ليبيا تلقى اماكن مستخفيه وماكن خاليه تبي جامع وما يندري عليك حد، واجرك ان شاء الله صادق لانك ما يندري عليك حد، وتبعت المقاول يبني وتقول لهم فيهم حد عاطي الفلوس ما يندري عليه منه، لين تمشي زيك زي الناس ما يعرفك حد، ولا يلزمك تدير رخامه تكتب على اسمك، ولا يلزمك كذا، خالصه تبي الاجر من الله. فهني كلما عظم الحاجة يعظم الأجر. فهني هذا اللي ننصحك به، زوجة الأخ يوسف بارك الله فيها، تعطي للأشد حاجة، ولكن تعطي حتى لابن هذا اللي يقرأ للأشياء هذه، لأنها تعاونه إن شاء الله على التحصيل وتعاون بقية الطلبة. الأخ عبد المجيد قال خوه يبي يتزوج، عنده أخ يبي يتزوج، قد يكون خوه شقيقة وقد يكون، لأن قال أصحابه قد يكون حتى هو صاحب من أصحابه. فعلى كل حال قال يجمعوا في المال بيعاونوه، قال هل لما نجمع معهم تمشي صدقة؟ نقول للعطية فيها أجر، كلها فيها أجر، ولكن عليك أنت تبع أنا مكتب الأجر. فرق يا فلان يا أخ عبد المجيد، لأن احنا عندنا الهدية، في هدية يسموها فيها هدية التواب، المراد التواب يعني الجزاء، الرد مش تواب الدار الآخرة، التواب معنى الجزاء من صاحبك العوض، وفي هدية من غير عوض، يعني اللي بيعوض زي ما واحد المناسبة يرفع خروف، لما يدير صاحب الهدية المناسبة صاحب برد للخروف، رفع لها 100 دينار أو آلة أو جهاز والله كذا، لم بيقول أو جاب لي فلان هدية، لما حتوه يدير عرس ولا يدير شيء أنت بترد الهدية، وهذا ردها واجب إذا كان هي مقصودة للرد. لكن أنت الجانب اللي تبي به محض الأجر والتواب يا أخ عبد المجيد، جيب له وعطيه مشيت وقول له يا فلان هذه ما هيش للرد، رهو قول له هذه، مش لازم تقول له هذه صدقة باش ما تجرحش نفسه، قول له هذه هدية لأجل الأخوة، هذه من غير رد، راهو ما تفكرش ترد لي، قول له هدية نبيها هكي، هذه ماهيش للرد. وكونك كنت بعتالي أن فيه اللي تعودوا أنهم يردوا لبعضهم حتى الأصدقاء، معلش عادة طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يرد، والهدية فيها فائدة لأن تنسل الضغينة وكذا. وارشدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقبل الهدية ولو كانت قليلة، ولهذا جاء في الأثر قال ولو فرس نشات، يعني لا تحقر الجارة من جارتها هدية ولو كانت فرس نشات. يعني فرس نشات شنو يسوى؟ توا واحد يعطيك كرع نقول الحين بتاع شات. لكن ومع هذا ضرب مثال بالأدنى أنه أنت بتحتقر شيء، يعطيك قلم، ما جيش تقول كيف أعطاني قلم، قول الحمد لله الهدية لا تحتقر مهما كانت. فلذلك أنت أعطيه اللي تبيه بني صدق، قول له هذه يا فلان ما هيش للرد، قول له هذه ربي يبارك لك ما هيش للرد، واللي أنت تبي تعطيه زي الناس هذه كوني قول له هذا المقدار هو أسهمت فيه زي زيهم، كان بينكم رد باهي وكان لا عليك، لكن أجرك حاصل إن شاء الله باهي. إذن هذا الأخ عبد المجيد نوقف في هذا السؤال، كما ذكر الأخ القائم على الاتصالات قال انتصف الزمن للخروج لفاصل، بعدها نبدأ إن شاء الله من سؤال الأخت أم محمد اللي تسكن بجوار المسجد. نخرج الفاصل ثم نعود بإذن الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية إليك وأنت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من البلاد.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد عودتنا من هذا الفاصل، نؤكد على الأرقام 092-092-16-092-092-15-0. عندنا سؤال كان الذي ورد على هذا البرنامج، وهو من اشترى سيارة بالتقسيط وزادوا عليه مبلغا بسبب التأخير، فهذا لا يحل لهم الزيادة، لأن الزيادة نظير الزمن قبل انعقاد الصفقة، لكن فات فيها وعقد الصفقة كما تقدم، عليهم إما أنهم يمدوا له في الأجل، وإما أنهم يرفعوا أمر القاضي يبيعوا عليه بعض الحاجيات لاضطراره لأجل لسداد القيمة، إذا ما يزيدوش عليه بعد انعقاد العقد. باهي نرجع للأخت أم محمد. الأخت أم محمد قالت تسكن بجوار مسجد، قالت بعضهم يأتي بعد قيام الصلاة، فما حكم ذلك؟ الحق هم هي صلاتهم صحيحة، ولكن بارك الله فيك يا أخت أم محمد على هذا المشاعر الطيبة، فاتهم من الأجر، لا شك أن فاتهم أجر عظيم، ما فاتهم بقدر ما فاتهم من الصلاة. ولذلك يذكر من مناقب الأولين فيه اللي كم قعد فترة من الزمن لم تفوته حتى مجرد تكبير الإحرام، مع أن هي الصلاة تدرك بإدراك ركعة بسجتيها. إذا أدرك الركوع ركعة قبل أن يرفع الإمام صلبه من الركوع أدرك الركعة في الحقيقة، لكن هو لا يستوي هو ومن حضرها من أول الأمر من بداية تكبير الإحرام، فهذا أولى. إلى جانب مما يدعو الإنسان للتنافس، ونسأل الله أن يوفق الجميع، أن فات الإنسان الصف الأول وفاته الحرص، هذا كله فات، لكن يعني اللي تشفع فيهم جو بعد قيام الصلاة ما تعتقد فيهم، لا تعتقد فيهم أنهم يعني ظلام أو فساق أو كذا، ولكن فاتتهم المستحبات المبادرة، لكن مدام أدركوا الركعة الأولى بالقراءة أدركوا تمام الركعات مع فوات شيء من الأجر يا أخت محمد. الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن، هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام. باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته
كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب وهو يصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حق نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب. كذلك ذكر الأخ إبراهيم استهلاك الكهرباء والإسراف ظلم وطلب التوفير. نعم، ينبغي أن نعود أنفسنا الحقيقة التوفير في كل شيء ونبدي الإسراف. والحقيقة الكهرباء سواء كانت فيها مشكلة في الانقطاع الأحمال، والله حتى ما فيش مشكلة، يجب علينا إحنا عندنا راو الحق زيادة في اللي أحيانا يخش الحجرة يولعها ويمشي الأخرى ويخليها والعة، اللي يعني أحيانا البيت كله تلقاه يشلع في الأنوار. ولكن يعني كل واحد نحمل أنفسنا على الاقتصاد، ونسأل الله أن يوفقنا لحسن التعامل مع هذه المسألة ومع غيرها من المعاملة من غيرها. هذا إذن ما يتعلق بسؤال الأخ إبراهيم. الأخ المهدي قال الصلاة بين الأعمدة، الصلاة بين الأعمدة، نقول الصلاة بين الأعمدة يا أخ المهدي مكروهة، مكروهة مش حرام، لكن من مكروهة؟ للي يصلي جماعة، اللي يصلي جماعة. لكن واحد يصلي بروحه يقدر يصلي بين الأعمدة مش ممنوع، لأن المعنى ما هوش متحقق. وكانوا الأولين يتحروا في السواري اللي هي الأعمدة باش يخليها قدامه كسترة، لكن ما فيش كراهة لو صلى في جنبها بروحها هكذا. مثلا واحد داير قدامه سترة كرسي، والله داير كذا، والله هو قريب من مكان معين وصلى بين الأعمدة، لأن ما فيش، لأن هي العلة وين؟ العلة انقطاع الصفوف، لما تصف خلف الإمام تتقطع الصفوف، هذه من التعليلات. لكن إذا كانوا قيمة جماعة بقدر الإمكان نتفدوها وتنتفي الكراهة. كذلك إذا شد الزحام، إذا كان لقينا جامع فيه متسع الخلف نخطوهم هذا ونتفادوهم بين الأعمدة اللي نقول إحنا عرصات أو الأعمدة أو السواري أو أسطوانة المسجد، نتجاوزوها ونخلوه فارغ ما دام في فراغ في المسجد يحملنا. لكن إذا كان فيه زحام زي مثل وقت صلاة الجمعة أو أحيانا تواتي جنائز وكذا، تنتفي الكراهة، نصلوا حتى بين الأعمدة اللي لأجل الزحام، تنتفي الكراهة وما فيش باس، ونصلوا بين الأعمدة بين العرس معلش. لكن إذا كان فيه وسع نخلوه فراغ مكروه، والمكروه ما يتاب على تركه ولا يعاقب

سمعته قال له هاي يمشي نسرقوا الجيران، سمعته قال له يمشي يدخنوا السبسي، يمشي يدخنوا الحشيش، يسكروا يضربوا حد. من حقك، من حقك تقول له معشني بيك تبعه وتخلي له صحبة طيبة. لكن إذا كان الأخطاء العادية، وهو قال من الأخطاء العادية، إذا كان من الأخطاء العادية في التصرف والإنسان مش معصوم، تجاوز عنه، تجاوز عنه يا أخ المهدي على خاطر ولدك. توين يلقاه الرجل أو الصالح باش يصادقه ولدك؟ تبي ما دام غير ما فيش خلل شرعي وغلطت الغلطة وجيع تدرك ما ذكرت أنت حضرتك، يخليه له خير من يبدله بصاحب تاني ما تندري عليه شنو هيئته وفكرة. خلي له صاحبك وقول له خلاص سمحته، وانت خلي يخش، وبعد ما يخش صيم، يعني لا ما تصيمش انت، تعطي الكفارة تكسوهم، تكسو 10 من الفقراء او تطعم 10 من الفقراء، مد من طعام، او تعطيهم القيمة 5 دينار 5 دينار لكل فقير لعشر انفار. ما عندكش تصيم، الصوم للعاجز عن الاطعام والكسوة. وفي الغالب الانسان اللي عنده مرتب ما يكونش عاجز في الغالب انه يطلع 50 جنيه يعطيها لعشر انفار 5 5. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير. أهو شدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مش ديما البر هو أفضل راهو في اليمين. عندنا احنا بر لما أنت تبر بيمينك ما تحنتش، وعندنا حنث لما تحنت تتخالف. مش ديما عدم الحنث هو الأفضل راهو، لا. أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله عز وجل، قال فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. عرفت أن المصلحة زي الآن هني في ولدك، أني أرى أنه هو والله أعلم المصلحة تخلي له صاحبه يجي في الحوش، وتبدأ أنت قدامك وتراقب قدامك وخلي يجي في حوشك، خير من يمشي المكان بعيد معاش تندري عليه شنو يصير قدامك. خير، هذا من الخير، فليأتي الذي هو خير ولكن أعطي الكفارة، وإن شاء الله ربي يصلح حالنا وحالكم. الأخ علي قال يأتي على زمان على أمتي أغنى قال أغنى الأغنياء، قال المغنين والمكركبين. الحق هل هذا هو حديث أو ما هوش حديث؟ يحتاج منا يا أخ علي الحاج علي لا تخريج، والتخريج هو أن يتعامل الإنسان مع كتب الحقيقة الحديث والرجوع لها، هل موجود النص هذا ولا مش موجود أصلا. قد يكون هو تركيب من كلام الناس، قد يكون تركيب تركيبة من كلام الناس لا علاقة لها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هي موجودة ننظر شنو قالوا فيها العلماء، هل هي مما صح عنه صلى الله عليه وسلم أو لا. فهذا الحقيقة أن إن شاء الله نتذكر ونخلوه للمرة القادمة بإذن الله عز وجل، إذا وسعنا الوقت وبحثنا عنه. هل هو حديث؟ والله عبارة عن بعض الأشياء يقولوا مما اشتهر على ألسنة الناس، ليست من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نحاول نبحث عليه بإذن الله. الأخ خالد قال الشك في ترك ركن من الصلاة هل يترتب عليه سجود؟ يا أخ خالد أنقول لك راهو الشك إما إذا كان في الأركان اللي هي فرائض، إما أن يعتري الإنسان في أوقات محدودة جدا، يعني مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع، مرة في الشهر، هذا لا يكفي، لا يكفي أن يأتي الإنسان بسجود، ولكن يرجع إلى الفعل الذي شك أنه تركه، لأن ركن، أنت عبرت بالركن يعني فرائض. لما الإنسان يروح ساجد على الأرض وشك هل يترى قام بالركوع ولا ما جابش الركوع، ويأتي الشك هذا في أوقات متباعدة في الأسبوع مرة ولا في الشهر ولا كذا، نقول أولي اترك اللي انت فيه من سجود ولا متشاهد، ولي إلى حد الانحناء، جيب الركوع. لا هو إذا كان سير الركوع يوقف على حيلة، يوقف وقفة تامة ثم يأتي بالركوع من قيام ثم يرفع ثم ينزل. لكن إذا كان شك في الرفع من الركوع يرجع محدود بالظهر إلى حد الركوع ثم يرفع بالتسميع سمع الله لمن حمده ويرجع، لا يكفي مجرد السجود. أما إذا كان الإنسان كل يوم كل يوم، لاحظ نفسك راقبها، إذا كان كل يوم يعطيك الشك كل يوم، هذا يبقى مما استنكحه الشك، خشيت في الوسوسة، وبالتالي نقول لك اعتبر روحك أنت جبته الركن، ابني على الأكثر، اعتبر روحك نفسك جبته الركن، واسجد بعد السلام سجدتين، اسجد بعد السلام سجدتين ترغيما للشيطان، وصلاتك تكفيك بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخت أم هشام قالت هي متزوجة وزوجها تزوج عليها بزوجة أخرى ولكنه غير عادل في كل شيء، قالت في كل شيء غير عادل. وطبعا هذه في كل شيء كلمة واسعة، قد تدخل في النفقة وتدخل في المبيت وتدخل في جميع شؤون المرأة. نقول ظالم إذا كان هذا حاله يا أم هشام.

0: كلام زوجك راه ظالم، لكن للأسف ذكرت بأن لها أولاد. تو لو كان هي ما عندهاش أولاد، اللي ما عندهاش أبناء، وزوجها هذا حاله ظلمها، لا نفقة ولا عدل ولا مبيت، على شنو مضحية؟ لمنو؟ أرفعي أمرك للقاضي، أرفعي أمرك للقاضي، ويا إما يستقيم لما توصلي للقاضي للرجل الظالم، يا إما يستقيم لما يوصل القاضي، يا إما كان هو أصر يطلقك تمشي لحالك لعل الله يرزقك بزوج آخر، والله ما دام كنتي محرومة محرومة وعدي هكذا على الأقل من غير سلطان تحت هذا الرجل. لكن هذا المرأة اللي ما عندهاش أبناء، ما عندهاش مضحية معاه، لكن اللي هي عندها أبناء نقول لها لا، أنت راهو بتنظري لأولادك، إذا طلقتي تخافين يتشردوا ومرات ما عادش تقدري عليهم، وكيف يكون في الحضانة، وهل ينفق عليهم أبوهم ولا ما ينفقش؟ على الأقل هذا من باب أخف الضررين. يا أخت أم هشام وأنت عندك أبناء، أنا ننصحك نصيحة لوجه الله، أصبري عليه من باب أخف الضررين، حاولي ولو اشتغلتي شغل محترم وخدمي معليش وصل في صغارك، ولكن تحاسبيه يوم القيامة راهو ما يريح عليك شيء، لأن في الغالب اللي عندها أولاد حتى طلقتي ما بتسيبيهم ولا بتتزوجي زوج آخر ولا كيف. فإذا أنت عارف روحك أنت معاش عندك رغبة أنك تتزوجي زوج آخر طلقتي، خليك في ظل لعل الله يهديه ودعي له بالهداية، ودوري من ينصحه، دوري من تو من ينصحه ويوريه الصواب، يوريه الصواب، وانت اوعدي اصبري على خاطر صغارك تحصلي أجرهم إن شاء الله، ودعي له بالهداية، وكل ما فوت عليك مسألة تحاسبي عليها يوم القيامة. هذا اللي عندها أبناء أفضل لها ما دام تستطيع الصبر. الأخت سمية مثل الأولى، مثل أم هشام، لكن زوجها قالت من ليه 40 عام وهي صابرة على الشتم والضرب، وهي جدة. تختلف هذه تختلف حالك يا أخت سمية على أم هشام، أنت جدة، ولذلك لما قالت هو رجل ما يصليش إلا في الجمعة، وإحنا عندنا مدامة غير ما اعتقدش عدم فرضيتها، معاصية جاية عليه راسه هو ترك الصلاة أمر يخصه، لكن ما يستهينش به لأنه اختلف في حاله في إيمانه ترك الصلاة كسلا. لكن هو المشكلة أنه يؤذي فيها بالضرب والشتم، ولكنها جدة كبيرة، ممكن تقدر سألنا صغارها، قالت كبار وناس محترمين ويمكن يؤوها، ونقول لها والله أنت الآن الأمر في يدك، تبي تصبر عليه أجرك على الله وتحاسبيه يوم القيامة. قلقتي ونفهد الصبر، ما تظلميش نفسك وتديري في نفسك كذا ولا كذا، أرفعي أمرك للقاضي، حتى أنت زي اللي ما عندها صغار، لأنك أنت معاش يترتب عليه ضرر، معاش يترتب عليه ضرر، أرفعي أمرك للقاضي. لكن قبل ترفعي أمرك للقاضي جيبي لحد من قرابته ومن محيطك الاجتماعي يقول يا فلان أنت عندك وعندك وعندك، يا إما أن تستقيم يا إما خليها لحالها، أعطاها كلمتها برع لحالك أنت، وخاصة إذا كان مثلا عندك أبناء في الحوش، هو يخلي لك الحوش كحاضنة ما دام ما استقامش، يخليك الحوش كحاضنة، وحتى كملت الحضانة الأبناء، أنت ما دام عندك صغار كبار، إحنا سألناك هل هم ناس طيبة محترمة أم لا، يتحملوا مسؤولية أمهم، تعيش معززة مكرمة، تسكن مع ولدك وكذا بجواره، إذا كان طلع لك الراجل من البيت، وتعيشي معززة مكرمة بقية العمر اللي أنت فيه ما دامك جدة، وكان هو استقام وخاف هذا الزوج، والله هذا خير وخير، بتقولي لا أنا حتى قعد في مشكلته بنصبر، أجرك على الله إن شاء الله، لكن أنت مش زي اللي عندها صغار صغيرين خاصميه ولا إلا أن يستقيم. الأخ سعد قال أنه يدعو لجميع المسلمين بعد الصلاة، فهل يصل إليهم هذا؟ نقول بارك الله فيك يا أخ سعد وجزاك الله خير عن جميع المسلمين، نسأل الله أن يثيبك ثواب عظيم بقدر جميع المسلمين اللي تدعي لهم في صلاتك. نعم يصل يا أخ سعد بإذن الله عز وجل، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، لأن أنت معتمد على فضل الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل وعد بالإجابة. لكن نقول لك إلا الملعون ما يحصل شيء، وهذا اللي نص عليه بعض العلماء، قالوا من أثار اللعنة والعياذ بالله أنه تتخطاه عطايا التي تفاض على المسلمين بسبب أدعية الناس، اللي يصلي ياه زي الأخ سعد ويدعي، اللي يطوف ويدعي، اللي صايم ويدعي، ويقول لجميع المسلمين يدعي بالرحمة والمغفرة لجميع المسلمين، تمشي لكل مسلم ومسلمة في هذه الأرض، ليبي ولا غير ليبي، ماشي تلم كلهم، كل جميع المسلمين إلا الملعون. الملعون منه اللي يأكل في الربا، يأكل في الرشوة، يسبب في الرشوة، من الملعون الواشم والمستوشمة والواصلة والمستوصلة توصل في شعرها. اللعن والعياذ بالله أسباب متعددة، أسباب متعددة. السارق حتى هو النبي صلى الله عليه وسلم جاء أثر لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى السارق ملعون. فهذا الملعون تتخطاه، هذا ما حصل شيء، ما حصل شيء، لكن الغير تفاض عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى هذه العطايا اللي انت تدعي بها يا اخ سعد. الاخ يونس تفضل.
1: السلام عليكم شيخ،
0: بارك الله. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
1: الله يعطيكم الصحه ما شاء الله.
0: اي والله جزاكم الله خير سيدي، تفضل.
1: يا شيخ انا عندي زي المحطه ورثه من هنا وضعت وطاي باعوها على
0: هذا. ايه
1: لو بيعطوهم فلوس، الواحد بيعطوه فلوس.
0: ايه
1: بناء أولادها متزوجين، هم بناء كبار وبناتها متزوجات، قالوا لها نبو منا الفلوس مفروض توزعين علينا احنا بالتساوي لدينا حياة جدي. قلت له هي نفسية لدينا مدرسنية، هي ما هي قلت له مدير عندها اخر ولد مدرسة فرح ولد الصغير، قلت له عندها الفلوس مدير بيه فرح الولدي صغير.
0: هي لو الاخرين متزوجين و... باهي لا باهي حاضر باهي حاضر. هذا الاخ سعد الاخ دريس قال الاسعار المرتفعه، والاسعار يشكو الاخ دريس بارك الله فيه، قال عندنا اسعار، عده مشاكل في المجتمع، في ارتفاع في الأسعار، نعم في ارتفاع كبير في الأسعار، يعني شيء عجيب لما نقارنه كيف كانت سعر الشيء هذا ونلقوه كيف أصبح، يعني شيء يعني شبه الخيال حقيقة في بعض الأشياء، وبعضها للأسف قال طايح الصلاحية، الأخ دريس قال بعض طايح الصلاحية المدة، وبعدها بعض الأشياء ممكن مفقودة زي بعض الأدوية ممكن صحابة يدورها ما يلقاهاش، وبعض الأشياء هي مرشوشة بالمبيد المضر. هذه والله فعلا والعياذ بالله هي كوارث اجتمعت، فعلينا ان احنا نتق الله عز وجل في جميع اللي ما يجري بيننا. ولكن في مساله قالها هو الحقيقه الاخ دريس، مساله بدنا ننتبه لها، قال متكالبين علينا، هذه مساله لابد احنا ننتبه اهل البلاد، لما قال متكالبين علينا هذا كلام صحيح، راهو احنا مش بروحنا، راهو مش احنا اللي نخططوا لبعض الاشياء، مش احنا اللي نبعث في بعض الاشياء، مش احنا اللي نداو في بعض الاشياء، مش احنا اللي نبعث في شحنات الخمر والحشيش والكذا في بعض الامور. صح بعض اهل بعض السدج من ابناء البلاد عمال كالعماله يخدموا يجيب صندوق الخمر يجيب صندوق كيتوكيت، لكن فيه اللي من مد له فيه وفيه اللي يرخص له في السعر وفيه اللي من يطمع فيه، لكن هذه كلمه اذا المتكالبين علينا هذا ما ينطبق عليهم. باي ما دام متكالبين علينا يجب علينا شنو؟ يجب علينا احنا نفطن رواحنا نستيقظوا. دولة فعلا رأي دولة ليبيا عدد شوية ومقدرات كبيرة وغنية الناس بتتكالب عليها، بيلزمنا احنا الآن يلزمنا يكون عندنا رشد ويلزمنا يكون عندنا عقل ونولو. ولكن الحقيقة أنا بالمسألة أخرى حتى في جانب الدين بصفة عامة، المسألة هذه راهي ليست جديدة، المسألة قديمة هذه، لكن تعود لسذاجة المجتمعات، سذاجة المجتمعات. ولهذا علينا أن نحن نأكد على دراسة السيرة النبوية المطهرة نلقوا فيها مثل لكل حال من أحوالنا. ومن مثل هذه الأمثلة كعب رضي الله عنه، كعب بن مالك رضي الله عنه، هذا من المتخلفين الذي تخلفوا في غزوة من غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في حقهم قرآن يتلى، لكن وطبعا بعدها يعني تاب الله عليهم، تاب الله عليهم كما جاء في سورة التوبة، تاب الله عليهم ولا بأس عليهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم. لكن لما قعد فترة، قعد فترة ماشي لحاله، جاه واحد لعله من برا من بلاد العرب، لعله من جهة الغساسنة وكذا، وطبعا الغساسنة هذا ما بين بلاد فارس وبين بلاد الروم، لعلهم نصارى لعلهم من فارس ما نعرفش منين جاي، جاء بدعوة أنه رجل تاجر يبيع ويشري، لكن لما جاء يدور في المدينة المنورة، شوفوا هذا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء يدور في المدينة المنورة يسأل، قاعد يسأل الناس وين كعب وين كعب، شنو وصل خبر كعب غادي؟ لما لقاه جاء شنو تفضل، أعطاه رسالة ورقة، لما افتحها قال علمنا أن صاحبك قد قالك. من صاحبه؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يمثل فيها الشريعة العظيمة اللي توحنا عايشين في ظلها والحمد لله. قال علمنا أن صاحبك قد قالك وأنت لست في مكان أو مضيعة، تعال نواسيك. قال له تعال أن غادي نواسيك وتعيش عيشة طيبة وتعيش مرتاح. قال له سمعنا أن هني تركوك، لكن وين راجل مش زي بقية الرجال، ما يسواش ببقية الناس كعب رضي الله عنه، صحابي جليل، هذه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا من البلاء رضي الله عنه كعب، قال هذا من البلاء. وقال فتيممت النور، أقرأ في كتب السيرة تلقوه، والله في شاهد في سورة التوبة تلقوه الكلام هذا، وفي كتب السيرة حديث كعب قصدت النور اللي هو موطن وقود النار اللي بيديروا الخبزة ويديروا كذا، حطفت النور وقد عليه النار. هذه الورقة كانت لو تبعها يمكن توصل في مالك غساسنا يعيش، لكن بيضيع دينه والعياذ بالله، بيضيع دينه ويمكن يردوه ويسلطوه على يبقى عين المسلمين. لكن طاحوا في كعب رضي الله عنه مثل كان للناس. فحني ما يجيش عاد الغير دوا زي ما قال الأخ دريس متكالبين علينا، يستخدمونا للتكالب، هذا هم يخدموا بيدنا، فما يجيش يستخدمونا. المفروض احني اللي يكلم حد يقول له ديره ديري، يقول له لا، ما نبيعش الخمر لأهل بلادي، ما نبيعش السموم لأهل بلادي، ما نبيعش المبيدات، ما نبيعش الأدوية، ما يجيش يسرق دواء من مستشفيات. كيف تسرق دواء أنت المريض إن تسرق دواء من مريض إن والله تجيب طايحة صلاحية أدوية بيعالج عنده علة وتخلط له علة جديدة طايحة صلاحية؟ مشكلة. الدين يمنعك والوطنية تمنعك، الدين يمنعك والوطنية تمنعك، كون الإنسان يبقى لا دين يمنعه ولا وطنية يبقى لدين لوطنية، هذه فعلا هذه غاية الانحطاط، هذه غاية الانحطاط. فإحنا يا أخ دريس يجب علينا إحنا نداركوا أنفسنا بديننا، ديننا ينهانا عن كل شيء، ديننا يحملنا على المروءة، المروءة والالتزام بجميع مثل هذه الأمور ما نديروهاش. وكذلك حتى الوطنية، أنت عندك حس وطني تغار لأهلك. بعض الشعوب ليست مسلمة، نقولها في غرب آسيا شعوب في اللي مجوس، لكن تعال كلمة على بلادها تلقاهم يخدموا في بلادهم وماشيين ناجحة، جينا صناعاتهم وجينا من الهند والصين وكذا وكذا، حتى ما عنداش دين لكن وطنية خدمته. فحني هذا زي ما قال أخ دريس متكالبين علينا، فنسأل الله أن يهدينا للحق. الأخ يونس قال عزوز لها إرث من أهلها، قال تبي أصغارها طلبوا منها أن يعطوها تعطيهم الفلوس بيقسموها بالتساوي بينهم، وهي قالت بندير بها عرس لولدها. أولا فيه مسألة لابد من بينها، التعبير بالشباني والعزوز وكيت وكيت هذا وصف لكبير السن، هذا وصف لكبير السن، لكن الإنسان ما يطلقاش على أبوه وأمه، ما يطلقاش على أبوه وأمه، ولا يطلق والبولوم حتى باسمه ما تنديش باسمك، ما تقولاش يا مثلا يا سالم، كان أبوه اسمه سالم ولا أمها اسمها فلانة، يقولها تعالي يا فلانة. قالوا أشرف شيء الوصف اللي تحبه الأم والبو، الأم تناديها يا أمي وبوي يا أبوي أو يا أبتي أو كذا بحسب اللهجة. المهم البو بالأبوة، البو تخاطبه وتكلم بالأبوة والأم بالأمومة، هذه من راهي من قلة الأدب أن الإنسان يقول لأمه يا عزوز والله أبوه يا شباني والله يا حاج والله يناديه باسمه، هذا عامة الناس يقول العزوز والشباني لعموم الناس. طيب باهي نجو، هل يلزم هي؟ نعم، كان بتدسهم فلوسها ما عندهم مش حق صغارها يقولوا لها أعطينا منهم، أما إذا كان هي بتعطيهم لولد واحد يذكروها تذكير، ذكروها إلى أنك أنت الأفضل ليك، زي ما في حديث النعمان والبشير ما تخصيش بهم واحد ولكن أعطيهم فرق عليهم. إلا في حالة واحدة يا أخ يونس، هالمرأة هذه إذا كان الأولين باعتبارهم متزوجين، إذا كان هي صارفة عليهم، إذا كان الأولين صارفة عليهم الأولاد والبنات، عطيتهم من الحلي متحها فلوس ولا ذهب صارفة عليهم، تقدر تقول لهم راني عطيتكم بمقدار 10 جرامات ذهب ولا بمقدار كيتوكيت كل واحد صارفة عليه فلوس ولا عطيته ذهب، هذه حصة أخوكم هي دولة تحولها، اللي انت صرفتيه يعني الاولين نحي زيها لهالابل الاخير هذا، وبعدها اللي يفضل قسميه عليهم، قسمي عليهم وزيدي حصة زيهم بالتقسيم، وبتحثيهم تقول لهم انتم ما اعطيت لكم، واللي بيحط على كود سخوه باش نعاونوه يبقى هذا بارك الله فيهم. وهذا ما اعتقد انه يكون افضل يا اخ يونس، والله اعلم. تب تدسها المرأة بتدس فلوسها وما تبيش تعطيهم، ما يلزموهاش الزام، ما يلزموهاش الزام لابد تفرق عليهم، لا بتدسهم تاكلهم وبتداوي روحها وبتعتمر بحرة وبتتصدق، تقدر تقدر ما تقسمش عليهم الفلوس، لكن قام تعطي الافضل، تعطي للجميع. وولدها الاخير هذا تخصه بعطيه بقدر ما اعطت الاولين، قداش اعطت لبناتها واولادها الاولين زوجتهم. في الغالب الاباء والامهات يعطوا ويساهموا، فقدري له قداش اعطيتوه الاولين واعطيهم زيه، وبعدها اعطيهم حصه حتى زيه. ثم قال سائل اخر قال ما حكم شراء الملابس او الاحذيه المقلده؟ الحق هذه تحتاج منا الى وقفه، الله اعلم، الله اعلم، لان هي من ناحيه فيها تزوير، يسأل على الاحذيه والملابس المزوره، تحتاج منا الى الحق الى مراجعه هذا الحكم، لانها قال ليس اصليه. ثم قال كثير من الشباب يؤخرون الزواج بسبب غلاء المهور، فما نصيحتكم للاسره في هذا الامر؟ الحقيقه هذا سؤال طيب اجتماعي، لان كثير من الناس واقعين في هذه المساله، واللي يؤخر الزواج راه مش مجرد غلاء المهور، راه غلاء المهور في كثير من الاشياء، يعني يديروا في رقم مؤخر الصداق هين ويقول اللي بتجيبه باهي، لكن اللي اللي اللي عقد في المساله الممارات والتقليد الاعمى لبعضنا البعض كاسر، هذا اللي يضيق على الناس. من نهار الاول بيدير حاجه يقول بتجيب وبتجيب وبتجيب، مش للمراه اللي خطبها والله بيرفع عنها، لا، هذا للمعزيم اللي بينادوهم انك انت بتجيب لهم كذا والكذا لابد تحطه في كذا وبتجيب يوم كذا، يطلعوا له قائمة، القائمة هاي تبي آلاف، إذن هذا عاجز. والألبسة المختلفة والتقاليد المنوعة اللي كانت يعني ممكن قيمتها تافهة بمية جنيه وكذا وأصبحت الآن بألفين وثلاثة آلاف يلزموه بها، والزوجة بريئة أحيانا يعني ما شرطتش عليه الشيء الغالي والحرير وغيره وغيره، لكن أهله هم اللي كتوا فيه وهم اللي قيدوا فيه. فإحنا نقول لهم اتقوا الله في أبنائكم، واتقوا الله في الشباب، يعني تأخروهم بسبب التقاليد وبسبب القيود هذه وتلجؤوا فيهم للانحراف والعياذ بالله. راهوا فيه من يد انت تسكر عليهم في الحلال، وفيه من فتح لهم أبواب الحرام، راهوا فيه في دعوة عظيمة للسفور، ودعوة عظيمة والعياذ بالله للمثلية، ودعوة عظيمة للفجور بشتى أنواعه، راهو ويعطوه الفلوس ويشجعوه غير تعالى. فاحنا لابد نفطن للكلام هذا. اللي عنده ولد بزوجة يمشي المرأة تشرط عليه 2000 مقدم وثلاثة مؤخر، لو اللي يعطيه له واللي يجيبه باهي أنت، لكن أنتم أهله، أنتم أهله نبوا حفلة في المكان الفلاني ونبوا كيت لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشات، شن تقدر أنت؟ تقدر شات واحدة أذبحها لزنقتك ولا أقاربك، ما تقدرش بلاش من الشات. أقرأ السيرة النبوية تلقوا بعض الولائم التي أولم بها النبي صلى الله عليه وسلم تمر، وفي بعض الأشياء أخرى، شن تقدر تدير؟ أقرأ فاتحة وروح بالمرا وتمت. هذه الشجاعة اللي مفروض تكون في الرجال في البيوت، والشباب كذلك الأمر، والأمهات يتقوا الله في أولادهم خير ما يضيعوا صغارهم. طبعا غلاء المهور ما يصلحش بالزوجة، لأن أنت نقول لك أنت صاحب الأب، أب البنات، بنتك تتزوج وتحصل راجل كفو وتحصل صغار تربيهم، خير ما توعد على أمل أنها تحصل 40 ليرة و 80 ليرة وتحصل الألاف المؤلفة، أي ما حصلتهمش، ضيعت عليها أنت الفرصة. لكن زوجها حتى ب 3000 جنيه صداق وتحصل راجل كفو وتحصل العيل، هذا أثمن ليها وأفضل من قاعد تنتظر في 80 ليرة وفي 40 ليرة وتنتظر في المبالغ الكبيرة. ثم الآخر قال هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت المحتاجة؟ نقول له انظر نفسك، كان تصرف عليهم خوتك ولا ما تصرفش؟ كان هو يصرف عليهم في الحوش، نقول له لا، أنت هني ما تستطيعش لأنك أنت هني بتصون مالك. لكن إذا كان هم يصرفش عليهم، يعني ساكنين بروحهم وساكن بروحها، أخوه محتاج أخوه ما عنداش ما يبيع، علامة الفقير المحتاج ما عنداش ما يبيع. لكن إذا كان عنده أرض برا اللي برا من الحوش اللي ساكن فيه، عنده أرض عنده ممتلكات، لو باعها تقضي له شغله ما تعطيش الزكاة، وهذا معيار لكل فقير. ننظر برا من الحوش عنده ما يبيع ولا ما عنداش ميراث ولا غيره ولا غيره. لكن إذا كان ما لقيناش إلا بيت السكنة فقط، وبيت السكنة المتواضع، مش ساكن في قصر ولا ساكن في عمارة أدوار، بيع منها اللي يسدك وخلي روحك ساكن في دور زي الناس، ما تكلش الزكاة. لكن إذا كان هو ساكن في بيت متواضع زي الناس، هذا يعطوه من مال الزكاة، وحتى أنت تقدر تعطيه يا الأخ السائل إذا كان أنت ما تصرفش عليه، سواء أخوك ولا أختك. وكانها متزوجة أختك، انظر للزوج، قيم حال الزوج. كان زوجها ما عندهاش ما يبيعه فقير، أعطيهم ما فيش بأس. وكان هما زوجها غني وعند الرزق لكن شحيح، ما يصحش تعطيها الزكاة. تبي تعطيها صدقة، أعطيها صدقة ما فيش بأس. وهي يعني تكلم زوجها وتطالب أنه ينفق عليها إذا كان غني. أما إذا كان فقير الزوج أعطيهم من مال الزكاة. طبعا قال بعض الناس يتركون الصلاة بدعوى أنها ليست واجبة هل يأتمون؟ طبعا لا، لا يأتمون، ولكن فاتهم أجر عظيم، بناء على أن إحنا عندنا صلاة جماعة هي سنة، سنة اللي على مستوى مصر الأذان وإقامة الجماعة فرض كفاية. لكن هي، لكن مش معنى هذا يستهين بها الإنسان ويقلل من شأنها، لا، فاتك ولا فاتك أجر عظيم، فاتك أجر عظيم. وهذا لأجل المفاضلة التي حصلت بظاهر الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذكور في معنى الحديث، يعني يعني تفضل صلاة الجماعة عن صلاة الفرد ب27 درجة. فهي يعني الشيء اللي فيه مفاضلة دليل على صحته المفضول، زي ما جيت تقول في الأضحية الضأن أفضل من الماء من الماعز أو من البقر، لكن ما جيت تقول الضأن أفضل من النعام ولا أفضل من الأرانب، نقول هذه ما تجيش مفاضلة، لأن هذا أصلا لا يجزي، أصلا هو ممنوع. لكن المفاضلة تفضل صلاة يعني جماعة عن صلاة الفرد ب27 درجة، يعني هذه مفاضلة تقتضي أن المفضول حتى هو يجزي، لكنه ليس مثله في الأجر والثواب. كما تقدم المثال نقول في الأضحية الضأن أفضل من الماعز وأفضل من البقر، هذا دليل على أن الماعز والبقر يجزي، فما فضلوش بين الضأن ونقول إحنا والنعام والله والأرانب لأنها لا تجزي. لكن مش معنى هذا أن إحنا نستهين بها، لا، فاتها أجر عظيم. ومراعاة لمن يقول بالوجوب، هناك من يقول بوجوبها الحقيقة، فهذا علينا أن إحنا نجدو ما نستهينش بها. نسأل الله التوفيق للجميع. قال: ما حكم نشر المقاطع المضحكة التي قد يكون فيها سخرية من الناس وكشف للعورات؟ المقاطع المضحكة هذه هي أنواع لا شك، إما أن تكون على حساب المضحوك عليه، وإما أن تكون هو من إنشائه. يعني إذا كان من إنشائه هو نفسه، يعني عنده فكاهة وعنده يعني رجل يعني مرح يقدم منه في نكت ويضحك الناس ويضحكوا معاه، هذا على كيفه، غير ما يتحكمش على الدين وما يتحكمش على ناس مخصوصين. هو كونه يجيب يعني في نكت تكي ويضحك ويدير في يعني نقول احنا في نوع من يعني المرح للناس، ما فيش باس، لما ما تكونش على حساب الاخرين، يضحك على شخصيه معينه والله يستهزئ بالدين. في اللي عنده نفس يعني مرحه النكت حاضره تبع عنده، فاذا كان هذا من نوع ان شاء الله لا باس. لكن اذا كان هي على حساب الاخرين، زي اللي صوروا فيهم في مقاطع مصوره، يعني يجيبوا له في اشياء يعني مخزيه يخلعوه، والله يحطوا حداه حاجة بدعوى أنها ضرة، والله يديروا له صورة مفزعة ويخلعوه وبعدها يضحكوا عليه، هذا ما يصحش أصلا. لأن هو هذا تهكم الحقيقة، لأن حتى المزاح راه يجب أن نفرق بين المزاح والمزاح والظلم، لأن المزاح والتهكم قراب من بعضهم. يبقى أنت في جمع الناس تبدأ تتعلق على صاحبك وتضحك، إذا صاحبك مسرور وفرحان بكلامك اللي تقول فيه، فرحان بتعليقاتك ويضحك معاك، هذا مزاح معلش. لكن إذا كان هو ساكت وغاضب والإنسان يبدأ يعلق ويضحك ويضحك الآخرين على حساب المضحوك عليه، هذا مش مزاح، هذا تهكم، هذا تهكم وظلم وعدوان، ويوم القيامة يحاسبهم كلهم. هذا اللي يضحكوا عليه ودايري له مضحكة ويعلقوا عليه ويضحكوا هو ساكت مسكين غاضب، يحاسب من المتكلم ويحاسب اللي يضحكوا يوم القيامة، لأنه ظلم من الجميع. لو كان فيهم راجل يسكتهم، لو كان اللي يتضاحكوا فيهم راجل يجي يقول عيب عليك، خلي الراجل على حاله ما تبقاش تتهكم عليه وهو غاضب وغير الحديث. لكن بدأهم يضحكوا كلهم يحاسبهم يوم القيامة. فهذا التهكم ممنوع، ومثل هذه المقاطع إذا كان صوروه هذه اللي يديروا له حاجة تخلعه، يطلقوا عليه حيوان يعني مؤذي، يديروا له يصبوا عليه حاجة، وإذا يصبوا عليه حاجة يمسخوا له حواجه ويضحكوا عليه، يسرقوا منه حاجة ويخلوه يدور. هل الشيء اللي يشاهدوا فيه الناس هذا ما يسمى بالكاميرا الخفية وغيره، والله يديروا له فيلم أنه كان بيضروه ويخلعوه، هذا ما يصحش. إفزاع المسلم ممنوع، إفزاع المسلم ممنوع، وكل واحد يقيس بنفسه. نقول هل تتمنى يجي حد يفزعك أنت، يشد عليك موس ولا يشد عليك كذا وبعتلي تظهر له أنك أنت تتبصر عليه؟ هل عندك باه يجي واحد يصب عليك سطل كناسة ولا كذا ويمسخ لك حواجه يقول نبصر عليه؟ هذا ظلم وعدوان، ومثل هل يجري في المناسبات الآن في العراس وفي التخرج. في الغالب أعمال ممزوجة بالأحقاد وممزوجة بالبغضاء، ما تجيش من محب باش يصب عليه سطل كناسة والله طيلة يبصخ لحواجه هو ناجح والله في تخرج، بتفرح له، بتقدم له هدية، بتقدم له هدية وتدي له حاجة ترفع من شأنه، مش تخزيه وتواطي. هذا ممزوج راهو بالأحقاد، واللي يديرها ظالم، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. قال مع كثرة السفر في الصيف، ما أهم الأحكام الشرعية التي ينبغي للمسافر أن يعرفها فيما يتعلق بالصلاة والصيام؟ المسافر نعم عليها أن يتعرف على أحكام الصلاة، في من صلاة تحتاج إلى جمع تقديم، يعرف كيف يجمع جمع التقديم، وفي اللي يبتدي جمع التأخير يعرف شو جمع التأخير، ويعرف في قصر الصلاة، ما هي الصلاة التي تقصر ومتى تقصر، ويشبح للسفر متاع أهله سفر طاعة ولا سفر معصية، لأن سفر المعصية ما تصحش فيه القصر. سفر معصية ماشي بيدير عقود ربوية ولا ماشي بيخنب ولا ماشي بيقطع الطريق، هذا ما القصر ما عندهش قصر، لأن هذه الرخص هي مخصوصة بالسفر المباح وسفر الطاعة. فعليه يتعرف أحكام السفر وما يتعلق به من شؤون، لأن غالبا المسافر في الطريق يعرف حق الطريق الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من غض النظر عن المحارم وعن العورات وكف الأذى ورد السلام وتشميت العاطس. حديث النبي صلى الله عليه وسلم معروف الذي قالوا سألوا الصحابة ما حق الطريق، وبين لهم حق الطريق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه تتعلق حتى بالمسافر، يعني يتقي الله، وخاصة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم غض البصر. الإنسان لربما يكون في منطقته والمكان اللي هو فيه أكثر احتياطا. لماذا؟ لأن وإن كان عنده دين لكن ممزوج بخوف الناس والاستحياء من الناس. لكن الحقيقة تظهر وين؟ تظهر لما يسافر ويبتعد عن المجتمع متاعه. هل هو عنده تقوى وخوف من الله فيغض بصره ويبتعد عن العورات، والله يقول توا ما يعرفني حد ويدير ما يبي؟ نقول إذا أنت هذه الفجور في الخلوات تبقى مشكلة. فعلينا نتق الله عز وجل في جميع ما يتعلق بهذا. وقضية الصيام، هل الإنسان الصائم يعني يحل له أمتى يحله الفطر في السفر؟ ينظر أحكامه. هو السائل قال والصيام، هل المسافة مسافة قصر؟ هل السفر سفر طاعة؟ هل يعني نقول إحنا أو مباح على الأقل؟ هل خرج قبل الفجر وبيت السفر بيت الفطر من الليل كان في رمضان؟ وهكذا هذه أحكام كثيرة تتعلق بهذا الجانب. هناك سؤال آخر، مرأة تتقاضى في مرتبات ضمانية وعندها بنات قصر وعندها أبناء كبار رجال أولاد، فقال السائل هذه المرأة تعطي في أموالها لأولادها المتزوجين وتترك في القاصرات البنات اللي معاها، تتودد الأم تتودد لأولادها مع أنهم متزوجين بحياشهم بيدعونها بتعاونهم. نقول لها أولا أنت هني لابد تنظري، حرم عليك تطعمي فيهم في مال اليتامى، وحتى أنتم الأولاد اللي تمدوا في ذيكم وتأخذوا في المعاش الضماني من أمكم حرم عليكم تأكلوا في أموال اليتامى. باي كيف تدير هذه المرأة كانها تبي الحلال؟ نقول لها أولا أنت أعرفي أنت المعاش هذا فيه حق للقصر اليتيمات وحق لك أنت كزوجة، امشي للضمان قولي لهم قداش نسبة الزوجة عندها فيه المعاش هذا، يقولوا لك عندك 100 عندك 200 نحيهم والبقية خليهم للبنات، قولهم هذا حصتكم دسهلهم، مش لابد تعطيهم بديهم حتى محتاجهم مش مصروف، دسهلهم مدخرات مش تعطيهم لأولاد يأكلوهم، حرام عليك تاكلي انت يوم في مال اليتام لان عندها بنات قصر كما قال. نحي قداش حصتك انت 100 200 الباقي نتاع 800 ولا 1000 ولا اللي هو ما نعرفش قداش المرتب اللي مش ليك خليه كل للبنات ما عندكش حق تعطيه منه مع مش واصلين فيه مصروف دسيلهم والدخرات خليه يبقى. انت المية متاعك خلي منها ما تاكلي خلي منها ما تاكلي باش ما يجيش على حساب اكل ما هو لليتيمات الزايد على اللي بتاكليه بتعطي منه هذاك الزايد بتعطي منه لاولادك اعطي تعطي منه لاولادك اعطي ما عندك اكتب الانصاف اقسميه بالتساوي خلي اللي يسدك من 200 جنيه مثلا من المعاش قداش يسدك 50 جنيه البقيه تبي تعطيه احسبيهم حتى هم اليتيمات اعطي لاولادك اللي تبي تعطي وخلي وزيدي حصه اخرى باش تكوني هني عادله. لكن تعطي المعاش كله زي ما قال السائل كله تعطيه للاولاد انت وياهم تاكلوا في الحرام لان هذا مال اليتيمه القاصره هذه اعطوها حقها وبعثي الزايد على كيفك. هذا اذا جمله الحقيقه الاسئله التي وردت. فإذا كان ما عندناش متصل آخر نوقف إن شاء الله إلى حين لقاء آخر إن شاء الله. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما في إلى ما يحب ويرضى وأن يصلح أحوالنا وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يغنينا بحلاله عن حرامه أن يغنينا بحلاله عن حرامه وفضل عمل سواه نبتعد عن الغش والرشوة والمبيدات والكلام هذا. نسأل الله أن يغنينا بالحلال الطيب وأن يغنينا بفضله عمن سواه وأن يصلح أحوالنا وأن يؤلف بيننا جميعا ويقضي حوائجنا أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: مستمعين الكرام كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: عندنا مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
2: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا.
1: نعم
2: طبعا، فالإنسان ليقول هذا القوم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. يعني يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم، هكذا هلك الناس أو الدنيا معاش فيها خير أو كذا أو إلى خيره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حيث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم. يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم من النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه. مش حتى أقوم الطالحني يعني درجات الناس، ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم، يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس، مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام يلفظ من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل ومن يوم لو تصبح الأعضاء يعني تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان، يعني وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني، وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقول هلك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس، يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
1: نعم.
2: برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم، ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس الثانية، لا تدري يا شيخ معاب شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل، أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك. الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأمكم منكر فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه فمن استطع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر المنكر عفوا. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبطت الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس، قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
1: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
2: نعم هو تحسر الناس، تحسر هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك، يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص، من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص، من قال هلك الناس أهلكم. يعني دائما نفس الله يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
1: واضح شيخ، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
3: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
4: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحة وجوعة والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عاش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي، لكن ما دام هم في حاجة أنت
3: مضطرين يعني.
4: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
3: نعم فشيخنا جائزة بإذن الله.
4: نعم ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
5: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيها عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم باسم محمد لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعال يا محمد برا يا محمد، فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
6: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
5: هي كمك موجودة شيخ صح، يقول محمد
6: ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيه حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحابنا في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم، والظاهر أن حتى لو كان كافر ونادت به بالك ربك يهدي ببركة هذه التسمية ويسلم. فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
7: السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا، كونك أنت تسكن في بيت جديد وتبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما تبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقولي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن دعيه أعزم ناس ودعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا السيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
8: الأخ يونس من مصراتة.
9: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قفل من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجب عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج، والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا. وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر، لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ. لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله يعني شن حكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك يا باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغار الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أن المؤمن أعظم شيء يقدمه حينما يستقبل عبادة من العبادات هي التوبة النصوة. ومن المعلوم أن التوبة لها شيئين وما أحوج الإنسان إليهما. أولاً لما ينوي التوبة الإنسان رجاه أن يغفر الله ذنوبه وهي مهمة. ثانياً رجاء أن يدخله الجنة. ومن المعلوم أن كل منهما موقوف على الآخر، فالجنة موقوف على غفران الذنوب وغفران الذنوب موقوف على التوبة، لأن الإصرار عن المعصية ولو كانت صغيرة تصبح كبيرة. ومن هنا نقول إن التوبة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فقد أمرنا بالتوبة، لأن الله يعلم أن هذا الإنسان خلقه من طين ونفخ فيه من روح، ولذلك تارة تتغلب عليه حيوانية فيخضع وينام إلى الأرض، وتارة تتغلب عليه الروحانيات يعلو ويسمو، وهذا طبعا لا يكون إلا بالعمل الصالح. ولذلك التوبة واجبة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قالش أيها الناس، بل خصها الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين. ومن المعلوم أن الأمر إذا لم يقيد في القرآن يحمل على الوجوه، يحمل على الوجوه، ولذلك التوبة ضرورة، ضرورة المبادرة إليها. لماذا؟ فإن الأعمار تنقضي سنة بعد سنة، وشهرا بعد شهر، وأسبوعا بعد أسبوع، ويوما بعد يوم، بل ولحظة بعد لحظة. ما من لحظة تمر إلا وهي حلقة من عمر الإنسان، فما بالك لما تمر سنة؟ خلاص ينزل، لابد يقدم التوبة، لأن العمر ماشي، أنت ساير، تعيش ولدات أمك شاد الرحم، وين تبقى القبر؟ الوراء ما فيش، ماشي قدامي، كل خطوة تخطوها بدأت خطوة قدام تتباعد عن الوراء إلى أن تصل إلى الأجل المعلوم. لذلك الحازم الكيس ما يخليش يفاجئ لي يفاجئ الموت أو تفاجئه الموت، لا، لابد يحاسب نفسه. لذلك الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ولذلك يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يومئذ يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. أوزن أعمالك، والله تنجم توزن صيامك مقبولة وغير مقبولة، نجم توزن حجك قبل أو لم يقبل. كان كنت بعد رمضان لقيت روحك رجل آخر، لقيت روحك زي ما كنت في رمضان، محافظ على طلب العلم، تسأل عن الحلال والحرام، تستريح في المساجد، غلبت شهواتك عن الطعام والشراب وغيرها، لقيت روحك حتى في شهر شوال وشهر ذي القعدة وذي الحجة مستمر. أراه أبشر، الله سبحانه وتعالى قبل منك.

0: ينبغي أن يعمل به العبد لما بعد الموت أن يتوب إلى الله توبة نصوحا. المؤمن يسأل شنو هي التوبة النصوحة، يسأل شنو هو العمل الصالح الذي يرفع، يسأل شنو هو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لابد يسأل، مش يسأل على الدولار وين السكن ومن رفاقتي، لا، أسأل بحيث أنت تكون الرفقاء يوم القيامة منهم. حاول تجتهد وتقدم عملا صالح حتى تكون معهم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.

0: تحيل مدارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن أستقبل الأسئلة، فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت: هناك قريب لي، قالت: هو ابن خالة أمي. ابن خالة أمي، قالت: جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت: طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال: كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني واني كده وما تجيش تسلم علي؟ فهي تسأل دار الإفتاء، قالت: هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز

0: لا أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة. قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، أو ولد العم وولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه، قال الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها وولد عم رجلها وولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومعاه خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان، قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، على أي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون خير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة، مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرة تقول أنا ولد خال تمي حرجان، قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة، الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا، كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم، تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال. عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة، هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم، لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء، بيجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحموة أرأيت الحمأ؟ الحمأ من هو؟ أو الحمأ القريب؟ قالوا الحمأ هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد اخت راجلها من اقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها، مش ابن زوجها، هذا محرم لها، لكن عم الزوج، خال الزوج، اخ الزوج، ولد اخت الزوج، ولد اخ الزوج، هؤلاء اقارب لكنهم ليسوا محارم، وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة، إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقواه. وبهذا أنتقل إلى الإجابة على الأسئلة عبر استقبال أسئلتكم على أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80 094-466-56-81. كذلك يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا عبر البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايلسات. نستقبل الآن إذا كان هناك مكالمات. أم إبراهيم من طرابلس. نعم يا أم إبراهيم.
1: يا شيخ السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
1: الله أجركم يا شيخنا.
0: الله يبارك فيك، تفضلوا.
1: أنا عندي سؤال هو كلف بي مش لي يعني.
0: نعم.
1: لكن هذا الشيء معي شوية شيخنا.
0: نعم.
1: هذه هي امرأة.
0: نعم.
1: طلعت زعلانة من حوش زوجها.
0: نعم.
1: من شهر شوال.
0: نعم.
1: يعني ما فيش طلاق، هو قال ما طلقت شو، هو قال هي قالت ما طلقنيش.
0: نعم.
1: ما فيش طلاق. لكن هو بيرجعها. ولدها قال ما ترجعش إلا بفاتحة جديدة.
0: وهو لم يطلقها، فيش طلاق.
1: لم يطلقها، بس في نقطة يا شيخنا.
0: نعم.
1: إن هي بينها وبين زوجها ممكن سنتين، ما فيش قيام زوجية.
0: أكيد ما دام قاعدة في بيت حتى قبل ما تمشي البيت هلا.
1: سنتين قبل ما تمشي البيت.
0: نعم.
1: هلا تقريبا حسب قولها يعني.
0: المهم ما فيش طلاق.
1: ما فيش طلاق.
0: خلاص تسمعين الجواب إن شاء الله.
1: شكرا، بارك الله فيك شيخ.
0: ماشي جميعا إن شاء الله. نعم. طيب سمير، سليم. نعم يا سليم من مصراتة، تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل سيد سليم.
2: حياك الله شيخ الأفاضل عصام، جزاك الله كل خير.
0: وإياكم، أهلا وسهلا بكم، تفضل.
2: عندي ثلاث أسئلة لو سمحت يا شيخ عصام.
0: إيه تفضل.
2: السؤال الأول يقول: قال رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام
2: ثلاث مهلكات: واحد شحن المطاع، واثنين وهون المتاع، وإعجاب المرء بنفسه.
0: نعم.
2: السؤال الثاني: ما الفرق بين القوة والقسوة؟
0: الفرق بين القوة والقسوة.
2: نعم يا شيخ عيسر.
0: نعم.
2: السؤال الثالث: امرأة باعت ذهب القليل بابق. نعم. النصاب ولم يحول عليه الحول،
0: هو
2: الذهب جديد غيره.
0: الذهب وصل نصاب.
2: نصاب ما درست النصاب يا شيخ عصام.
0: لم يبلغ النصاب. نعم.
2: أيه.
0: واستبدلته بذهب آخر.
2: استبدل ذهب جديد. هل تبدأ الحول من الذهب الأول أم تبدأ بداية الحول من الذهب الثاني؟
0: الذهب الآخر هذا للبس، والله لغير اللبس للمرأة. الأمرين نتكلموا على الأمرين. حاضر
2: الأمرين
0: إن شاء الله.
2: بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله
0: فيك. شكرا يا سيد سليم. عمر من قصر خيار، تفضل يا عمر.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
3: الخير شيخ شيخ عصام.
0: أهلا وسهلا بيك.
3: بالله سؤال لو سمحتم، وجزاكم الله خيرا وربي ينفع بيكم علماءنا ومشايخنا.
0: الله يسلمك، تفضل.
3: رجل نسي صلاة الصبح ما صلهاش وهو إمام جمعة، فلما بيكبر تكبيرة الإحرام يوم الجمعة تفكر أنه لم يصلي الصبح. أيوة، بحكم الشرع في ذلك يا سيدي.
0: ماشي، بارك الله تمام فيك. إن شاء الله، بارك الله فيك
3: عليكم
0: وإياكم جميعا إن شاء الله. طيب، إذن خلينا نجيب على سؤال الأول. أخت أم إبراهيم من طرابلس قالت في زوجة يعني ماشية زعلانة البيت، هلها في اللهجات الليبية ماشية حرجانة، ماشية زعلانة لبيت هلها من زوجها، وقالت زوجها ما طلقهاش وهي من شهر شوال الماضي في بيت هلها، والآن جاي بيردها لبيت الزوجية، وقالت لم يحصل بينه وبينها أي معاشرة من حوالي سنتين. قالت الآن بوها قال لابد من عقد جديد. أقول في الجواب، العقد الجديد هذا متوقف على وجود طلاق والخروج من العدة. ما دام المرأة هذه لم يطلقها زوجها فلا نحتاج لا إلى عقد جديد ولا إلى تلفظ بالرجعة، ولو بقيت حرجانة في بيت أهلها 10 سنين، مش سنة ولا شهرين، حتى 10 سنين، لأن كلمة نبو عقد جديد، عقد جديد لما الرجل يطلق زوجته طلقة بائنة أو يطلقها طلقة رجعية وتخرج من العدة، أو يطلق طلقة رجعية في العدة، هذا نقوله مش يردها، لابد من التلفظ بالرجعة. أما رجل ما طلقش زوجته سواء ما فيش حتى معاشرة ولو سنين، أو كانت حرجانة في بيت هلا، خلاص هذه ترجع لها بدون أي شيء، لا يشترط لا عقد ولا يشترط حاجة، هذه لا تزال زوجته، هي لا تزال زوجة له. نعم. أبو أحمد من مصراتة. نعم يا أبو أحمد.
4: السلام عليكم دكتور عصام.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا.
4: كيف حالك؟
0: الله يسلمك، بارك الله فيك.
4: ننشد على ال 2000 دولار هذين ايش صار فيها الحمد.
0: لا حاضر يا أبو أحمد.
4: شكرا
0: شكرا. ماشي، وإياكم جميعا. زينب من طرابلس. نعم يا زينب.
5: أيوة، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: يا شيخ، نبي فتوى علي، جاء أخويا يسب ويشتم في بنته، يضرب فيها ويقول لها ما تتزوجيش.
0: أخوك يسب في بنته ما يبيهاش تتزوج؟ باهي، ولا ليش قصدي؟ شو السبب؟
5: ما بيهاش تتزوج، يضرب فيها ويسب ويشتم، يقولها في ألفاظ شوارة قدام خوتها.
0: كويس، أنا نقصد عدم موافقتها، هل لأن الزوج مش عاجبة ولا يبيها تقعد هيك في البيت وتخدمه وما تتزوج؟
5: ما يبيهاش تتزوج بكرة.
0: يرفض الزواج نهائي؟ نعم.
5: إيه.
0: ماشي.
5: تجمع أكثر من 10 أشخاص يلز فيهم.
0: 10 خطاب. نعم.
5: ايه، ولز فيها.
0: ماشي، تسمعين الجواب ان شاء الله، بارك الله فيك. ادريس من مصراته. نعم يا ادريس.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
6: الله يبارك فيك يا شيخ عصام، مبارك في شيوخنا وعلمائنا واذاعتنا المباركه.
0: الله يسلمك، بارك الله فيك.
6: ثبت اقدامكم وانصر اخوتنا في غزه، وثبت اقدامهم
0: اللهم،
6: وانصر غزه وانصر الاقصى المبارك.
0: امين
6: يا رب العالمين. يا شيخ عصام، والله نعم. نسالك على المباراه اللي في امريكا، هذا البطل المصري الذي خرج ورفع علم فلسطين
0: نعم
6: في احد الملاعب الامريكيه وهو رافع العلم الفلسطيني، عالم القدس وعالم الأقصى.
0: نعم.
6: هذا عليه بالضرب، هذا الفريق الأرجنتيني والصهاينة، وكان حكم صهيوني.
0: نعم.
6: انحاز إلى الصهيونية وانحاز إلى الكفر والشرك.
0: نعم.
6: هل واجب علينا نصرة هذا البطل المصري، هذا المدرب المصري يجب علينا نصرته؟
0: تمام يا حاج دريس، بارك الله فيك.
6: لا، بارك الله فيك يا شيخ عصام، وجزاك الله خيرا إن شاء الله.
0: وإياكم يا حاج دريس، بارك الله فيك. سالم من طرابلس. نعم يا سالم، تفضل يا سالم.
7: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا
7: يا شيخ. في رجعة بالكناية، في طلاق بالكناية يقع ولا
0: كيف؟ رجعة بالكناية ولا طلاق يعني بالكناية.
7: طلاق بالكناية مفهوم، لكن فيه رجعة والكناية وسؤال ماشي يعني.
0: أنت سؤالك يعني هل في يعني فيه رجعة اسمها رجعة بالكناية؟
7: إيه
0: هذا اللي تسأل عليه أنت.
7: إيه إيه بعد رجع زوجته.
0: إيه باه
7: ماشي
0: تمام، تسمع الجواب تو نفصله فيها إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك يا سيد سالم. إيه لعلنا نختم بعبد الله من مصراتة. تفضل سيد عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله.
8: بارك الله فيك شيخ عصام، بارك الله في جميع مشايخ دار الإفتاء الليبية، طال الله عمركم جميعا في طاعته. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج علينا وعلى إخواننا في فلسطين وفي السودان وعن جميع المسلمين.
0: آمين يا رب العالمين.
8: ويهلك الطغاة
0: الغاصبين. بارك الله فيك. اللهم آمين.
8: يا شيخ لو سمحت. نعم. بالله هل يجوز العمل في لم الكراتين هذه المستعملة محلات هذه وبيعها من جديد؟
0: هي الكراتين يعني يحطوا فيها أصحاب المحلات معاش محتاجينها ولا؟
8: معاش محتاجينها.
0: فهو يجمع فيها يجمع فيها من أمام المحلات ومن مكان القمامة وغيرها.
8: أيوة. وبعدين يتم تجميعها وبيعها من جديد بالكيلو يعني. بس سؤالي شيخ لو أن فيها أسامي لله سبحانه وتعالى وأسامي الصحابة من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، هل أنت مضطر أنك تفتش الكراتين هذه وتحول اللي يعني الأسماء هذه والله مغير تفتيش يعني تضمها مع بعضها هيك وخلاص وتبيعها يعني؟
0: تمام سيد عبد الله. حاضر حاضر تسمع تعليقا. بارك الله فيك.
8: جزاك الله خير الجزاء.
0: وإياكم جميعا إن شاء الله. إذن خلينا نجيب على الأسئلة الآن. الأخت أم إبراهيم أجبنا على سؤالها، صار المشاع بين الناس أن المرأة اللي تقعد حرجانة في بيت هلها شهور وكده والله عام والله كذا لابد من عقد جديد. قلنا هذا غير صحيح. العقد مربوط بماذا؟ بوقوع طلاق بائن أو طلاق رجعي وخرجت المطلقة منين؟ من العدة. أما إذا لم يقع تلفظ بالطلاق، قلنا حتى لو بقيت حرجانة ولا زعلانة في بيت هلا حتى سنين طويلة ترجع لأنها زوجة، لأنها زوجة. ولهذا عندنا المرأة أحيانا يفقد زوجها ويقعد مفقود وغايب 10-20 عام وبعدين يرجع، أو يرجع لها طول لا عقد ولا حتى حاجة. نعم. نأتي إلى أسئلة الأخ سليم مصراتة. السؤال الأول يسأل عن الثلاث المهلكات. نعم هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن أنه قال ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وهذا للأسف من أمراض القلوب، أن الإنسان يعني يكون بخيلاً في الواجبات التي أمره الله بها. والهوى المتبع، شو معنى الهوى المتبع؟ أن الإنسان يتبع للأسف يتبع ماذا؟ يتبع هواه. شو معنى هواه؟ رغبته وقناعاته وميوله، والحال أنها مخالفة للشريعة. وإعجاب المرء بنفسه هذا والله من الأمراض الخطيرة، أمراض القلوب. تجد الإنسان معجبا بنفسه واللي يديره هو الصواب وأفعاله هي الصواب، في حين أن الناس يقولون له هذا خطأ ويسأل في الشرع ويقولوا له هذا ما يجوزش. ولكن يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أن هذه الأمور تهلك الإنسان، لأنه يظن نفسه على صواب وهو على خطأ، يظن نفسه من أهل الحق وهو من أهل الباطل. وما أكثر الأمثلة على هذا في المجتمع لو أردنا أن نقف عنده. السؤال الثاني قال: ما الفرق بين القوة والقسوة؟ هي هذه يسموها الفروق اللغوية، يعني أنا لا أدري بالضبط لكن ممكن يعني أفيدك. أظن أن القسوة هي القوة في غير موضعها، القوة في غير موضعها، يعني القوة. الإسلام يدعو إلى القوة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأمرنا يعني بأن يكون الإنسان قوياً. لكن القسوة، أظن القسوة هي المبالغة في القوة. تواني مثلا الأب مطلوب أن يكون ذا شخصية قوية في بيته، يهابه أولاده وزوجته ويقيم لهم موازين العدل والحق في البيت، لكن لا يكون الأب قاسيا. الابن إذا أخطأ يربيه الأب بالتأنيب حتى بالضرب، لكن أول واحد ضرب ولده 100 خبطة والله ضربه ضربا مبرحا هذا نقول ماذا؟ أقول عنه قاسي، أقول عنه قاسي. فالقسوة أظن والله أعلم هي وضع القوة في غير موضعها، ولهذا القرآن مدح القوة في موضعها، ومثلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن القسوة ذمها فقال قست قل ثم قست قلوبهم من بعد ذلك. وعلى كل حال هذه يعني يتناولها فن اسمه الفروق اللغوية، هذه في الأصل معاني لغوية، مثلا زي كتاب الفروق لأبي هلال العسكري وغيره، تجد أنه يدقق في هذه المعاني اللغوية. السؤال الثالث لي سليم أيضا، قال هناك امرأة لها ذهب، باعت ذلك الذهب ولم يبلغ النصاب، باعت بالمال ثم اشترت ذهبا آخر، هل تجب الزكاة؟ أقول أصل ابتداء الذهب إذا كانت المرأة تستخدمه للزينة لا زكاة فيه، ولو كان يعني أضعاف أضعاف النصاب لا زكاة فيه، الذهب المستعمل للزينة لا زكاة فيه. لكن الذهب الذي لم يستعمل للزينة، مرأة مثلا عندها ذهب وداسات لعاقبة الزمان، احنا في العامية نقول للعازة، دسات للعازة يعني شنو؟ يصير ربما ظرف والله نازلة والله كذا، خلاص لما المرأة تقول الذهب هذا بندسه لبنتي أو بندسه للعازة أو بندسه باش نحج به، لا في هذه الحالة نقول لها راجي من تاريخ نيتك هذه، خلينا نمشي نشوف الذهب، كانوا يوصل النصاب واجب عليك الزكاة بعد مرور حول من هذه النية، وإذا لم يصل النصاب فلا زكاة فيه، وهكذا الحكم في استبداله. عمر عمر من قصر خيار قال رجل نسي صلاة الصبح ثم صلى بالناس إماما في الجمعة، والحال أنه لم يصلي الصبح، هل صلاته صحيحة؟ أقول إحنا عندنا يعني ترتيب الحاضرة، ترتيب الحاضرة أو عندي ترتيب يسير الفوائد مع الحاضرة، شنية الحاضرة؟ الجمعة اللي صلي فيها هو اللي يعني بدل عن الظهر، نعم، فترتيبها إذا كان الحاضرة والفائتة اللي قبلها ليستا مشتركتي الوقت فالترتيب واجب غير شرط، واجب غير شرط، وبالتالي هذه الصلاة صحيحة. ليش صحيحة؟ لأنه صلى بهم الجمعة أو الظهر مثلا ولم يصلي الصبح، فالترتيب ما بين الظهر والصبح يسمو فيه واجب غير شرط، واجب غير شرط، وبالتالي الصلاة صحيحة، وخاصة هو أنه ناس، الصلاة صحيحة حتى لو كان ليس ناسيا. لكن أمتى تكون الصلاة باطلة يا عمر؟ واحد مثلا يصلي بالناس العصر وهو مش مصلي الظهر، في ظهر ذلك اليوم هذين حاضرتين مشتركتي الوقت، الترتيب واجب شرط، يصلي في العصر وهو في الصلاة تذكر قال ايوه أنا مش مصلي الظهر، أنا ما ينفعش يكمل بهم الصلاة، صلاة باطلة، لأن لابد يرتب الظهر العصر مع الظهر، الظهر أولا ثم العصر. لكن ديرا صلى بهم العصر وكمل الصلاة وبعدين اتذكر أنه مش مصلي، لأن احنا عندنا الترتيب بين الحاضرتين مشتركتي الوقت هو واجب شرط مع التذكر، إذن صار ترتيب مشتركتي الوقت الظهر والعصر بروحهن، المغرب والعشاء بروحهن، لكن الظهر مع الصبح هذا واجب غير شرط، وبالتالي صلاة هذا الرجل صحيحة حتى ولو كان متعمدا، مع الإثم طبعا إذا كان متعمدا، أما إذا كان غير متعمد فلا شيء عليه، لا إثم وصلاته صحيحة إن شاء الله. الأخ أبو أحمد من مصراتة يسأل عليه $2000، فأقول للأسف الشديد لا، إلى الآن لم يغير المركزي ولم يعدل ما طلب منه بخصوص شركات الصرافة، فالحكم في دار الإفتاء حتى تاريخ اليوم هو المنع. والناس يعني في كل مرة يأتينا سؤال، يعني مثلا إلى أمس الناس يقولوا شنو علاقة شركات الصرافة، أنا ماشي للمصرف وحجزت واخدوا الطول خصموا مني واستلمت $2000. أقول الإشكال وين؟ أنهم لم يمكنوك من الذهاب للمصرف إلا بعد دخولك لمنصة مصرف ليبيا المركزي واختيار شركة الصرافة، فنحن لا نعرف هل باعت لك شركة الصرافة أو باع لك المصرف التجاري، وهل شركة الصرافة اشترت من المركزي أو لم تشتري؟ وما حكم المال الذي يشترط المركزي على شركة الصرافة تجميده حتى إتمام عملية الشراء؟ وما حكم النصف المية اللي هي 0.5 ياخذ فيها تاخذ فيها شركة الصرافة؟ شي حكم هذه كلها؟ يعني دار الإفتاء تنظر إلى أن المعاملة هي هذه الحزمة كلها تنظر إليها على أنها معاملة واحدة، عقد واحد، وبالتالي يعني الفتوى بالمنع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي القائمين على مصرف ليبيا المركزي وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، حتى يعني يستمعوا لهذه الملحوظات ويعدلوها. وبالتالي رأوا ربما بعض الناس يلوم دار الإفتاء وبعضهم حتى يقسو عليها. أقول خلونا ندوا بالعامية، للأسف المصارف اليوم أنت وخرت خطوة، لو وخرت خطوة ياخذوا منك 5 خطوات، هذا الواقع اليوم. لو أنت بتقعد تتسامح وبتقول لا والله إني بننظر للجزئية هذه بس، أني مشيت للمصرف وخصموا مني واعطوني للفين بس، هم هذا اللي يبوه المصارف راه، وهذا اللي يبوه كل يوم يقدموا عليك أنت، لم يبقى والعياذ بالله إلا أن يباح الربا علنا في المصارف. وبالتالي راوا على المشايخ وعلى أهل العلم الوقوف بحزم أمام أي تصرف، أي معاملة مصرفية فيها شبهة من شبه الربا أو من أكل أموال الناس بالباطل. هذا الأصل، لأن احنا نشوفه في قانون المصارف، قوانين المصارف ومعاملاتهم للأسف كأنك في حرب معهم. أي معاملة تسمع بها في المصارف اليوم أراه الأصل فيها المنع مش الإباحة، مع أن الأصل في معاملات الناس الإباحة. لماذا؟ لتفشي الربا، تفشي المعاملات المحرمة، التحايل على المحرمات بطرق. ولهذا بالله عليكم مش كانت عقد المرابحة الإسلامية في الأصل اعتمدته دار الإفتاء وأباحته ووضعت له الضوابط حتى يتمكن الناس من الاستفادة من هذه المرابحة ويبتعدوا عن القروض المحرمة وغيرها؟ ما بطلتش المصارف اللي انتحايلت عليها، والمصرف يدير تحايله مع شركة السيارات هذيك، وللأسف الشديد ما تركوا عقدا مباحا إلا وتحايلوا عليه. ناتي للأخت زينب من طرابلس، قالت خوي عنده بنت يضرب فيها ويسبها ويشتم فيها، قالت ويتكلم بألفاظ سوقية وألفاظ نابية غير أخلاقية ويرفض تزويجها. حسب كلام الأخت زينب قالت جوها 10 من الخطاب وهو يرفض تزويجها. أقول الأصل أن الأب لا يسمى عاضلاً إذا رد الخطاب ما دام لم يظهر عضله. شنو هو العضل؟ العضل منع الولي المرأة من التزوج. أب مثلا وما يجي خاطب يقول لا مانيش عاطي البنت، الأب مجبول على الرحمة وعلى الشفقة، فنحن لا نسيء به الظن. ولهذا حتى الإمام مالك ثبت أنه رد عدة خطاب أتوا لي بناته. لكن إذا كان حسب ما تقول أخت زينب يسب في بنته ويشتم فيها ويضرب ويهين ويقول في كلام قبيح ورفض ويرفض أنها تتزوج نهائيا، هذا يسمى عاضلا. وربي قال فلا تعضلهن ينكحن أزواجهن. وبالتالي يا أخت زينب الواجب عليه صغار أخوك هؤلاء، هذا أخوك إذا كان عنده أبناء، أو الواجب على أخوتك الآخرين أن يرفعوا أمر البنت هذه للقاضي، للمحكمة المختصة، والقاضي يحول الأب هذا، معاش يصلح للولاية. هذا أب إنسان قاسي، إنسان ظالم، إنسان يبدو عليه حتى مخايل الفسق، مدام يسب في بنته ويشتم ويقول في ألفاظ نابية ويقول في كلام قبيح، هذا لا يصلح أن يكون وليا لابنته. خلي يرفع الأمر للمحكمة، القاضي هو الذي يزوجها. لو جاها خاطب رجل يرضى خلقه ودينه، القاضي زوجها رغما عن أنف هذا الأب الذي أثبت أنه ليس أبا بل هو إنسان ظالم. وبالتالي هذا يعني دعوة لكل بنت رفض والدها تزويجها، لكن بشرط، مش مجرد الرفض، لا، لابد من ثبوت العدل، العضل بالضاد والظلم، أن يرفع الأمر وين؟ للقضاء، يرفع الأمر القضاء. لكن هل نقول مجرد الأب مثلا رد خاطب ولا اثنين ولا حتى ثلاثة لا ما نسميش عاضل؟ قالوا لابد من ظهور سبب، من ظهور العضل. شو معنى وضوحه؟ يجي إنسان صاحب دين وصاحب خلق وإنسان ولد عيلة ومحترم يقول لا مانيش مزوجة، بايش العيب اللي فيه؟ لا ما فيش عيب، هيك مانيش مزوج، باي هذه المرة الأولى أو حطينا عليك علامة استفهام أيها الأب، يجي المرة الثانية واحد آخر كويس حتى أنا مانيش مزوجة، بايش السبب هيك مانيش مزوجها؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، لا لا لا، نقول أنت الآن يعني للأسف واضح أنك أنت تريد الإضرار بهذه البنت، فنرفع الأمر للقضاء والقاضي يتولى هو تزويج هذه البنت رغما عن أنف أبيها. فنحن نركز اليوم ما بين أب ظالم يعني يرفض تزويج بنته من خطاب ويظلمها ويضربها ويسبها ويشتمها، هذا نسموه عاضل، نرفع الأمر للقاضي والقاضي هو يتولى التزويج، والقاضي لا يتولى التزويج إلا بعد النظر في أمر الأسرة وفي وضعها من جميع الجوانب. لكن أب آخر بنته معززة مكرمة ويعني رد الخطاب لأسباب، الخاطب هذا مش عاجبه، وضع الأب مثلا المادي الآن ما يسمحش والله بكذا، هذا لا يسمى عضلا لأن الأب مجبور على الرحمة. نعم، نأتي إلى سؤال الأخ دريس من مصراتة، هو قال تكلم عليه المباراة اللي وقعت مباراة الكرة في كأس العالم ما بين مصر والأرجنتين، وقال أن المدرب المصري رفع علم فلسطين، فنقول هو الأصل في كأس العالم يا حاج دريس يعني أحسن وأحسن أحواله بالنسبة للمشاهدة هي الإباحة، أحسن وأحسن أحواله، وإلا فالإشكالات كثيرة والشبهات كثيرة، وهو من باب تضيع الوقت لا خير فيه، والعالم راه دار فكرة كأس العالم بيش يلهي الناس عليه القيام بشؤونها بواجباتها وبالنهوض بأوطانها، ولهذا ريتونا اليوم خلانا يصهروا على خاطر الكورة ويتركوا الصلاة ويتركوا الواجبات وكل شيء، وتجد الإنسان مقصرا في بيته ومقصرا في الواجبات، ويقصف الكفار واليهود في غزة كل يوم لا تتحرك لهم شعرة، فإذا هزم فريق والله اطلع ميسي والله اطلع فلان تجد الإنسان يبكي، وبالتالي يروا كأس العالم لا خير فيه من جميع الوجوه، لكن نحن لا نحرم على الناس المشاهدة بضوابط. أما المدرب المصري لا شك أنه يحسب له هذا الأمر ويحمد له هذا الصنيع أنه ذكر بقضية غزة، حسب مارينا في الأخبار ذكر بقضية غزة ورفع علم فلسطين، فهذا يؤجر عليه إن شاء الله، ويحسب له هذا الواجب على المسلمين أن يذكروا بقضية غزة وفي قضية فلسطين في كل المحافل الدولية، ليسوا مثل كثير من حكامنا الجبناء أو الخونة الذين إذا حضر ترامب ولا حضر الكفار تجدهم يعني يتقربون إليهم ويبغون رضاهم ولا يتكلمون عن مآسي المسلمين. سالم من طرابلس قال أني نعرف اللي يقولوا له طلاق الكناية، لكن ما نعرف شنية رجعة الكناية. طلاق الكناية معناها إنسان يطلق بلفظ ليس صريحا ليس فيه مادة طلاقة، أما الرجعة بالكناية أنا لا أعرف شنو المراد، لأن إحنا عندنا الرجعة شنو الرجعة؟ هو رد المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في عدتها، ردها إلى العصمة. بايش يكون الرجعة؟ قالوا تكون باللفظ، تكون باللفظ أرجعتك رددتك لعصمتي، أرجعتك لعصمتي، هذا لفظ. وعندي تكون الرجعة أيضا بالوطء مع نية الارتجاع، إنسان طلق زوجته ثم عاشرها بنية الارتجاع هنا تقع الرجعة، لكن ما نقدرش الآن نجاوبك شنو الرجعة بالكناية، لا أعلم يعني هل هو تلفظ بلفظ مثلا ما ليش علاقة بالرجعة وقال أنا والله أزعم والله ادعى أنه رجع أنه أرجع زوجته، فهذا لا يمكن الجواب بهكذا جوابا عاما. فيا أخ سالم يعني إما تتصل بدار الإفتاء والله تأتي لدار الإفتاء أو تتصل بالمنظومة بحيث يفهم منك التفصيل المتعلق بالرجعة، لأن إحنا رجعة إما أن يقول الزوج رددتك لعصمتي، حتى باللغة العامية حتى بلهجتنا العامية يقول راني رديتها لعصمتي رجعتها لعصمتي، يعني هذه ألفاظ الرجعة. نعم، عبد الله من مصراتة يسأل سؤاله ذو شقين، الشق الأول قال شي حكم الإنسان اللي لقط الكراتين الكواغط والكراتين من أمام المحلات ويمشي يعيد فيهن يعني يصففوا فيهن وكده ثم يبيعونها. أقول أصحاب المحلات لما يحط الكراتين ومخلفات الأوراق وغيرها أمام المحل أو في موضع القمامة، هذا يسموه فيه التخلية. التخلية هذه تبيح لغيره أن يأخذ هذا الشيء وأن يتملكه لنفسه، لا شيء عليه، لأن احنا عندنا القاعدة من خلى بين الناس وبين متاعه فهو يعني أنه تنازل عن ملكية هذا الشيء لمن يريد أن يأخذه. أنا صاحب محل مثلا بيع في مكيفات، لما نبيع في المكيف ونحول مثلا الكراتين والله غيره ونحط قدام المحل، بمعنى في أنني عش نبيهن يحطوا فيه مثلا بين الطرق والله، في يحطهم في قمامة والله أحدى صناديق القمامة، خلاص يجوز لأي إنسان يجي ياخذ منها، مع النشأة إشكالية. حاطهن قدام المحل هيك في وضع مثلا ربما يبيهن نستأذن منها، أما نيه مثلا عندنا ناس تو الآن يجوا لمكبات القمامة، هذا يلقط في البلاستيك، هذا يلقط في القزاز، هذا يلقط في الكواغط، هذا يلقط في كذا، ما فيهن شيء، هذا أمر جائز وما عليك شيء. وما يجيش واحد يقولك كيف تأخذ مال الغير، لا، لأنه لما حطه في القمامة والله حطه في مكان يفيد أنه يعني تركه وأنه لا يريده، هذا يعد تنازلا عن ملكية هذا الشيء لمن يريد أخذه. أما الشق الثاني من السؤال قال ربما بعض الكراتين هدية يكون مكتوب عليها اسم الله سبحانه وتعالى أو اسم نبيه صلى الله عليه وسلم، هو في الغالب لا تجد، يعني في الغالب ربما، لكن إذا كان يتوقع هو وجود لفظ الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة، هذا لا يجوز له ذلك. هذا رأوا تكلموا عليه الفقهاء في باب الردة، إذا كان فيه آية قرآنية أو فيه يعني شيء من هذا لا. وبالتالي أقول مثل هذا الإنسان ينبغي له أن يفرز هذه الكراتين، نعم، لأن احنا مش مجرد لغة عربية خلاص نقول أنت لا، لكن القرآن والحديث النبوي، نعم. فهذا الأصل أنه يحتاط في هذا الباب، وهم يعرفوا أصلا، يعني لما مثلا تجي في حاجة جاية من أوروبا ولا جاية من كذا، هذه في الغالب لا تجد عليها اسم الله سبحانه وتعالى ولا آية ولا كذا، هذا في الغالب خلاص، هذه معناش إشكالية، لكن هذه احنا وين توجد ما لا اسم الله سبحانه وتعالى والله آية ولا كذا، في الغالب تجدها في الكتب الدراسية، تجدها في كراسات الطلبة، في تجدها مثلا في الأوراق متاع المراسلات الإدارية ومؤسسات الدولة العامة والخاصة وغيرها، هذا الإنسان يعني لابد من فرزها. أما إذا كان مثلا هو خلي بنقوله إذا كان مثلا الكتب هذه بيمشي يدخلها في الفرامة، الفرامة اللي هي تبقي أجزاء قليلة جدا صغيرة جدا جدا، هذه مع النشأة مشكلة راي، مثلا جينا الكتاب وفرموه بمعنى طلعوه على هيئة قسيمات صغيرة جدا جدا، نعم، هذه راي مع النشأة إشكالية، ما يجيش واحد يقول لا، نقوله لأنه لماذا؟ لأن الآية التي فيه والله الحديث ولا كذا معاش موجودة الآن، يعني الآية نفسها مثلا ناخذ قول الله تعالى وأعدوا، لما خش في الفرامة الواو قعد بروحه ومرات حتى هو انقسم، والالف جيف قسيمة والعين خلاص، إذا هذه معاش ما آية. ولهذا حتى عثمان رضي الله عنه لما جمع المصحف الناس على المصحف الإمام يعني أحرق باقي المصاحف، لماذا؟ حفاظا على هذه أو على كلام الله سبحانه وتعالى. خلينا بسرعة نجيب على بعض الأسئلة التي وردت على صفحة البرنامج. السؤال الأول يتكلم على $2000 هذا تكلمنا عليه. السؤال الثاني يقول المرأة نبي نستفسر على حكم التصفيح لما تكون المرأة مصفحة، هل التصفيح يؤثر على بناتها وأبنائها أو لا؟ التصفيح هو للأسف نوع من السحر كان يفعل في المجتمع ولا زال في بعض القرى التي يعني يغلب عليها الجهل. التصفيح هو نوع من السحر، تمائم وكلام وشعر تاكل المرأة وخيوط وكذا، بحيث المرأة هذه معاش يستطيع حد أن إذا تعدى عليها أن يزيل بكارتها إلا بتصفيح آخر يسموه تصفيح الفك، الأول تصفيح الربط وبعدين تصفيح الفك، وهذا حرام ومن الكبائر، ودار الإفتاء عندها في عدة فتاوى. لكن هل التصفيح يؤثر على بناتها وأبنائها؟ لا، ما يأثرش عليهم ولا لي علاقة. ولهذا المرأة المصفحة هو مدام حياتها طبيعية مع زوجها مش واجب عليها فك التصفيح إذا وجدت آثاره، والتصفيح بما يزال؟ يزال بالرقية الشرعية. المرأة البنت اللي وقع لها تصفيح وكذا، خلاص هذه بالرقية الشرعية وآيات السحر حتى يزال، لكنه ليس له علاقة لا بالبنات ولا بالأبناء. بقيت بعض الأسئلة يجاب عنها في حلقة قادمة بإذن الله. هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، له المنة والفضل، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة زادي، وأبرأ إلى الله تعالى من. حتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطب.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
5: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الفقه يشرح. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: من رياض الصالحين، باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وعن أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني. فقلت: إن يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب، وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
2: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم الصلاة، وعلموهم وامروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا، وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الاستخارة والمشاورة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفئ ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وقال حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصع، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب تكثير الأيدي على الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: من رياض الصالحين.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
2: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبلات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا السبلات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء بيكون فيها برودة.
1: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
3: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الطهارة والصلاة، والذي نستضيف فيه بشكل دائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. فباسمكم جميعا مستمعين الكرام نرحب بفضيلة الشيخ.
1: مرحبا بكم شيخ خالد، حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام.
0: مرحبا بكم شيخنا الكريم. شيخنا، لا يزال حديثنا مستمرا عن عبادة الوضوء، التي ذكرتم شيئا من المقدمات التي ينبغي للمسلم أن يكون على دراية ومعرفة بها، والحديث اليوم شيخنا عن فرائض الوضوء وما تكون به هذه العبادة صحيحة مجزئة حتى يستبيح بها المسلم الصلاة، وما كان ممنوعا منه وهو على غير طهارة.

آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. نعم، فريضة الوضوء هي من أهم العبادات، حيث إنها كما ذكرنا في الحلقة السابقة ترتبط بأعظم العبادات وأقدسها وأوجبها، وهي إقامة الصلاة. فالصلاة سواء كانت مفروضة واجبة أو كانت غير مفروضة كالصلوات المندوبة من الرواتب والنوافل، فإنه يشترط لها الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. الطهارة الكبرى هي رفع الجنابة والحيض والنفاس، فيغتسل الغسل الواجب لرفع هذه الجنابة أو الحيض أو النفاس، وأيضا يشترط للصلاة الطهارة الصغرى وهو رفع الحدث الأصغر، وهي الوضوء، ما نحن الآن بصدد التعريف به وذكر فرائضه وسننه ومندوباته وما يتعلق به من أحكام. والفرائض جمع لكلمة فريضة، والفريضة في الاصطلاح هي الأمر الذي يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه. وفرائض الوضوء سبعة، وكانوا علموا فينا زمان مشايخنا في كتاب وإن كنا صغار، يقول شن فرائض الوضوء؟ يقول لا، وجهي ويدي وراسي ورجلي والفور والدلك والنية، هادو هما سبعة فرائض الوضوء بطريقة سهلة، يعني باش يعرفهم الإنسان أن هادو هما فرائض. لما نقول فرائض معناها ما ينفعش أنك ما تجيبهمش في الوضوء، لو كان تركت واحد منهم تخلف فعله واحد من هذه الفرائض أو إحدى هذه الفرائض فيكون الوضوء باطل.

في العبادة. وإحنا هنا نتكلموا على الوضوء. فهنا تتحقق النية بأن ينوي المريد الوضوء الطهارة من الحدث. أو ينوي الوضوء لأنه بمعنى واحد. أو ينوي رفع الحدث. ودليل ما ذكرنا من أن النية فرض من فرائض الوضوء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. حديث عمر المعروف المشهور الذي افتتح به الإمام البخاري عليه رحمة الله صحيحه. فالمستفاد من هذا الحديث المبارك أن الأعمال لا يعتد بها إلا بالنية، والوضوء داخل في الأعمال لأنه عبادة. ومن هنا نعلم أنه يشترط للوضوء أو من واجبات الوضوء أو من فرائض الوضوء أن ينوي الإنسان الوضوء أو رفع الحدث أصغر قبل أن يشرع في الأعمال. هنا ونحن نتكلم عن النية تعرض علينا مسألة، وهي: هل يكتفى بالنية القلبية أو يشترط التلفظ بها؟ وهذه مسألة راهي في بعض الناس يعاودوا حتى في وضوهم كان ما تلفظش بالنية. يبدأ هو ناوي بيتوضأ وجاي وفتح الصنبور على أساس بيتوضأ، متحقق النية هي، ولكن هو متعود يتلفظ بالنية، ما يبداش في الوضوء اللي يقول اللهم إني نويت الوضوء، اللهم إني نويت رفع الحدث، اللهم نويت، هو هكذا متعود إنه يتلفظ بالنية، فما يقولهاش يا يوصل في راسه ولا يوصل حتى في ودنه، بعتالي لما يتذكر إنه ما تلفظش بها يعاود الوضوء على اعتبار إنه في ذهنه إن الوضوء جاء من غير نية، وما النية ما صلحتش لولا اللي ما تلفظش بها. فهنا ننبه الإخوة المستمعين الكرام أن محل النية هو القلب، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تلفظ بالنية في وضوئه ولا في غسله. وعلماؤنا ينبهون على هذا الأمر ويقولون أنه لا ينبغي التلفظ بها، لأن التلفظ بها سيؤدي حتما إلى الوسوسة وإلى الشك. وعلامة وجود النية في القلب أنك لو سألت هذا الذي ذهب إلى الميضات أو ذهب إلى اللواندينو أو في الحوض أو خدير مالقي المية ولا خش للبحر ولا شيء على الجابية ولا وسألته

0: وتقول ما الأمر الذي ستفعله باتجاهك إلى الماء. فبكل يعني سهولة وبكل أريحية سيجيبك أنه يريد أن يتوضأ، يريد الوضوء. فهذا يكفي في استحضان النية ووجود النية. وننبه أيضا على أنه لا بد من الجزم في النية، فلا يكفي مثلا أن يقول الإنسان في نفسه إن كنت أحدثت فهذا الوضوء لذلك. لماذا؟ لأن النية يفيد معناها العزم والإرادة، ولهذا فالتردد يفسد النية، ليس في الوضوء فقط وإنما في سائر العبادات. فمثلا في الصيام الإنسان المريض ويكاد الفجر يؤذن ويدخل وقت الصيام، فهنا يجب أن يعقد النية على أنه سيصوم أو أنه سيفطر. فإن كان مترددا في كونه سيصوم أو يفطر واستمر هذا التردد حتى دخل وقت الصوم، فإنه يلزمه القضاء. لماذا؟ لأنه لم يحصل العزم والإرادة قبل دخول وقت العبادة. إذن التردد يقابل العزم والإرادة اللي هو النية، بمعنى أن اللي ما عنداش نية ولا متردد في النية حتى لو أتى بأفعال الوضوء فإنه لا ينفعه ذلك. وكذلك في الغسل كما سيأتي. فمثلا لو أن الإنسان كانت عليه جنابة وعمم جسده بالماء ولم ينوي رفع الجنابة، ثم بعد أن تم التعميم أو في خلاله يقول هيا ماذا خلينا نعتبره غسل ولا وما دام نعمل، لا ما ينفعش، لا ينفعه هذا، لأن كما قلنا إن النية تسبق العمل. ووقت النية في الوضوء تكون قبله بقليل أو عند ابتدائه الوضوء، باعتبار أن ما قارب الشيء فإنه يأخذ حكمه. قالوا ولا يضر بعد حضورها في أول الوضوء نسيانها، يعني نسيانها في أثناء الوضوء. أما رفضها فيضر، وحذر منه أهل العلم، قال لأنه يبقى فيه تلاعب ويبقى فيه استخفاف من العباد، وللأسف الشديد رأوا هذا يحصل من كثير منا أحيانا. مثلا يبدو جماعة في الزرادي ولا في غيره يشرع الإنسان في الوضوء وبعد تالي يمازح واحد يسيب الوضوء ولهذا بعض أهل العلم نهى حتى عن الكلام في الوضوء باعتبار أن الإنسان في عبادة ويستحضر العبادة. فلهذا لما يبقى الإنسان شارعا في وضوئه فإنه لا يرفض هذا الوضوء ويخرج منه، إلا مثلا أحيانا أشياء يعني تعذر في ذلك. طيب، لقائل أن يقول ما الغرض من النية؟ ما الذي تفيده النية؟ باعتبار أن الفعل حصل، إذا كان المقصود من الوضوء هو غسل الأعضاء فهذا اللي صب الماء حتى من واش هذا حصل منه، اللي بيعمم جزلة في الغسل هو هذا المقصود أنه تعمم الماء. شنو النية يعني تفرق بينهم، بين لنوي وبين لمنواش؟ قال علماؤنا إن ما يميز فعل العبد من كون هذه أو هذه الأعمال عبادة لله وتقرب أو إنها تنظيف واستبراد نحو ذلك هو النية. فإن كان الإنسان مثلا يبرد نفسه أو هذا أمر مباح مش هيتحصل فيه على أجر، لكن لو فعل هذه عبادة وتقرب إلى الله فإنه سيتحصل به على الأجر والمثوبة. وشن هو اللي بيفرق بين الأمرين، بين أن يكون هذا الفعل عبادة أو يكون عادة وليس عبادة؟ هو النية. إذن من غسل أعضاء الوضوء بنية الوضوء صار متطهرا ويقدر يصلي وفي نفس الوقت تحصل على الأجر والثواب، لأن في أجر الوضوء ولا تو بنجوحنا مع كل قطرة تنزل ومع كل فيه أجر وحسنات وثواب. أما من غسل أعضاء الوضوء من باب التنظيف أو التبرد فلا يشرع له أن يصلي بهذا إن كان وضوءه منتقدا، إذا كان ناقض عملنا ناقض من نواقض الوضوء وبحتاج شيء اغسل يديه واغسل راسه ودار أعضاء الوضوء وكذا ولكن ما هوش ناوي الوضوء فلا يجوز له أن يصلي حتى يتوضأ الوضوء الشرعي. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث هذا حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلا يضر الإنسان إن عقد النية أن يجمع معها قصد التنظف أو قصد التبرد، لأن نية الوضوء قد وجدت، أما التنظف أو التبرد فهذا حاصل ضمنا ولا يحتاج إلى نية. وبهذا نكون قد أكملنا الكلام في الفرض الأول من فرائض الوضوء وهو النية.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نخرج إلى فاصل قصير ثم نستكمل بعده حلقة اليوم في ذكر فرائض الوضوء وشرحها شرحا وافيا.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
2: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبلات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا السبلات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء ويكون فيها برودة.
1: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
3: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ها قد عدنا إليكم مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل القصير. شيخنا الكريم، تكلمتم قبل الفاصل عن فريضة النية أو أولى فرائض الوضوء، ثم شيخنا الكلام الآن عن فريضة الثانية وهي غسل الوجه.
2: نعم، الفريضة الثانية من فرائض الوضوء هي غسل الوجه، والدليل على أن غسل الوجه من الفرائض قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وأيضا السنة القولية والسنة الفعلية، وأيضا إجماع المسلمين على أن غسل الوجه في الوضوء فريضة من فرائضه. طيب، ما هو الوجه وما الذي يحد الوجه؟ هذا العضو الذي يجب غسله في الوضوء. وإذا قلنا الغسل فيخرج ما قل عن الغسل كالمسح أو غسل البعض دون البعض، ولو كان الصدغين مثلا كما سيأتي، ربما الإنسان يغسل وجهه كله ولكن ما يغسلش الصدغين، البياض هذا اللي بين اللحية والأذن، وإلا ما يغسلش مقدمة الجبهة، وهذا سنذكره بعد قليل. الوجه مأخوذ من المواجهة، وهو ما يواجهك من الرأس إذا قابلك، وهو معروف عند جميع الناس، وكل المخلوقات عندها وجه، الحيوانات عندها وجوه، ووجه الإنسان معروف، هذا الذي فيه العينين وفيه الأنف وفيه الفم وفيه اللحية وفيه الجبهة. حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من أعلى، يعني من جهة الرأس من فوق، هو منبت شعر الرأس المعتاد فوق الجبهة. وهنا ننبه على أن الرجل الأصلع الذي انحسر شعر رأسه إلى أعلى لا يجب عليه غسل مقدمة صلعته. لماذا؟ لأن احنا لو كان قلنا منبت الشعر هو منبت الشعر عنده مش من منبت المعتاد، لأن احنا نقول الشعر عنده مؤخر التالي، فمعناها هذا اللي أصلع اللي شعره مؤخر التالي الصلع هذا من قدام معناها واجب يغسله؟ لا، ما يجبش يغسله، لأن هذا منابت الشعر اللي عنده مش منابت الشعر المعتاد، لأن هو الشعر مؤخر التالي. فما كان من صلع في مكان الشعر المعتاد أو منبت الشعر المعتاد هذا لا يجب غسله، وأنه في الحقيقة يتبع الرأس في المسح كما سيأتي في فريضة المسح. فهذا لما بيغسل من جهة وجهه من فوق بيغسل لمنابت الشعر المعتاد، أما ما زاد من الصلع للشعر مؤخر فهذا لا يجب غسله، وإنما يدخل
5: في المسح،
2: في المسح.
5: مسح الرأس.
2: باقي قالوا هذا في الأصلع، باقي قالوا ماذا اللي ينزل شعر لجبهته؟ في ناس يعني شعرها ينزل لجبهتها، وهذا اللي يسموه في اللغة الأغم. شنو هو الأغم؟ هو الذي نزل شعره إلى جبهته. قالوا هذا يجب عليه أن يغسل ما نزل من شعره على جبهته، وأيضا مما نص عليه الفقهاء أنه لا بد من غسل قليل من الرأس، مقدمة الرأس، لكي يتحقق غسل أعلى الوجه، وهذا يندرج تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما ذكرناه كان يخص الوجه من الأعلى. الآن نتكلم عن حد ما يجب غسله من أسفل الوجه، وهو الذقن، وهذا يظهر في من لم تكن له لحية. أما من كانت له لحية فإن منتهى أسفل الوجه يكون منتهى اللحية، يكون منتهى اللحية، وحده عرضا.
5: شيخنا المراد بالذقن هو العظم الناتئ، يعني
2: نعم.
5: لا يدخل به يعني إلى داخل،
2: هو نقول فيه حتى احنا بالعامية نقول الدقن متاعة نفس العامة لوطي، يعني هذا تحت الشفاء لوطي تحت الواحد تلقى العظم هذا الظهر في أسفل الوجه هو هذا الذقن.
5: ولعل شيخنا ما يشير إلى هذا أن الوجه إنما سمي وجها للمواجهة،
2: نعم،
5: وهو ما يظهر عند يعني رؤية الإنسان. فهناك من يتعمق شيخنا ويدخل تحت،
2: نعم،
5: فليس مطالبا به.
2: نعم، نعم، هناك من يغسل حتى الرقبة،
5: إيه؟
2: وهذه سنتعرض لها في مسألة هل هذا من هو يعني
5: يطلق
2: مطلوب
5: عليه
2: أو مش مطلوب.
5: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
2: إذن حده عرضا من وتد الأذن، يعني لما نقول الوتد هي حافة الأذن من جهة الوجه معروفة، فهل يدخل الوتدان في الوجه أم يتبعان الرأس أم لا يتبعان حتى الرأس؟ يتبعان الأذن، وباعتبار أن بعض أهل العلم مذهبهم
5: أن الأذن
2: مع الرأس،
6: قالوا الوتذان لا يدخلان في الوجه، هو حد لكن خارج الوجه. وما دام قلنا أنهما مش بالوجه فلا يجب غسلهما. أيضا لا يجب غسل من حسر عليه الشعر بين الصدغ والأذن، بخلاف البياض، بخلاف البياض. وأيضا شعر الصدغين أو الصدغين كذلك لا يجب غسله مع الوجه، وإنما يجب مسحه مع الرأس. وينبهون على ما تحت وتد الأذن. احنا قلنا وتد الأذن ما يجبش غسله، لكن ما تحت وتد الأذن قالوا يجب غسله لأنه من الوجه. ما الدليل على ما ذكرنا من هذا التحديد، من أعلى، من الأسفل، من العرض، ما بين الوتدين؟ قالوا هو قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، وما ذكرنا من هذا التحديد وهذا التفصيل هو الذي تحصل به المواجهة عند النظر. هناك أمور يجب الاعتناء بها عند غسل الوجه خاصة، وراه يترتب عليها في كثير من الأحيان بطلان الوضوء أو فساد الوضوء. وإذا كان الوضوء باطلا فتكون الصلاة باطلة. مثلا جاء في الصحيح من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اذهب معلش، قال ما يضرش؟ لا، قال له عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك. قوله ارجع هذا في دلالة على الوجوب، فرجع وغسل ذلك الموضع ثم صلى. مما ينبه عليه في نقل الماء إلى الوجه أنه يكون باليد اليمنى أو باليدين كلتيهما، فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيح أنه أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما جميعا. وفي حديث علي رضي الله عنه ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه. هنا يجب التنبيه على أن كمية الماء التي تنقل إلى الوجه الواجب أن تكون مما يكفي غسل الوجه. فمن كان لا يكفيه غسل وجهه ما يملأ اليد الواحدة من قلة الماء فيصير الغسل مسحا، فنقول لهذا أنه يستعمل كلتا يديه، وهذا هو الأفضل وهذا هو الأحسن حتى تذهب الوساوس. هنا يجب أن ننبه على مسألة، راهي مسألة الاقتصاد في الماء والتقليل في الوضوء، مش لدرجة أنك أنت يعني تفسد الوضوء بالقلة التي لا يصلح بها الوضوء. واحد يقول كأني توضيت بطاسة صغيرة البلاستيك هذه، وواحد يقول كأني توضيت وما ما ما ما قطرتش مني حتى قطرة لوطة، وواحد يقول كأني توضيت بالبخاخ، درت بخاخ مية هذا ولما جيت استعملت البخاخ. يا جماعة لا، هذا الأمر
5: يصير مسحا ولا لا غسلا.
6: هذا هنا يصبح راه مسح، معاش يصبح صح. هو الاقتصاد مطلوب، لكن المطلوب الأكثر واللي تحرص عليها أكثر هو تحقق الغسل، تحقق أن العضو هذا
5: إذا كان فرض
6: تحقق الغسل. فيه الغسل. نعم. لكن أنك تقلل المية لدرجة أنك تقول لي أنك توضيت بطاسة البلاستيك هذه، وخاصة جماعة في الحرم غادي وغيره، وفي اللي صور دار صورة يعني دار مقطع فيديو قال هذا الوضوء صحيح، توضى بكاسة صغيرة بس قال هذه تكفي. والله ممكن تكفي إنسان يعني ليس ضخم الكراديس أو ليس ممكن، لكن في العادة إذا كان الماء متوفر صح ما نقول ما تخليش المية تفسد، زي الجماعة اللي يتوضوا من الصنابير ومن الشيشمات ويقعد يتوضى والشيشمة قاعدة مفتوحة تصب. ولهذا اللي ياخذ المية يغلق الحنفية، بعد ما ياخذ المية للعضو متاعه وبيقعد يدلك ما يخليش المية تصب، يقدر يغلقها. واللي يصلح انه هو ما يكفيه في يد واحدة ماشي هذا ثابت، لكن اللي ما يكفيه شيء، اللي ما يسداش شيء، اللي يشعر انه هو ما غسلش باليد الواحدة انه في الحقيقة مسح مسح، ولا ان بعض اجزاء الوجه راه ما وصلهاش المية، هني الامر هذا نحن نحرص على أن يكون الغسل صحيح أكثر من أننا نحرص أن نقتصد في الماء ويكون الغسل مش صحيح بحيث يتحول غسل العضو إلى مسح. ثم بعد أن يأخذ الماء بيده أو بكلتا يديه، فعند نقله ينقله على أعلى الجبهة ولا يصبه أسفل الجبهة، لأن المسألة واضحة، الماء لن يرقى إلى الجبهة من أسفل الجبهة، وأنت لما تصب الحاجة من فوق تنزل على الشيء اللي لوطي. أنت تبي تغسل حاجة ما تبي تجي تصب لها من نفس، لأن الجزء الفوقي مش حتوصل المية، وانت بعتالي لما بتنقل لهم ربما يولي مسح. فانت لما بتصب المية بتاخدها تصبها من الجزء الاعلى من الرأس، بحيث المية تنصب على الجبهة وتنزل عليه الوجه. واحنا علمنا ان الوجه فرضه الغسل وليس المسح، وجاء في الحديث ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة ماء فصبها على ناصيته فتركها تنزل أو تستن أي تنزل على وجهه. فالمقصود من أخذ الماء ونقله إلى أعلى الجبهة وصبه من فوق أن الماء ينزل على الجبهة ومن ثم سينزل على جميع أعضاء الوجه.

0: طيب ربما لقائل يقول أن الماء يصل إلى الوجه بطريقة أخرى، كأن يكون الماء كثيرا مثلا، أو أن يضع وجهه تحت الحنفية، كيف ما نقوله احنا، نقوله هو جيل حنفية مفتوحة وأخذ الماء يصب على وجهه، نقوله هذا ما دام تحقق به وصول الماء وتحقق الماء حتى بطريقة ليست كالتي ذكرنا، فإنه يكفى به، هذا الأمر يكتفي به. غرضنا شنو هو احنا؟ أن الماء
1: يعم العضو المقصود.
0: ايوه، في البعض يقول لك ياخذ الإناء نفسه، البعض يقول لك انا كان ندير بداية هيك حوايجي والأمية ونبل روحي وغيره، فشن يدير؟ ياخذ المالقي هذا ولا الدوتش ولا المية ويجي يأتي بها على أعلى وجهه وينصب الماء، نقوله هذه حتى هي تحقق بها
1: وصول الماء،
0: وصول الماء وهو غسل الوجه. فقد جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة الله، يعني يقضي في الحاجة، وأن مغيرة رضي الله عنه جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ. يعني هنا النبي مش هو اللي ياخذ في الواحد، بل هو اللي يصب عليه، وهذه طريقة حتى في عاداتنا وتقاليدنا موجودة، تبدأ يجي واحد يبدأ يصب عليك في المية. يعني
1: شيخنا هناك من يمتنع، يعني هل له وجه شرعي ولا الأمر يعني فيه سعة؟ إذا كان في وضوء أو شيء وجاء حد مثلا نقوله بيصب عليه، فهو يقول لا هذه عبادة يعني بيقوم بها بمفرده، ما فيهاش بأس يعني.
0: إيه ما فيهاش بأس، ما فيهاش بأس. لا إحنا ديما نقوله إن المسائل اللي هي مندوبة ولا هي ما نعطوهاش حكم الوجوب، ما نعطوهاش. أحيانا أنت تحرج إنسان،
1: صحيح،
0: إنسان مثلا فيه ما يحبش من يرده، هو بيساعدك ومرات يظن بيك الظنون، يقول هذا متكبر وهذا إنسان. يعني لازم يكون عنده فن حتى في التعامل مع الناس، وخاصة لما أنت تكون مثلا ذو جاه ولا ذو سلطان ولا ذو مال ولا غيره،
1: كان اجتماعيا نقول،
0: ويجيك واحد فقير ولا يجيك واحد ده من عامة الناس ولا غيره، ويبي يخدمك ويفرح هو بيك لما أنت تتقبل منه الأمر، هذه راه أمور معنوية يجب الإنسان أن ينتبه لها. نعم إليه. نعم. الأمر الثاني، وهذا في العادة يحصل إلى من طال عمره أو
1: كبر في السن،
0: أيوة، يبدأ في أسارير في الوجه، يبدأ في تكاميش
1: في الجبهة،
0: تعرجات الجبهة بالذات، فهذه يتتبعها، تتبع الأسارير والتكاميش والتعاريج في الوجه، فإنه للإنسان واجب عليه أنه يتتبع هذه، حتى لأن لو ما تتبعهاش أحيانا
1: قد لا يصل إليها الماء،
0: قد لا يصل إليها الماء.
1: أيوه.
0: أيضا من الذي ينبه عليه غسل ظاهر الشفتين، راهما في الوجه، ما يظهر من الشفتين، ما يظهر من شفتي الإنسان هو من الوجه، بعكس ما كان داخل، ما لا يظهر في الوجه فهذا لا يدخل في الوجه. أيضا جفن العين، الأنف، العنفقة، ما غار من العينين، وخاصة للكبار وغيره، هذه كلها ينتبه لها، وخاصة لما تنوض الصباح يكون فيه مثلا الزبط هذا نقوله احنا والعمش وغيره، مرات إنسان يراه يبدأ لاصق، يبدأ يغسل وجهه وواحد يابس يعني هذا، كذلك ما يخرج من من من من أنف الإنسان من المخاط وغيره، أحيانا يكون نازل عليه ظاهر الأنف، ولا يكون نازل عليه الشارب ولا على مكان الشارب، هذه كلها ينتبه لها. وقد جاء في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المأقين، وإن كان هذا الحديث يعني فيه ضعف لكن المعنى صحيح. والمعقين ما يلي الأنف من العينين، وأيضا ما تحت الشفة السفلى، وكذلك ما يحصل للإنسان أحيانا تبع عملية جراحية ولا جرح بري ولا غيرها، يبدأ فيه أحيانا أسارير ويبدأ فيه تعرجات. هذا كان إلا هذا إذا كان أمر يسير، أما إذا كان فيه مشقة فوق المشقة المعتادة فإنه يدخل في قاعدة المشقة تجلب التيسير. أيضا تخليل الشعر اللحية كالحاجب والعنفقة، العنفقة هذه اللي تحت الشفة، والشارب إن كان خفيفا يرى الناظر البشرة من تحته. لماذا؟ لأن ما ظهرت البشرة من تحته للناظر هو داخل في معنى المواجهة، في معنى الوجه، وقلنا ما دام يدخل في الوجه فهو مأمور
1: بغسله.
0: بغسله. أما اللحية الكثيفة التي لا ترى البشرة من تحتها فلا يجب تخليلها، بل يجب فقط غسل شعرها وتحريكه. وهذا يقع في كثير من الناس، تلقى عنده لحية كثيفة وتلقاه يخلل، وفي فرق. قلنا احنا
1: التخليل شكله هو إيصال الماء يعني أيوة. إلى المنبت وإلى
0: نعم. ففي اللحية الكثيفة الحقيقة هو الشعر ما أصبح في المواجهة وليس ما تحت الشعر،
1: نعم.
0: ليس البشرة وإنما هو الشعر، فيصبح الفرض الشعر، غسل الشعر وليس
1: إيصال الماء إلى البشرة،
0: ليس الشعر كله وإنما نقصد مواجهة،
1: نعم.
0: نعم. وما تحته من الشعر من الباطن لأنه لا يرى. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن تخليل اللحية الكثيفة حسن لما فعله، ولكن نقول هنا فرق بين أن يكون هذا الفعل مما يورث الوساوس فيصبح عنده التخليل واجب، وهذا يخشى منه هذا يخشى منه. روى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي، لقائل أن يقول إذن هذا الحديث يفيد الوجوب ولا يفيد النذب. لكن الذي دفع الوجوب وجعل الأمر مندوبا هو حديث آخر يرويه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، والوضوء مرة مرة لا يتأتى معه وصول الماء إلى ما تحت الشعر في اللحية الكثيفة. ودائما نقول وننبه أن الإنسان يحتاط من مسألة التعمق حتى لا يدخل في الوساوس ويجعل الأمور المندوبة من الواجبات. الأمر الأخير هو أن يعتني الإنسان بإزالة القذى والعمش عند غسل الوجه، فقد جاء في حديث أبي أمامة المتقدم في تعهد المعقين، فإن أمكنت إزالته ولم يزله وصلى فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة. هذا القول هو مشهور المذهب، هذا القول هو مشهور المذهب، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا الكريم، لعلنا نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة. نشكركم شيخنا الشيخ فضيلة الشيخ عبد الغني بن سعيدان، كذلك نشكركم أيها السادة المتابعون والمستمعون لأثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
2: والله مال الزكاة طبعا لها مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول لي يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول أنت راه عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبوا لك فلوس، ولا نجيبوا لك بهم قنطار حديد، ولا نجيبوا لك بهم شمنت، ولا نجيبوا لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني علي مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبوا لك من يبني لك، نوفروا عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال بهي بهي، وكان فلوس لا يعني كان قال بفلوس أعطوه فلوس، لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
3: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد في من الصلوات الفريضة وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن هي عليها فوائد؟
4: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد الذي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى، هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا، أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها فهي واجبة، واللي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تولي يتركوا في دينهم مثلا وبعتالي الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة، هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر معاه 3 ظهرات ولا العصر معاه 4 ولا المغرب معاه 4 مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل، لكن لا تهمل الفرائض، أنت بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم،
3: بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامج فتوى، ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-02، 092-092-15-02، 092-092-16-02، 092-092-15-02. نبدأ أولا مع بعض الأسئلة التي وردت على البرنامج. وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا؟ يعني واقع الحال الذي هم فيه، هل هو محفوف بمخالفات شرعية؟ وهذه المخالفات الشرعية هي إما تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا. فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع، وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء، أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه، للواقع. وكذلك أحيانا الواقع، نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب، والأنفس محفوظة، والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور. فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر، إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل أحيانا في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما الطيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في مجدة على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة. أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيال توصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل. ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب، الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البايع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل. المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء، بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور. أنت تبيع لموس بيذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة، لكن لقد الله جاء حد قال أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيقول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا هو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله ما دامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد، نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضروري هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول الأمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرقيلية في بلادنا، ما نعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلية وزي هذي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد، يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال، الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذية، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية. معنا المتصل الأخ أشرف.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: أهلا يا شيخ، كيف حالك؟
1: الله يبارك فيك، الحمد لله.
2: لا، عندي سؤال شيخ.
1: تفضل.
2: أنا طبيب نخدم متعاون في مستشفى قروي.
1: إيه.
2: طبعا هو يوم في الأسبوع 24 ساعة. إيه. فأنا مرات متأخر شوي ومرات أطلع قبل الوقت. ومرات في خلال

0: مطاوين يعني.
1: نعم
0: بعدين بينا وخذ في ما الشيء هذا اللي في قلت كذا خذ قيس نطلع إذا قدر مثلا كلمة كذا
1: باهي. حاضر حاضر تسمع الجواب.
0: تمام بارك الله فيك.
1: الله يفرج جميع إن شاء الله. الأخ يونس تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
2: الله يحفظك ويسلمك وبارك الله فيك
1: وإياكم إن شاء الله. الله يبارك فيكم. اي والله الله يبارك فيك سيدي. الله فيك
2: بارك الله فيكم. والله يحفظنا على توجيهاتكم الطيب وكلامكم المرسل اللي يدخل القلوب بارك الله فيكم ويعلم الله السعاده بكم الحقيقه. وان شاء الله ربي يكثر ممتازكم في هذا الوقت يعني صعب ولكن قدر الله ما شاء فعل.
1: الحمد لله.
2: في ملاحظه وبعض الشيوخ بارك الله فيكم الكلمه يعني هذا التدخين يعني القليل من الاعلام مركز عليها ولا كذا الا ما رحم ربي جاي الحمل عليكم انتم بارك الله فيكم. خلينا احنا من الناحيه الشرعيه واضح حكم فيه ولكن الاداء والله وصلت ولا بس واحد يعني في العنايه يعني لابس يعني يدخن برا كل واحد يعني عادات والله قبيحه والشيخ اتمنى من زي ما تسوين كلم ونصح وندعو لهم طبعا بالهدايه والحمد لله اللي عافانا والله الا من حرصنا والله مليارات تصرف شهريا في هذه العاده دي وارقام والله خياليه ما لكن كثير هذا الثقافي من البلاي لاحظ مع الدوسة المرازية وكان حدا الثانية ثالثة تلقاها فأتمنى منك كلمة طيبة عن
1: الله سهلا بكم إن شاء الله.
2: بارك الله فيك
1: والله بارك الله فيك جزاك الله خير. الأخ يوسف.
3: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك.
3: تبارك شيخ أنا بالله عندي سؤال بخصوص الصدقة.
1: هي.
3: أنا عندي زوجتي مطلعة مبلغ مالي من مالها الخاص وافقت صدقه لكن ما حدث من تعطيه. طيب وعندي ابني يدرس في مسجد في الخلوه. الشيخ مدربهم على اساس انه يديروا في برنامج نشاط انشطه ويدفعوا في مبالغ بسيطه يعني بحيث انه يشاركوا في الانشطه هذه. فهل هنا انا طبعا انا ما عنديش قدره اني اعطي لي ولدي. فهل هنا زوجتي يحق لها ان تعطيها المال الصدقه اللي مخصصه من مالها لولدي باش يتمتع به في الانشطه هذه؟
1: يعني هي بتعطيه صدقه للشيخ يصرفه على المكان والله ابنك فيه انشطه معينه بيقوم بها.
3: ايه انشطه معينه يديرهم فيها الشيخ اللي يقري فيه يديرهم في بعض الانشطه يشجع فيهم على القرايه وحضوره.
1: نعم
3: يرغب فيهم بالحضور يعني.
1: يعني حاجات العاب بالفلوس وكذا.
3: يبس يحضروا فيها
1: يعني العاب بالفلوس وكذا هيك يعني.
3: لا مش العاب. لا مش العاب. إيه؟ لا انشطه رياضيه مثلا هيك يطلع بهم فسحه.
1: نعم
3: يعني يختار في يوم العطله يوم الخميس الجمعه بدل من يقعدوا فاضيين يطلع فيه في فسحه يديروا فيها رياضيه حاجه
1: مقابله. باهي كويس يعني. كويس بارك الله فيكم فيه. باهي
3: فائده لهم هم.
1: نعم نعم.
3: فنبي نسأل هل يجوز أن تعطي مال الصدقة المخصصة لولدي باش يشارك فيه في الأنشطة هذه؟
1: باهي باهي حاضر تسمع الجواب بإذن الله.
3: الله يسترك يا شيخ بارك الله فيك.
1: اي والله. عندنا سؤال آخر يقول شخص اشترى سيارة بالتقسيط ثم تأخر عن السداد فزادوا عليه مبلغا بسبب التأخير فما حكم هذه الزيادة؟ الحقيقة الشراء بالتقسيط ينبغي أن يكون يعني هو مقسط على أيام معلومة ثم بعد ذلك صاحب الدين يلزم إذا جاء حال الأجل يلزمه بالسداد فإذا لم يلتزم بإمكانه أن يرفع أمره نقول إحنا للقاضي ويزيد عليه يعني يلزمه ببيع شيء من ممتلكاته لأجل السداد لكن كونها هل هو باعتبارها عقد شراء بإمكانه يزيد عليه مبلغ من المال هذا خلوه إن شاء الله لعل بعد الفاصل يكون فيه تثبت أكثر إن شاء الله. السؤال الآخر قال بعض الناس يجمعون الصلوات من غير سفر ولا عذر بحجة الانشغال بالعمل فما حكم ذلك؟ نقول والله الجمع الصلوات من غير سفر ومن غير عذر حرام عليهم إذا كانت تخرج من وقتها الاختياري. يعني في حديث جبريل معروف لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة ليلة الإسراء والمعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة

0: العظيمة فرض الله سبحانه وتعالى فيها الصلاة على هذه الأمة، خمس صلوات في اليوم والليلة. جاء جبريل في اليوم الذي يليه من صلاة الظهر وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأول من الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الصبح في أول وقتها الاختياري، وعاد إليه في اليوم الذي يليه، وعاد إليه في اليوم الذي يليه، فصلى به الصلاة نفس الصلوات من الظهر إلى اليوم الذي يليه، ولكن في آخر الوقت الاختياري. وقال ما بين هذين وقت، لما حدد قال ما بين هذين وقت، يبقى احنا معاش عندنا فرصة الاختيار أن احنا نقدم صلاة أو نوخرها. فمثلا لما جيل الظهر صلىها به عند الزوال، عندما زالت الشمس عن كبد السماء، يعني عندما انتصف النهار جاء الشمس في نصف السماء، ثم انحدرت إلى النصف الآخر بمجرد تنحيها للنصف الغربي، دخل وقت صلاة الظهر. استمر في اليوم التالي صلى به عندما صار ظل كل شيء مثله، يعني القائم لو كان القائم طوله 10 متر نقول احنا عمود كهرباء مثلا، يبقى الظل نلقوه نفس الطول من غير ظل الزوال، نفس الطول. انتهى الوقت في ذلك الوقت. جاء جبريل عليه السلام وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الذي يليه، وعندها يدخل وقت صلاة العصر. فإذا ما يقدرش الإنسان يطلعها على وقتها لأن هذا محدد، وكذلك العصر، وكذلك المغرب عندها وقت محدود، وكذلك العشاء. فتقديمها وتأخيرها خلال في وسط الوقت الاختياري الذي حدده الشرع، لأن قال ما بين هذين وقت، يعني ما بين صلاتنا باليوم الأول عندما صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبين الصلاة في اليوم الثاني لما عاد عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما بين هذين وقت، يعني ما بين صلاتنا بالأمس وصلاتنا اليوم، يتخير المسلم في أي جزء يوقع الصلاة، هذا لا إثم عليه. أما إذا أخرجها فبعض العلماء قال قول الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال تتعلق بمن أخرج الصلاة عن وقتها الاختياري ودخلها في الوقت الضروري، قال هذا الوعيد يتعلق بمثل هؤلاء الناس. والويل هو وادي من أودية جهنم كما ذكر بعض أهل التفسير، قال هو وادي من أودية جهنم، يعني يعذب فيه هذا الصنف من الناس الذي يؤخر الصلاة. فنقول له أنت اللي بتجمع بتقدم الصلاة وتوخرها ما عندكش الحق أنك أنت تطلعها عن وقت الاختياري. وهذه طبعا المسألة حقيقة تحتاج إلى معرفة الفقه الدقيق، أحيانا لذلك الظهر والعصر أحيانا يسمون فيه الجمع الصوري، هو ما هو كل صلاة في وقتها، لكن كون الظهر تصلى في آخر وقتها الاختياري، في آخر وقت الاختياري لم تخرج من وقتها، والعصر تصلى في أول وقتها الاختياري، فاللي يشبح يرى بأنهم كأنهم تجاوروا، ولكن سلم المصلي من صلاة الظهر وبعدها دخل العصر، أدي لصلاة العصر فانتظر انتهاء الأذان وقام وصلى صلاة العصر. اللي يشبح يقول هذا صلى مجموعين، لكن هو اسمه جمع صوري، هذه يحتاج إلى مسألة فقهية، لكن هذه غير لا تتأتى بين العصر والمغرب، ويعني بين الصلوات الأخرى مش بالضرورة. فإذا اللي طلعها لوقتها نقول له حرام عليك، إلا إذا كان صاحب سفر يصح جمع التقديم وجمع التأخير طبعا مع مشترك الوقت الظهر والعصر، أو لربما صاحب العذر من الأعذار النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان مستكره عليه، وذكر في حديث آخر وأخرى والنائم حتى يستيقظ، نائم معذور، واحد اخذها النوم ما ناضش إلا بعد العصر نقول في بساعة، هو راقد من الصبح مروح من سفر ولا من كذا من قبل الظهر نائم صاقد قبل العصر والظهر الدن بكري توليها عصر ساعة، نقول لو أنك أنت باختيارك حرام عليك، الظهر طلعتها من وقته، لكن آه أنت باعتبارك نائم أو ناسي أو غافل هذا كله لا يضر. أو مرأة انقطع حيضها بسبب الدورة الشهرية انقطع في ذلك الوقت، نقولها يلا عجلي طهرت الساعة 7 مثلا ولا 6 عشية ولا بعد شوي، تعجل بالغسل وتعجل بصلاة الظهر والعصر، لأن وقتهم ما يطلعهمش إلا المغرب، لو استمرت معها الدورة الشهرية المغرب يطلع وقتهم، طهرت قبلها يجب عليها أن تؤديها، بخلاف النائم والناسي هذا حتى ولو بعد دخول وقت المغرب يجب عليها أن يصليها ولكنها قضاء. معنا الأخ عبد المجيد، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
1: كيف الحال؟
0: الله يبارك فيك، الحمد لله.
1: يا شيخ بيتزوج توا.
0: نعم.
1: عندي أخي بيتزوج.
0: إيه.
1: فاحنا أصحابه وفوت من حوله فلوس إن مش فاتورة حاشة وكتب. فأنا عندي فلوس، أنت نبين تقطع عادي تقطع عليها ولا كيف؟ ما النواة صدق طلع عمل كيف
0: باهي. حاضر، تسمع الجواب.
1: بارك الله فيك.

0: الأخ سعد.
1: وعليكم الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: تحية ليك يا شيخ، تحية العاملين معك في هذه الإذاعة المباركة الطيبة المباركة.
0: اي والله
1: وكثر الله من حسناتك ومن حسنات من جبال الشيخ. ونبغى سؤالي نشر عن لا إله إلا الله قال أحمد نسمي.
0: معلش.
1: شيخ.
0: أيوه.
1: السؤال يا أحمد يتمعك.
0: باهي عاود الاتصال، عاود الاتصال.
1: ماشي. جزاك الله خير. لا ماشي يا شيخ. ماشي. عاود فرقة.
0: بإذن الله. بإذن الله. إن شاء الله. أم محمد. باهي باهي لا بس. السائل الآخر قال هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها وما حدود طاعة الزوج في هذه المسألة؟ نقول الزوج لا يحل له أن يمنع الزوج من زيارة والديها وأرحامها، لأن زيارة الأرحام من الواجبات، ولكن الشرع أعطى القوامة للزوج والمسؤولية من باب تحقيق المصلحة، من باب تحقيق المصلحة فيما يتعلق بالزوجة وما يتعلق بالأسرة. يعني لما هو الشرع أمرها أن تستأذن من زوجها في الزيارات وفي الذهاب والخروج، مش من باب الهيمن الرجل أن يعني بيهيمن عليها ولا بيقعد يعني يعذبها، وخاصة في بعض المواقف في مجتمعنا في اللي يبي عنده يعني يغالي في هذا الجانب، وأحيانا تبرز هذه الصفة عند الخلاف اللي يريد أن يشق على المرأة. نقول لا، هي مش لأجل أن تشق على المرأة وتضيق عليها، ولكن لأجل أن تحقق المصلحة، أن تراعي لها ولبقية أسرته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولذلك من الحكمة الرجل إذا كان رأى بأن الزيارة لبعض الجوانب الجيران وكذا فيه ضرر.
2: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: كن يأذن في أوقات ولا يأذن في أوقات، أو يمنحها مطلقا بحسب حال الفساد، وإذا كان رأى بأن فيها يعني في عفة في جانب معين وكذا وأعطاها حتى إذن عام، معلش هذا أمر يقدره الزوج، يعني يقدره الزوج. أما أهلها، أهلها لابد أن تسمح لهم بزيارتهم، لابد يعني. ولهذا زيارة الأهل يعني بغض النظر حتى عن سلوكياتهم ودينهم، جاءت مرأة، جاءت أم أسماء، أسماء هذه رضي الله عنها صحابية جليلة، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، في المدينة المنورة جاءتها أمها وهي راغبة عن الإسلام، يعني هذه أسماء ليست شقيقة للسيدة عائشة رضي الله عنها، وإنما هذه أسماء أمها متزوجها أبو بكر الصديق من أيام الجاهلية مطلقة. فلما سمعت بأمها ببنتها في المدينة المنورة عرفتها، وكانت في الزمن اللي صار فيه صلح الحديبية، صار فيه يعني تواصل، فجت لبنتها تزور فيها، فاستأذنت من النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة الحكم، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك، لأن هي أمها. وقال الراوي قال وهي راغبة عن الإسلام، يعني جاءت لبنتها بس جابتها العاطفة وهي كارهة للإسلام، كارهة للإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها صلي أمك، صليها، وإن كانت هذه صلة رحم صحيح، ما تطيعيهاش في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. تو الوقت هذا يقولها اسرقي، والله دي روجي الخمور، والله خالط الرجال الأجانب يعني بالحرام وغيره، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن في جوانب أخرى لابد من برهم ولابد من الإحسان لهم، الوالدين خاصة. فقالها صلي أمك، فهذا دليل على أن المرأة يعني تنظر دائما لصلة الرحم، ويمكنها زوجها من الزيارة، وإنت ما تبيش توصلهم، لأن أحيانا يحصل نفور من الزوج، خاصمة أخوها ولا خاصمة أبوها، من قال لك أنت بنزل بالضرورة؟ مش بالضرورة، حطها فم الحوش وبرا، ولما بتروح بيها تطلع لك تروح بيها، فأنت ما تحاسبهاش على علاقتك أنت بأهلها، بأخوها ولا أبوها ولا أسأولك ولا غيره، لا، أنت تعطيها حقها الشرعي في هذه الزيارة. وحدود طاعة الزوج كما تقدم بقدر يعني طاعة الله، قد يعني يشق عليها الزوج فتصبر، تصبر بقدر الإمكان، لكن لو ظلمها حتحاسبه يوم القيامة على ما ظلمها فيه. أم محمد تفضلي.
2: أيوة، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
2: بنسلك الشيخ، احنا نسكن حدا جامع. الجامع كما تقول يعني وضنايا نمتد الركعة الأولى نستدي، ونلاحظ فيه حتى نشوف في يعني يبدو يجوا على الكرام موجودين وسيارات، يعني شو حكم يحضروا يعني في الركعة الأولى بادية يعني؟
1: بالله عاودي السؤال باختصار، اني ما شتت الذهن، كيف كنت يعني فهم تسكني بجوار جامع به؟
2: احنا لسه محتاجين الماء، ولاحظت ان بعض الرجال يعني يجوا وقت الركعه الاولى تبدا الزوجيه، ومنهم يعني جوزي يعديك يعني ظنايا نقول مش بتعدوا بدري، يقولوا لا ابويا مازال ما عداش يعني من عدوا زي ما يعدوش للي تبدا بادي يعني ماشي ديما لما تبدا بادي.
1: باهي، حاضر،
2: ما حكمه يعني؟
1: باهي، حاضر حاضر. اخ ابراهيم.
3: السلام عليكم شيخ النفاتي.
1: وعليكم السلام، اهلا وسهلا، تفضلوا.
3: حياك الله يا شيخ النفاتي، نفع الله بعلمك.
1: امين، واياكم ان شاء الله
3: من فضله ان شاء الله يا رب العالمين.
1: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، تفضل يا سيدي، تفضل. اي والله، واياكم ان شاء الله.
3: شيخ النفاتي، في احد سؤالين، السؤال الاول، انت مره جبت تحكي على المدح، قلت لا يجوز الانسان يمدح اخاه في وجهه يعني.
1: ايه.
3: ما في من يمدح في بلاد، بارك الله فيك، والله انت ابي تكلم عن سالف، والله انت قلت لي مثلا الشيء هذا، والله يعلم الله انك انت رجل شام، وشو تقول يعني هذا؟ تقول اسكت، والله مانيش عارف انا والله شو.
1: باهي، حاضر.
3: السؤال الثاني، بدا الشيخ نفاتي انك تحكي على مساله الكهرباء، استهلاك الكهرباء، الناس يستهلكوا الكهرباء ويخلوا في الضي، ولا وفي أصحاب المحلات وأصحاب المتاجر، وأنا نشوف وأنت تشوف
1: صحيح.
3: محلات يعني محل الكهرباء قاعدة وارعة والناس في أمس الحاجة الكهرباء، وهذا يعني إذا الله قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
1: نعم.
3: وهذا من الإصراف اللي في ظلم يعني بالله.
1: نعم.
3: أنا بتوجه نصيحة بالله ليش ممكن الشركة عادة عن توفير الكهرباء، فكل واحد يوفر من اللي عنده، الناس كلها تستهلك الكهرباء بعون الله سبحانه وتعالى.
1: اي والله
3: بارك الله فيك يا شيخنا فادي.
1: اي والله جزاك الله خير. امين امين. الاخ المهدي.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلوا.
4: جزاك الله خير يا شيخ على العمل هذا، انت والاخوه الطيبين.
1: اي والله واياكم ان شاء الله، الله يبارك فيك.
4: لا بنسالك يعني اليوم اللي فات ركي صار يعني خالص الصلاه بين الاعمده، واحد يقول جد واحد يقول وخر. ونبه الصحيح في هذا لو سمحت.
1: باهي حاضر حاضر.
4: هذا السؤال الاول. السؤال الثاني يا شيخ، اليوم اللي فات يعني عندي صديق ابني فالحق انه زعلني هيك في موقف.
1: ايه.
4: فأنا أحلفت لولدي قلت له هذا مازال يخش هنا يا أحلفت بالله، طبعا مش يمين مش يمين طلاق، أحلفت بالله.
1: إيه.
4: وقلت له بالله لو هذا مازال يخش هنا يا راني هنا باللزة، هل علي كفارة
1: علي هو طبعا. تو الشيء اللي داره شيء نقول إحنا يخل بالشرع والله هيك مجرد تصرف نقول
4: لا هو بعد جيت السفلي لا والله هو هيك دار غلطة هيك فهمت،
1: ما هو الغلطة قال لنا مش نخنبو قال والعيال بيسكروا والله من نوع اللي خطأ هيك عادي يعني.
4: لا لا خطأ عادي، لا خطأ عادي.
1: باهي حاضر.
4: الله يحضرك الخير. أيوة. بارك الله فيك. شكرا شكرا.
1: الحاج تفضل الحاج علي.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
5: الشيخ يقول لك اللي حدثنا ماذا صحك بمعنى الكلمة اللي هو يأتي زمان على أمة يقول في أغنية أغنية أغنية المغنيين والمكاتبين
1: يأتي زمان عود لي بالله يأتي زمان، عود لي النص بالله يأتي زمان.
5: الحديث يقول يأتي زمان على آخر زمان أمة يكون أغنية أغنية الدنيا المغنيين والمكاتبين
1: والمحفظين
5: والمكركبين
1: أغنى أغنية الدنيا المغنيين
5: والمكركبين
1: و
5: والمكركبين
1: الكلمة الأخيرة للأمانة مع... الكلمة الأخيرة بعد المغنيين راني ما عرفتها شنو هي.
5: المكركبين المكركبين يكركبوا
1: المكركبين
5: المكركبين.
1: باه حاضر.
5: فبدأ
1: شاهد
5: هذا الحديث
1: يسمعنا المكاتبين. باهي حاضر إن شاء الله نسمع إن شاء الله.
5: الله
1: يسعدك. الأخ خالد تفضل.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: كيف حالك يا شيخ المفاتيح؟
1: الله يبارك فيك، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
6: ربي يحفظك ويزيدك من علمه.
1: وإياكم إن شاء الله، الله يبارك فيكم.
6: سؤالي يا شيخنا.
1: إيه.
6: الشك في ترك ركن من أركان الصلاة هل يترتب عليه السجود سهو أم لا؟ ألو
1: باهي.
6: تمام إن شاء الله يا شيخ.
1: الأم هشام تفضلي.
7: ألو
1: تفضلي.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: شيخ لا يمكن نأخذ نقرأي تتسيني
1: في قصتي معها. تفضلي.
7: هذه أنا من جوزة وجوزي مجلس على بيها مرة ثانية ومش عادل.
1: به
7: يا شيخ
1: نسمع فيك. غير عادل به
7: غير عادل في كل شيء معناها ما في فيلم في البيت في الملبس وشاورني شو من نبدا معاه ونبدا بالطلاق.
1: عندك صغار انت معاهم؟
7: عندي ثلاثة صغار.
1: باهي حاضر تسمعي الجواب ان شاء الله.
7: شكرا بارك الله فيك.
1: الاخت سميه تفضلي.
8: السلام ألو، السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
8: أنا يا شيخ والله أنا عندي عشرة عمر، أنا وجوزي معناها حدود 40 عام، وأنا والله العظيم أقسم بالله من يوم جتها وأنا معناها في عذاب شديد، بين ضرب بين شتم بين شتم شتم بين معناها ما نقولكش معناها كبرت صغاري مع البنات والولاد، وباعتبار هذا أنا نقول لك أنا تواني جدة. الحاجة الوحيدة اللي بنقولها لك إنه هو حاج بيت الله الحرام، وفي النهاية لما نجي نعرف فيها الصلاة يقول لي أنا ماشي مرافق مع أمي، والصلاة في الإمامات العادية ما يصليش يمشي غير من الجمعة للجمعة، وماش عرفت كيف نتصرف أنا تواني إنها تعرف يدير فيه مشاكل، ولا معناها متعذبة يا شيخ لعذاب الهدهد.
1: والله هو يضر فيك بسبب ولا بغير سبب؟
8: والله هيك هو كل مشكلته هو عصبي، ديما يتعصب على ابسط الامور، على ابسط شيء يتعصب. وانا تو مانيش صغيره يا شيخ، انا تو عمري 60 سنه.
1: اولادك كبار انت ولا صغار؟ اولادك
8: لا كبار، اولادي عندي حتى اولادي متزوجين. انا
1: ايه نقصد عندك اولاد كبار يعني تعتمدي عليهم، عندهم بسكن بروحهم وكذا؟
8: ايه عندي، ايه في معي في الساكن فوق مني وفي اللي بعيد علي.
1: به يعني ما هو حتى الاولاد اني باش الجواب يكون صحيح، من نوع اللي رجال تعتمدي عليهم لو صار طلاق يؤوك، ولا من نوع اللي حتى هم ما عندك شو
8: تمشي؟ والله الحمد لله، والله الحمد لله ربي هديهم وصلاتهم بصغيرتهم الحمد لله.
1: باهي تسمعي الجواب إذا إن شاء الله. حاضر
8: ماشي، شكرا شيخ بارك الله فيك.
1: تفضلي. باهي الأخ سعد تفضل.
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
9: تحية شيخ، تحية العاملين معك في هذه الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم المبارك.
1: اي والله.
9: سؤال بعض الصلاة ندعي لي جميع المسلمين،
1: إيه؟
9: هل يوصل لهم الدعاء إن شاء الله يا شيخ؟
1: حاضر.
9: لا سؤال يا شيخ.
1: إيه نعم، تدعي جميع المسلمين بعد الصلاة؟
9: بعد الصلاة ندعي جميع المسلمين، يعني هل يوصل لهم الدعاء؟
1: باهي
9: شكرا شيخ بارك الله فيك، جزاك الله خير. شكرا شيخ، شكرا.
1: اي والله. الأخ دريس تفضل. الأخ دريس
10: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
10: الله ينوركم يا شيوخنا وبارك فيكم ويبارك في دعتنا المباركة، إن شاء الله ربي يزيدهم نور وثبات يا رب العالمين، وانصر أخوتنا في غزة اللهم انصرهم.
1: آمين.
10: اللهم ألك الذي هجم الشرسة، هجمة اليهود والنصارى على الإسلام، اللهم احفظنا شرهم واحفظنا مصيبة يا رب العالمين.
1: أي والله أمين رب العالمين.
10: يا شيخ الفاتي والله بنسألك على ال الأسعار اللي مرتفعة كل يوم، والأدوية ما عادش يبوها، يعني أدوية وفي الأدوية بعض منها ونلقوها في اللي طايحة مدتها، والله الناس ما عرفناش كيف القصة، وهذه الأدوية اللي يرشوا بها بالخضروات، الخضروات اللي رشينها وخذوها الناس وجابوها، فهم في اللي كلاها وفي اللي يعني ما لاش عارفين بالله عليك كيف القصة هذه، والله قصة رهيبة جدا بالأشياء. مانيش عارف البلاد هذه كيف نحن متكلبين علينا من جميع النواحي، من جميع النواحي متكلبين على ليبيا، من ناحية الاقتصادية ومن ناحية الأدوية ومن ناحية البلاد يجيبون لنا فيه الأدوية نرشوا بها في الخضروات ونقصوا فيها، ويجيبون لنا الخضروات من مصر، مصر هذه بنغازي وطرابلس كلها معبية بالخضروات المصرية، يعني حتى الخليج الخضروات والأدوية المصرية ممنوعة تمشي للخليج. نحن وين حكامنا؟ ما عندهم مشكلة على بلادهم، على وطنهم، على أولادهم، كيف يجيبوننا في السم يا ناس؟ هذين ما نقصتهم القنبلة الذرية، يجيبوننا قنبلة ذرية ويحطوها فينا أنا.
1: اي والله
10: سبحان الله، وين بيمشوا الناس هذين؟ الشيء هذي الجيش قال العام اللي بنشروا فيه الحصان نبيعوا فيه السرد، يا ناس يا مسؤولين أمانة في رقبتكم، ليش شعبكم هيك؟ ليش قعدتوا مضحكة أمام العالم؟ تلتلتوا وراء هالبعثة المشؤومة اللي جتنا بالهلاك، البعثة الكافرة المشركة، يعني هاليهود والنصارى اللي يتبعوا فيهم وشعبكم وأطفالكم ونساءكم وتوكلوا فيهم في السم، يا ناس يا مسؤولين، يا مسؤولين أمانة الصحة وأمانة الزراعة، لابد من هجمة شرسة، لابد من هجمة والوقوف، وقفوا لشعبكم وأطفالكم ونساءكم، الأمراض اللي ركبت فينا هالأمراض، تونس معبية، الأردن معبية، مصر معبية، شعبنا شنو جانا يا ناس؟ يا ناس وحد الله، وحد الله، شعبكم يستغيث، السيولة ما فيش، واقفين يطايحوا على المصارف، تو من قبل العيد يا شيخ ما فهمت، ما عطوهم 1000 جنيه تو يطاع على 1000 دينار من قبل العيد، ما عطوهم شيء، ناس ما عاش لقوه كيف ياكلوا وكيف يشربوا ويقعدوا شعبنا يلمت في الكنائس ونسوينا متسولا في الشوارع.
1: ان شاء الله ربي يقدر الخير.
10: يا ناس يا مسؤولين حرم عليكم ليبيا وين ماشيين بيها ليبيا وين ماشيين بيها
1: يا مسؤولين. يستر. ان شاء الله ربي يستر.
10: يا مسؤولين وحدوا الله ورسوله شوفوا شعبكم نسوا والله هذه البعثة المشؤومة والكفر اللي الدين ما جابونا للبلاء والهلاك.
1: وصلت الرسالة يا حجي.
10: وانتم على دينكم وعلى وطنكم.
1: وصلت الرسالة يا حجي.
10: اليهود والنصارى.
1: الأخت بشاير. نعم باهي باهي. نرجع إذن إذن هذا حدود طاعة الزوج في هذه المسألة، طاعة الله عز وجل. بعض الأشياء التي واجبة على المرأة تطيع زوجها في الحلال والحرام، إذا أمرها بما لا حق له فيه كارتكاب المعاصي، يعني لا قدر الله ابتليت بزوج سارق، ابتليت بزوج يشرب الخمر، ابتليت بزوج يتعاطف المخدرات، ما تعاونها على شيء، ما تعاونها على شيء ولو الفراق، حتى ولو الفراق. هو صحيح لو هو معصية دارها وما خلطهاش عليها يمكن تصبر عليه لأجل النصح، لأجل النصيحة، ولأجل لعله يهديه الله عز وجل. لكن كان هو بيقحمها معاه أنها تبيع الخمر، أنها تقرب لها، تصب لها الخمر، تجيب لها الحشيش، تعطي تروج، هذه الفراق أفضل لها وأشرف من أن هي تنقلب إلى مجرمة والعياذ بالله. قال شخص توفي وعليه صيام من رمضان، فماذا يجب على أهله أن يفعلوا؟ لا يجب عليهم شيء، لكن أهو أرادوا أن يتصدقوا عليه بصدقة إذا كان هو مريض وما يقدرش يتصدق عليه كل يوم مدمن طعام تطوعا ليس واجبا، فهذا لا بأس به. عندنا سؤال من نجول لأسئلة الأخ أشرف. سؤال الأخ أشرف بارك الله فيه. الأخ أشرف بارك الله فيه قال طبيب، هو طبيب نسأل الله أن يعينه ويوفقه، طبيب متعاون يخدم اليوم 24 ساعة. قال قد يتأخر أو قد يتأخر عند الوصول للمكان وقد يخرج قبل الوقت، فما الحكم؟ نقول له والله هي هذه مشكلة، لأن الإنسان يتقاضى في أجرة، الأجرة هذه إما أن تكون منوطة بإنجاز الشغل وإما أن تكون منوطة بزمن، والوظائف هذه هي مرتبطة بزمن من الساعة كذا إلى الساعة كذا، بخلاف إنجاز الشغل. لما إنسان يجيب عامل نقول إحني بيخدم له شيء عضلي يقول له تنهض لي البضاعة هذه ولا تكسر الجدار هذا ولا كذا، هذا مربوطة بإنجاز الشغل كم لا في ساعة ولا كم لا في يوم ولا لا حتى تاني يوم، هذاك الوقت يستحق الأجرة. لكن في اللي مربوطة بزمن نقول زي اليومية والمشاهرة من الساعة كذا إلى الساعة كذا، فأنت الحل الوحيد يا أخ أشرف لما أحيانا تحضر متأخر وأحيانا تطلع قبل الوقت، بين للمسؤول، بين له، قول له يا فلان رأيني تأخرت 10 دقائق، رأيني تأخرت اليوم نص ساعة، رأيني تأخرت كذا كذا، خلي الأمر عندك واضح ليهم. لما يكون الأمر عندهم واضح هم كان عندهم يعني كانهم بيحاسبوك وبيدروا الخصومات، أهو أنت وضح درت عليك خلي يدروا خصومات. وإذا كان أنت راه اللي يخدم المسؤول هو صحيح، راه مرات النفس البشرية لما يقول له جات خصومات بيتأثر ولربما يعني يصيبه الأسف في الأول الأمر، لكن في الحقيقة اللي يعرف الواقع راه يفرح لأن نظفوه من الحرام، نظفوه، هذه الحقيقة. فمشاعر النفس البشرية هذا شيء، وحكم العقل والدين هذا شيء آخر. أنه هو لما قال لك أنا درت خصومات منك بكذا وكذا لأجل هذا التأخير اجمع الساعات أنت نظفك باش يوم القيامة ما تلقاش الله بهم. وإذا كان هم قالوا لك باهي إحنا يا سيدي تجاوزنا عليك وعندهم صلاحية، عندهم صلاحية قانونية، خلاص أنت في حل إن شاء الله. لكن ما يقدرش الإنسان يبدأ يتصدق منه ليه؟ السبب لأن المال هذا مال خاص، أنت ما تصدقش رزق الدولة، أنت من الأول قول أني عندي وعندي، يخصموه يقعد في خزينة الدولة، لما خصموا بدل ما تحصل 1000 تحصل مثلا 900 أو 800، هالمية ولا 2 قعد في خزينة الدولة، لكن يعطوه لك تطلعها وتصدقها، منو قالك بيصدقوا هم؟ هذا اللي يجي للصدقة إلا إلا إلا بعد الوقوع والنزول، وعرف روحها زي بعض الناس اللي يخدم في من نص العام وينزلوا له مرتبات متاع أول العام، هو بدأ متى من شهر 6 نزلوا له مرتبات من شهر 1 مثلا، يعني هذا صح فات فيه ونزلوا وما عندهاش كان ما عندهاش كيف يردهم، يعني ياهو يتصدق بهم يحطهم في مصالح عامة المسلمين، مدارس ولا مستوصفات ولا غيره ولا غيره. لكن انت قبل لا تخرج الماء، قبل لا يخرج وقض، قول راهو فيه وفيه، كان يخصموا، خلي يخصموا هم، يخلوا في مكانه المال. وكان قالوا لك لا، احنا عندنا الصلاحية ونتجاوز ونعفو على الساعة والتنين، وممكن نعطوك حتى إجازة نهار، وممكن عندك ظرف ونقول لك برا عندك لذن. هم يعرفوها صلاحيتهم القانونية، يبقى إن شاء الله هم عليك شيء. فهذا أفضل شيء يا أخ أشرف ديره. الأخ يونس تكرر ملاحظة عادة التدخين. عادة التدخين الحقيقة هي عادة قبيحة، وذكر راه فقهاء النوازل ذكروها في الكتب القديمة لما كيف جاء التدخين. لما جاء التدخين قال كانوا لأصحاب المجون الدخان. من أصحاب المجون؟ اللي اللي واخدين من ليل لليل، يطلعوا كانوا الشباب يشربوا في الخمر ويرقصوا فجور، يطلعوا بيه بعيد، يطلعوا بيه بعيد ويروحوا. مش معناها حل عليهم هم، لأن عارفين إهانة ليهم، عارفين ما هوش طيب فيتبعدوا. لكن بدأ المجتمع يستانس. هذا في كتب، تلقوه في كتب النوازل موجود، ما أنا عارفش أني نسيته في مقرن من القرون جت العادة القبيحة هذه. لكن بعدها بدأت الناس تستانس بشوي بشوي بالدخان، لين استانسوا بدون عاش يتحشموا منه عم في الناس، وبالتالي بدوا يدخنوا. والأقبح لما تلقى مرأة شادة سبسي، فنقول لهم هذه عادة قبيحة. أول من عدة جوانب، الجانب الصحي هم حتى اللي صنعوه الحقيقة ما نافقوش، قالوا التدخين ضار بصحتك، هم حتى هم بينوا لك اللي صنعوه. مش معناه أن هم مش حرم عليهم، لا حرم عليهم، اللي صنعه واللي يبيع فيه واللي يجي فيه بالجملة صنديق، تو الله اللي يجي فيه صنديق. معاش لقيت ما تجيب للناس إلا صنديق الدخان، معاش لقيت ما تجيب إلا صنديق الخمر، معاش لقيت ما تجيب إلا صنديق المخدرات. جيب حاجة طيبة يا سيدي، جيب لهم ما يأكلوا يشربوا، جيب لهم ما يلبسوا، جيب لهم قرطاسية باش يقروا، أربح الفلوس هم يربحوا الفائدة وحصلت أجر. لكن طلعت برا لبلاد الغرب، معاش لقيت ما تجيب إلا الدخان، اللي يسكي من زي ما قال يلودوا في بلاد العالم. قالوا عندهم واحد قال خاش في العناية، وهذا موجود نسأل الله العافية، اللي مستشفيات ليبيا معبية واللي طالعين برا الجو النسبة كبيرة بهم بسبب التدخين، وهم زي ما قلنا ما قالوا لك التدخين ضار بصحتك. فنسأل الله أن يعافينا، واللي ابتلي بهذا يقلل ويحاصر نفسه لين نفسه تنقطع عنه ويترك التدخين. الأخ يونس قال، الأخ يوسف قال الصدقة، تكلم عن الصدقة، قال زوجته أخرجت من مالها لمن تعطيه، وعندها ابن يقرأ في الخلوة، نسأل الله أن يوفقنا ويوفق جميع أبناء المسلمين ويوفقه. قال هل تعطيه علما بأن الشيخ بارك الله فيه، وهذا من حقيقة من النشاط الطيب للمشايخ اللي قروا أنهم يغطوا جانب من جوانب الترفيه وجانب من جوانب التسلية للأبناء يطلعوا بهم. فقال هي لمن تعطيها الصدقة؟ نقول لها أنت والله هو من حيث المعايير الصدقة، ربي سبحانه وتعالى قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة، المسغبة المجاعة. ولهذا الفقهاء قالوا كلما اشتدت الحاجة كلما عظم الأجر. أنت بتعطي طعام لفلان، دور ماذا بيك من أحوج منه، لقيت من أحوج منه جائع رأوا الأجر هنا أكثر، لقيت بتعطي حق دواء، لقيت لي من مريض يشكي رأوا الأجر متاع أعظم. فلكن حتى أنك أنت تساهمي في الخلوة هذه اللي يقروا فيها ولدك يقرأ، أنت تبني في شخصية ولدك. نسأل الله أن يوفقه ويوفق جميع أبناء المسلمين أن يطلع عالم ويتعلم وتشجعيه حتى ولا بأس. وذلك ساهمي بمقدار أعطي لي ابنك منه جزء، ولكن بعدها تدوري قاعدة الأحوج في المجتمع. حتى اللي بيساهم في بناء مسجد الساحل هذا، والحمد لله مساجد كثيرة جدا والحمد لله، بل مرفهة، مكيفات، بساطات فيهم الفرو، يعني راهو ولله الحمد والشكر لفضل الله. تمشي لأماكن تانية تلقاهم يمكن يصلوا في أماكن يقطر عليهم المطر، ويمكن في اللي قاعدين تحت الزينكو. لربما جميع بلاد العالم الإسلامي كله سواء، أنت كل ما تلقى الأحوج ناس بيصلوا في أي دولة من دول العالم الإسلامي، لقيتهم جمعهم ما عندهم الجامع يصلوا تحت الزينكو، ويصلوا في مكان خرب، أجرك أكثر غادرة، أجرك في الأشد حاجة أكثر. فدور حتى اللي بيبني جامع، مش بالضروري تبني حداك انت ودير يافطة وبناه في الفلاني ودير لتردة، دوره. وحتى في وسط ليبيا تلقى أماكن مستخصية وأماكن خالية تبي جامع وما يندري عليك حد، وأجرك إن شاء الله صادق لأنك ما يندري عليك حد، وتبعت المقاول يبني وتقول لهم فيه حد عاطي الفلوس ما يندري عليه منه، لين تمشي زيك زي الناس ما يعرفوك حد. ولا يلزمك تدير الرخامة تكتب على اسمك ولا يلزمك كذا خالصة تبي الأجر من الله. فهني كلما عظم الحاجة يعظم الأجر. فلهذا اللي ننصحك به زوجة الأخ يوسف بارك الله فيها تعطي للأشد حاجة ولكن تعطي حتى لابن هذا اللي يقرأ للأشياء هذه لأنها تعاونها إن شاء الله على التحصيل وتعاون بقية الطلبة. الأخ عبد المجيد قال خوه يبي يتزوج، عند أخي يبي يتزوج قد يكون خوه شقيقة وقد يكون لأنه قال أصحابه قد يكون حتى هو صاحب من أصحابه. فعلى كل حال قال يجمعوا في المال بيعاونوه. قال هل لما نجمع معهم تمشي صدقة؟ نقول للعطية فيها أجر، كلها فيها أجر، ولكن عليك أنت تبي أنا مكتب الأجر. فرق يا فلان يا أخ عبد المجيد، لأن إحنا عندنا الهدية في هدية يسموها فيها هدية التواب، المراد بالتواب يعني الجزاء الرد، الرد مش تواب الدار الآخرة، التواب بمعنى الجزاء من صاحبك العوض، وفي هدية من غير عوض، يعني اللي بيعوض زي ما واحد المناسبة يرفع خروف لما يدير صاحب الهدية المناسبة صاحبه بيرد للخروف رفع لها 100 دينار أو آلة أو جهاز والله كذا، لم بيقول أو جاب لي فلان هدية، لما حتو يدير عرس ولا يدير شيء أنت بترد الهدية، وهذا ردها واجب، ردها واجب إذا كان هي مقصودة للرد. لكن أنت الجانب اللي تبي به محض الأجر والتواب يا أخ عبد المجيد جيب له وأعطيه مشيت وقول له يا فلان هذه ما هيش للرد راه، قول له هذه مش لازم تقول له هذه صدقة باش ما تجرحش نفسه، قول له هذه هدية لأجل الأخوة هذه من غير رد راه، ما تفكرش ترد لي، قول له هدية نبيها هكي هذه ما هيش للرد. وكونك كنت بعتالي أن فيه اللي تعودوا أنهم يردوا لبعضهم حتى الأصدقاء، معلش عادة طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام، كان يقبل الهدية ويثيب عليها يعني يرد، والهدية فيها فائدة لأنها تسل الضغينة وكذا. وارشدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نقبل الهدية ولو كانت قليلة، ولهذا جاء في الأثر قال ولو فرس شات، يعني لا تحقر الجارة من جارتها هدية ولو كانت فرس شات. يعني فرس شات شنو يسوى؟ توا واحد يعطيك كرع نقول احنا متاع شات. لكن ومع هذا ضرب مثال بالأدنى أنه أنت بتحتقر شيء، يعطيك قلم، ما جيش تقول كيف أعطاني قلم، قول الحمد لله الهدية لا تحتقر مهما كانت. فلذلك أنت أعطيه اللي تبيه بني صدق، قول له هذه يا فلان ما هيش للرد، قول له هذه ربي يبارك لك وما هيش للرد، واللي أنت تبي تعطيه زي الناس هذه كوني قول له هذا المقدار هو أسهمت فيه زيهم، كان بينكم رد باهي وكان لا علي كيف، لكن أجرك حاصل إن شاء الله باهي. إذن هذا الأخ عبد المجيد نوقف في هذا السؤال، كما ذكر الأخ القائم على الاتصالات قال انتصف الزمن للخروج لفاصل، بعدها نبدأ إن شاء الله من سؤال الأخت أم محمد اللي تسكن بجوار المسجد. نخرج الفاصل ثم نعود بإذن الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد عودتنا من هذا الفاصل، نؤكد على الأرقام 092 092 16 092 092 15. عندنا سؤال كان الذي ورد على هذا البرنامج، وهو من اشترى سيارة بالتقسيط وزادوا عليه مبلغا بسبب التأخير، فهذا لا يحل لهم الزيادة، لأن الزيادة نظير الزمن قبل انعقاد الصفقة، لكن فات فيها وعقد الصفقة كما تقدم، عليهم إما أنهم يمدوا له في الأجل، وإما أنهم يرفعوا أمر القاضي يبيعوا عليه بعض الحاجيات لاضطراره لأجل لسداد القيمة، إذا ما يزيدوش عليه بعد انعقاد العقد. باهي نرجع للأخت أم محمد. الأخت أم محمد قالت تسكن بجوار مسجد، قالت بعضهم يأتي بعد قيام الصلاة، فما حكم ذلك؟ الحق هم هي صلاتهم صحيحة، ولكن بارك الله فيك يا أخت أم محمد على هذا المشاعر الطيبة، فاتهم من الأجر، لا شك أن فاتهم أجر عظيم، ما فاتهم بقدر ما فاتهم من الصلاة. ولذلك يذكر من مناقب الأولين فيه اللي كم قعد فترة من الزمن لم تفوته حتى مجرد تكبير الإحرام، مع أن هي الصلاة تدرك بإدراك ركعة بسجتيها. إذا أدرك الركوع ركعة قبل أن يرفع الإمام صلبه من الركوع أدرك الركعة في الحقيقة، لكن هو لا يستوي هو ومن حضرها من أول الأمر من بداية تكبير الإحرام، فهذا أولى. إلى جانب مما يدعو الإنسان للتنافس، ونسأل الله أن يوفق الجميع، أن فات الإنسان الصف الأول وفاته الحرص، هذا كله فات، لكن يعني اللي تشفي فيهم جو بعد قيام الصلاة ما تعتقد فيهم، لا تعتقد فيهم أنهم يعني ظلام أو فساق أو كذا، ولكن فاتتهم المستحبات المبادرة، لكن ما دام أدركوا الركعة الأولى بالقراءة أدركوا تمام الركعات مع فوات شيء من الأجر يا أخت محمد. الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم. لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن، هذه حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، باهي هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس توت أختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهروا كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته
كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب وهو يصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف في الصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، حين بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق، بماذا هو كان خلق، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعله يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب. كذلك ذكر الأخ إبراهيم استهلاك الكهرباء والإسراف ظلم وطلب التوفير. نعم، ينبغي أن نعود أنفسنا الحقيقة التوفير في كل شيء ونبدي الإسراف. والحقيقة الكهرباء سواء كانت فيها مشكلة في الانقطاع الأحمال، والله حتى ما فيش مشكلة، يجب علينا إحنا عندنا راو الحق زيادة في اللي أحيانا يخش الحجرة يولعها ويمشي الأخرى ويخليها والعة، اللي يعني أحيانا البيت كله تلقاه يشلع في الأنوار. ولكن يعني كل واحد نحمل أنفسنا على الاقتصاد، ونسأل الله أن يوفقنا لحسن التعامل مع هذه المسألة ومع غيرها من المعاملة مع غيرها. هذا إذن ما يتعلق بسؤال الأخ إبراهيم. الأخ المهدي قال الصلاة بين الأعمدة، الصلاة بين الأعمدة، نقول الصلاة بين الأعمدة يا أخ المهدي مكروهة، مكروهة مش حرام، لكن اللي من مكروهة اللي يصلوا جماعة. لكن واحد يصلي بروحه يقعد يصلي بين الأعمدة مش ممنوع، لأن المعنى ما هوش متحقق. وكانوا الأولين يتحروا في السواري اللي هي الأعمدة، ماشي يخليها قدامه، يخليها قدامه كسترة، لكن ما فيش كراهة لو صلى في جنبها بروحه هكذا. مثلا واحد داير قدامه سترة كرسي، والله داير كذا، والله هو قريب من مكان معين وصلى بين الأعمدة، لأن ما فيش، لأن هي العلة وين؟ العلة انقطاع الصفوف، لما تصف خلف الإمام تتقطع الصفوف، هذه من التعليلات. لكن إذا كانوا قيمة جماعة بقدر الإمكان نتفدوها وتنتفي الكراهة. كذلك إذا شد الزحام، إذا كان لقينا جامع فيه متسع الخلف نخطوهم هذا ونتفدوهم بين الأعمدة اللي نقول إحنا عرصات أو الأعمدة أو السواري أو اسطوانة المسجد، نتجاوزوها ونخلوه فارغ ما دام في فراغ في المسجد يحملنا. لكن إذا كان في زحام زي مثل وقت صلاة الجمعة أو أحيانا تواتي جنائز وكذا، تنتفي الكراهة، نصلوا حتى بين الأعمدة لأجل الزحام، تنتفي الكراهة وما فيش باس، ونصلوا بين الأعمدة بين العرس معلش. لكن إذا كان في وسع نخلوه فراغ مكروه، والمكروه ما يتاب على تركه ولا يعاقب على فعله. فمن بالغوش في المنع، من بالغوش ونبدو نهينه في بعضنا ونبدو نغلطه لبعضنا، لا، من تركه خير له، ومن صلى لا حرج عليه لا أتمع عليه. قال صديق ابنه الأخ المهدي صاحب السؤال الأول، قال عنده ابنه صاحب زعله وحلف قال له سيطرده من البيت، قال له والله كان من القاه في البيت نزه بيطرده من البيت. نقول له يا أخ المهدي، هان احنا سألناه قلنا الخطأ اللي داره متفاوت،
كان هو خطأ في دين الله وفي السلوك اللي صعب اللي ما يمكنش يعني التهاون معاه. سمعته قال له هاي نمشي نسرقوا الجيران، سمعته قال له يمشي يدخنوا السبسي، يمشي يدخنوا الحشيش، يسكروا يضربوا حد. من حقك، من حقك تقول له معشني بيك تبعه وتخلي له صحبة طيبة، لكن إذا كان الأخطاء العادية وهو قال من الأخطاء العادية، إذا كان من الأخطاء العادية في التصرف والإنسان مش معصوم، تجاوز عنه، تجاوز عنه يا أخ المهدي على خاطر ولدك. توين يلقاه الرجل أو الصالح باش يصادقه ولدك؟ تبي ما دام غير ما فيش خلل شرعي وغلطت الغلطة وجي اعتذر كما ذكرت أنت حضرتك، يخليه له خير من يبدله بصاحب تاني ما تندري عليه شنو هيئته وفكرة. خلي له صاحبك وقول له خلاص سمحته، وانت خلي يخش، وبعد ما يخش صيم، يعني لا ما تصيمش انت، تعطي الكفارة تكسوهم، تكسو 10 من الفقراء او تطعم 10 من الفقراء، مد من طعام، او تعطيهم القيمة 5 دينار 5 دينار لكل فقير لعشر انفار. ما عندكش تصيم، الصوم للعاجز عن الاطعام والكسوة. وفي الغالب الانسان اللي عنده مرتب ما يكونش عاجز في الغالب انه يطلع 50 جنيه يعطيها لعشر انفار 5 5. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير. أهو شدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مش ديما البر هو أفضل راه في اليمين. عندنا احنا بر لما أنت تبر بيمينك ما تحنتش، وعندنا حنث لما تحنت تخالف. مش ديما عدم الحنث هو الأفضل راه، لا. أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من فضل الله عز وجل، قال فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. عرفت أن المصلحة زي الآن هني في ولدك، أنا أرى أنه هو والله أعلم المصلحة تخلي له صاحبه يجي في الحوش، وتبدأ أنت قدامك وتراقب قدامك وخلي يجي في حوشك، خير من يمشي المكان بعيد معاش تندري عليه يصير قدامك خير. هذا من الخير، فليأتي الذي هو خير ولكن أعطي الكفارة، وإن شاء الله ربي يصلح حالنا وحالكم. الأخ علي قال يأتي على زمان على أمتي أغنى قال أغنى الأغنياء، قال المغنين والمكركبين. الحق هل هذا هو حديث أو ما هوش حديث؟ يحتاج منا يا أخ علي الحاج علي لا تخريج، والتخريج هو أن يتعامل الإنسان مع كتب الحقيقة الحديث والرجوع لها، هل موجود النص هذا ولا مش موجود أصلا. قد يكون هو تركيب من كلام الناس، قد يكون تركيبة من كلام الناس لا علاقة لها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هي موجودة ننظر شنو قالوا فيها العلماء، هل هي مما صح عنه صلى الله عليه وسلم أو لا. فهذه الحقيقة أن إن شاء الله نتذكر ونخلوه للمرة القادمة بإذن الله عز وجل، إذا وسعنا الوقت وبحثنا عنه. هل هو حديث والله عبارة عن بعض الأشياء يقولوا مما اشتهر على ألسنة الناس، ليست من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نحاول نبحث عليه بإذن الله. الأخ خالد قال الشك في ترك ركن من الصلاة هل يترتب عليه سجود؟ يا أخ خالد أقول لك راه الشك إما إذا كان في الأركان اللي هي فرائض، إما أن يعتري الإنسان في أوقات محدودة جدا، يعني مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع، مرة في الشهر، هذا لا يكفي، لا يكفي أن يأتي الإنسان بسجود، ولكن يرجع إلى الفعل الذي شك أنه تركه، لأن ركن أنت عبرت بالركن يعني فرائض. لما الإنسان يروح ساجد على الأرض وشك هل يترى قام بالركوع ولا ما جابش الركوع، ويأتي الشك هذا في أوقات متباعدة في الأسبوع مرة ولا في الشهر ولا كذا، نقول أولي اترك اللي انت فيه من سجود ولا متشاهد، ولي إلى حد الانحناء، جيب الركوع. لا هو إذا كان سير الركوع يوقف على حيله، يوقف وقفة تامة ثم يأتي بالركوع من قيام ثم يرفع ثم ينزل، لكن إذا كان شك في الرفع من الركوع يرجع محدود بالظهر إلى حد الركوع ثم يرفع بالتسميع سمع الله لمن حمده ويرجع، لا يكفي مجرد السجود. أما إذا كان الإنسان كل يوم كل يوم، لاحظ نفسك راقبها، إذا كان كل يوم يعطيك الشك كل يوم، هذا يبقى مما استنكحه الشك، خشيت في الوسوسة، وبالتالي نقول لك اعتبر روحك أنت جبته الركن، ابني على الأكثر اعتبر روحك نفسك جبته الركن، واسجد بعد السلام سجدتين، اسجد بعد السلام سجدتين ترغيما للشيطان، وصلاتك تكفيك بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخت أم هشام قالت هي متزوجة وزوجها تزوج عليها بزوجة أخرى ولكنه غير عادل في كل شيء، قالت في كل شيء غير عادل، وطبعا هذه في كل شيء كلمة واسعة،
قد تدخل في النفقة وتدخل في المبيت وتدخل في جميع شؤون المرأة. نقول يا ظالم، إذا كان هذا حاله يا أم هشام زوجك راه ظالم. لكن للأسف ذكرت بأن لها أولاد، تو لو كان هي ما عندهاش أولاد، اللي ما عندهاش أبناء وزوجها هذا حاله،

حرمة وعدي هكذا على الأقل من غير سلطان تحت هذا الرجل. لكن هذا المرأة اللي ما عندهاش أبناء، ما عندهاش لا ما عندها لاش مضحية معاه، لكن اللي هي عندها أبناء نقول لها لا، أنت راهو بتنظري لأولادك، إذا طلقتي تخافين يتشردوا ومرات ما عادش تقدري عليهم، وكيف يكون في الحضانة، وهل ينفق عليهم أبوهم ولا ما ينفقش؟ على الأقل هذا من باب أخف الضررين. يا أخت أم هشام وأنت عندك أبناء، أنا ننصحك نصيحة لوجه الله، أصبري عليه من باب أخف الضررين، حاولي ولو اشتغلتي شغل محترم اخدمي معلش وصل في صغارك، ولكن تحاسبيه يوم القيامة راهو ما يريح عليك شيء، لأن في الغالب اللي عندها أولاد حتى طلقتي ما بتسيبيهم ولا بتتزوجي زوج آخر ولا كيف. فإذا أنت عارف روحك أنت معاش عندك رغبة أنك تتزوجي زوج آخر طلقتي، خليك في ظله لعل الله يهديه وادعي له بالهداية، ودوري من ينصحه، دوري من توه من ينصحه ويوريه الصواب، يوريه الصواب، وانت وعدي اصبري على خاطر صغارك تحصلي اجرهم ان شاء الله، وادعي له بالهدايه، وكل ما فوت عليك مساله تحاسبي عليها يوم القيامه. هذا اللي عندها ابناء افضل لها ما دام تستطيع الصبر. الاخت سميه مثل الاولى مثل ام هشام، لكن زوجها قالت من ليه 40 عام وهي صابره على الشتم والضرب، وهي جده. تختلف هذه، هذه تختلف حالك يا أخت سمية على أم هشام، أنت جدة. ولذلك لما قالت هو رجل ما يصليش إلا في الجمعة، وإحنا عندنا مدام غير ما اعتقدش عدم فرضيتها معاصية جاية عليه راسه هو ترك الصلاة أمر يخصه، لكن ما يستهينش به لأنه اختلف في حاله في إيمانه ترك الصلاة كسلا. لكن هو المشكلة أنه يؤذي فيها بالضرب والشتم، ولكنها جدة كبيرة ممكن تقدر تسألنا صغارها، قالت كبار وناس محترمين ويمكن يؤوها. ونقول لها والله أنت الآن الأمر في يدك، تبي تصبري عليه أجرك على الله وتحاسبيه يوم القيامة. قلقتي ونفهد الصبر، ما تظلميش نفسك وتديري في نفسك كذا ولا كذا، أرفعي أمرك للقاضي حتى أنت زي اللي ما عندها صغار، لأنك أنت معاش يترتب عليه ضرر، معاش يترتب عليه ضرر. أرفع أمرك للقاضي، لكن قبل أن ترفع أمرك للقاضي جيبي لحد من قرابته ومن محيطك الاجتماعي يقول يا فلان أنت عندك وعندك وعندك، يا إما أن تستقيم يا إما خليها لحالها، أعطاها كلمتها برع لحالك أنت. وخاصة إذا كان مثلا عندك أبناء في الحوش، هو يخلي لك الحوش كحاضنة، كحاضنة مدام ما استقامش يخليك الحوش كحاضنة، وحتى كملت الحضانة الأبناء أنت مدام عندك صغار كبار، إحنا سألناك هل هم ناس طيبة محترمة أم لا، يتحملوا مسؤولية أمهم، يتحملوا مسؤولية أمهم، تعيش معززة مكرمة سكني مع ولدك وكذا بجواره، إذا كان طلع لك الراجل من البيت وتعيشي معززة مكرمة بقية العمر اللي أنت فيه مدامك جدة. وكان هو استقام وخاف هذا الزوج، والله هذا خير وخير، بتقولي لا أني حتى قعد في مشكلته بنصبر، أجرك على الله إن شاء الله، لكن أنت مش زي اللي عندها صغار صغيرين خاصميه ولا إلا أن يستقيم. الأخ سعد قال أنه يدعو لجميع المسلمين بعد الصلاة، فهل يصل إليهم هذا؟ نقول بارك الله فيك يا أخ سعد وجزاك الله خير عن جميع المسلمين، نسأل الله أن يثيبك ثواب عظيم بقدر جميع المسلمين اللي تدعي لهم في صلاتك. نعم يصل يا أخ سعد بإذن الله عز وجل، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، لأن أنت معتمد على فضل الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل وعد بالإجابة. لكن نقول لك إلا الملعون ما يحصل شيء، وهذا اللي نص عليه بعض العلماء، قالوا من أثار اللعنة والعياذ بالله أنه تتخطاه عطايا التي تفاض على المسلمين بسبب أدعية الناس، اللي يصلي أهو زي الأخ سعد ويدعي، اللي يطوف ويدعي، اللي صايم ويدعي ويقول لجميع المسلمين يدعي بالرحمة والمغفرة لجميع المسلمين، تمشي لكل مسلم ومسلمة في هذه الأرض ليبي ولا غير ليبي، ما شتلم كلهم كل جميع المسلمين إلا الملعون. الملعون منه اللي يأكل في الربا، يأكل في الرشوة، يسبب في الرشوة، من الملعون الواشم والمستوشمة والواصلة والمستوصلة توصل في شعرها. اللعن والعياذ بالله أسبابه متعددة. السارق حتى هو النبي صلى الله عليه وسلم جاء أثر لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى السارق ملعون. فهذا الملعون تتخطاه، هذا ما حصل شيء،
ما حصل شيء.

0: لكن الغير تفاض عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى هذه العطايا اللي أنت تدعي بها يا أخ سعد. الأخ يونس تفضل.
1: السلام عليكم شيخ الأخبار.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: وعليكم الصحة ما شاء الله.
0: إي والله جزاكم الله خير سيدي، تفضل.
1: يا شيخ أنا عندي زي محطة وردة من هنا وضعت وطاي باعوها على هاتف.
0: إيه.
1: لو بيعطوهم فلوس، الواحد بيعطوه فلوس.
0: إيه.
1: بناء أولادها متجوزين، هم بناء كبار وبناتها متجوزات، قالوا لها نبغى منها الفلوس مفروض توزعين علينا احنا بالتساوي لدينا حياة جدي.
0: با
1: يسلوا فيه نفسي لدي المدرسنية، وهي ما هي بيت المدير عندها آخر ولد من الساس فرحة ولد الصغير، الثاني عدين الفلوس المدير بيه فرح الولدي صغير.
0: ايه ما هي هي لو الأخرين متزوجينه باهي. لا باهي حاضر باهي حاضر. هذا الأخ سعد الأخ دريس قال الأسعار المرتفعة، والأسعار يشكو الأخ دريس بارك الله فيه، قال عندنا أسعار عدة مشاكل في المجتمع، في ارتفاع في الأسعار، نعم في ارتفاع كبير في الأسعار، يعني شيء عجيب لما نقارنه كيف كانت سعر الشيء هذا ونلقوه كيف أصبح، يعني شيء يعني شبه الخيال حقيقة في بعض الأشياء، وبعضها للأسف قال طايح الصلاحية، الأخ دريس قال بعض طايح الصلاحية المدة، وبعدها بعض الأشياء ممكن مفقودة زي بعض الأدوية ممكن يصحى ما يدورها ما يلقاهاش، وبعض الأشياء هي مرشوشة بالمبيد المضر، هذه والله فعلا والعياذ بالله هي كوارث اجتمعت، فعلينا نحن نتق الله عز وجل في جميع اللي ما يجري بيننا. ولكن في مسألة قالها هو الحقيقة الأخ دريس، مسألة بد أن ننتبه لها، قال متكالبين علينا، هذه مسألة لابد احنا ننتبه أهل البلاد، لما قال متكالبين علينا هذا كلام صحيح، راهو احنا مش بروحنا، راهو مش احنا اللي نخططوا لبعض الأشياء، مش احنا اللي نبعتوا في بعض الأشياء، مش احنا اللي نداووا في بعض الأشياء، مش احنا اللي نبعتوا في شحنات الخمر والحشيش والكذا في بعض الأمور. صح بعض أهل بعض السدج من أبناء البلاد عمال كالعمالة يخدموا، يجيب صندوق الخمر، يجيب صندوق كيت وكيت، لكن فيه اللي من مد له فيه، وفيه اللي من يرخص له في السعر، وفيه اللي من يطمع فيه. لكن هذه كلمة المتكالبين علينا هذا ما ينطبق عليهم. باي ماذا متكالبين علينا؟ يجب علينا شنو؟ يجب علينا احنا نفطن لرواحنا نستيقظوا. دولة فعلا رأي دولة ليبيا عدد شوية ومقدرات كبيرة وغنية، الناس بتتكالب عليها، باي يلزمنا احنا الآن، يلزمنا يكون عندنا رشد، ويلزمنا يكون عندنا عقل ونولو. ولكن الحقيقة أني بالمسألة أخرى حتى في جانب الدين بصفة عامة، المسألة هذه راهي ليست جديدة، المسألة قديمة هذه، لكن تعود لسذاجة المجتمعات، سذاجة المجتمعات. ولهذا علينا أن نحن نأكدوا على دراسة السيرة النبوية المطهرة، نلقوا فيها مثل لكل حال من أحوالنا. ومن مثل هذه الأمثلة كعب رضي الله عنه، كعب بن مالك رضي الله عنه، هذا من المتخلفين الذين تخلفوا في غزوة من غزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل في حقهم قرآن يتلى، لكن وطبعا بعدها يعني تاب الله عليهم، تاب الله عليهم كما جاء في سورة التوبة، تاب الله عليهم ولا بأس عليهم من خيار الصحابة رضي الله عنهم. لكن لما قعد فترة ماشي لحاله، جاه واحد لعله من برا من بلاد العرب، لعله من جهة الغساسنة وكذا، وطبعا الغساسنة هذو ما بين بلاد فارس وبين بلاد الروم، لعلهم نصارى، لعلهم من فارس، ما نعرفش منين جاي. جاي بدعوة أنه رجل تاجر يبيع ويشري، لكن لما جاي يدور في المدينة المنورة، شوفوا هذا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاي يدور في المدينة المنورة يسأل، قاعد يسأل الناس وين كعب وين كعب، شن وصل خبر كعب غادي. لما لقاه جاء شنو تفضل، أعطاه رسالة ورقة، لما افتحها قال علمنا أن صاحبك قد قالك، من صاحبه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يمثل فيها الشريعة العظيمة اللي توحني عايشين في ظلها والحمد لله، قال علمنا أن صاحبك قد قالك وأنت لست في مكان أو مضيعة، تعال نواسيك. قال له تعال انا غادي نوسيك وتعيش عيشه طيبه وتعيش مرتاح. قال له سمعنا انهم هنين تركوك، لكن وين راجل مش زي بقيه الرجال، ما يسواش ببقيه الناس، كعب رضي الله عنه الصحابي جليل، هذه تربيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا من البلاء، رضي الله عنه كعب قال هذا من البلاء. وقال فتيممت النور، اقروا في كتب السيره تلقوه، والله في في في شاهد في سوره التوبه تلقوه الكلام هذا، وفي كتب السيره حديث كعب قصدت النور اللي هو موطن وقود النار اللي بيديروا الخبز ويديروا كذا، حطت النور وقد عليه النار. هذه الورقه كانت لو تبعها يمكن توصل في ملك غساسنا يعيش، لكن بيضيع دينه والعياذ بالله، بيضيع دينه ويمكن يردوه ويسلطوه على يبقى عين المسلمين. لكن طاحوا في كعب رضي الله عنه مثل كان للناس. فحني ما يجيش عاد الغير دوا زي ما قال الأخ دريس متكالبين علينا، يستخدمونا للتكالب، هذا هم يخدموا بيدينا، فما يجيش يستخدمونا. المفروض حني اللي يكلم حد يقول له ديره ديري، يقول له لا، ما نبيعش الخمر لأهل بلادي، ما نبيعش السموم لأهل بلادي، ما نبيعش المبيدات، ما نبيعش الأدوية، ما يجيش يسرق دواء من مستشفيات. كيف تسرق دواء أنت المريضي إن تسرق دواء من مريضي إن والله تجيب طايحة صلاحية هذه يبيعالج عنده علة وتخلط له علة جديدة طايحة صلاحية، مشكلة. الدين يمنعك والوطنية تمنعك، الدين يمنعك والوطنية تمنعك، كون الإنسان يبقى لا دين يمنعه ولا وطنية يبقى لا دين لا وطنية، هذا هذه فعلا هذه غاية الانحطاط، هذه غاية الانحطاط. فإحنا يا أخ دريس يجب علينا إحنا نداركوا أنفسنا، نداركوا أنفسنا بديننا، ديننا ينهانا عن كل شيء، ديننا يحملنا على المروءة، المروءة والالتزام بجميع مثل هذه الأمور ما نديروهاش. وكذلك حتى الوطنية، أنت عندك حس وطني تغار لأهلك. بعض الشعوب ليست مسلمة، نقوها في غرب آسيا شعوب في اللي مجوس، لكن تعال كلم مع البلاد تلقاهم يخدموا في بلادهم وماشيين ناجحة، جينا صناعاتهم وجينا من الهند والصين وكذا وكذا، حتى ما عنداش دين لكن وطنية خدمته. فحني هذا زي ما قال أخ دريس متكالبين علينا، فنسأل الله أن يهدينا للحق. الأخ يونس قال عزوز لها إرث من أهلها، قال تبي أصغارها طلبوا منها أن يعطوها تعطيهم الفلوس بيقسموها بالتساوي بينهم، وهي قالت بندير بها عرس لولدها. أولا فيه مسألة لابد من بينوها، التعبير بالشباني والعزوز وكيت وكيت هذا وصف لكبير السن، هذا وصف لكبير السن، لكن الإنسان ما يطلقاش على أبوه وأمه، ما يطلقاش على أبوه وأمه، ولا يطلق والبول لهم حتى باسمه، ما تناديش باسمك، ما تقولاش يا مثلا يا سالم، كان أبوه اسمه سالم والله أمها اسمها فلانة، يقولها تعالي يا فلانة. قالوا أشرف شيء الوصف اللي تحبه الأم والبو، الأم تناديها يا أمي وبوي يا أبوي أو يا أبتي أو كذا بحسب اللهجة. المهم البو بالأبوة، البو تخاطب وتكلم بالأبوة والأم بالأمومة، هذه من راهي من قلة الأدب أن الإنسان يقول لأمه يا عزوز والله أبوه يا شباني والله يا حاج والله يناديه باسمه. هذا عامة الناس يقول العزوز والشباني لعموم الناس. طيب باهي نجو، هل يلزم هي؟ نعم، كان بتدسهم فلوسها ما عندهم مش حق صغارها يقولوا لها أعطينا منهم. أما إذا كان هي بتعطيهم لولد واحد ذكروها تذكير، ذكروها إلى أنك أنت الأفضل ليك، زي ما في حديث النعمان والبشير ما تخصيش بهم واحد ولكن أعطيهم فرق عليهم. إلا في حالة واحدة يا أخ يونس، هالمرأة هذه إذا كان الأولين باعتبارهم متزوجين، إذا كان هي صارفة عليهم، إذا كان الأولين صارفة عليهم الأولاد والبنات، عطيتهم من الحلي متاعها فلوس ولا ذهب صارف عليهم، تقدر تقول لهم راني عطيتكم بمقدار 10 غرامات ذهب ولا بمقدار كيتوكيت كل واحد صارف عليه فلوس ولا عطيته ذهب، هذه حصة أخوكم هي دولة تحولها، اللي أنت صارفتيه على الأولين نحي زيها لهالابن الأخير هذا، وبعدها اللي يفضل قسميه عليهم، قسميه عليهم وزيديه حصة زيهم بالتقسيم، وبتحثيهم وتقول لهم انتم ما اعطيت لكم، واللي بيحط على كود سخوه باش نعاونوه يبقى هذا بارك الله فيهم. وهذا ما اعتقد انه يكون افضل يا اخ يونس، والله اعلم. تب تدسها المرأة بتدس فلوسها وما تبيش تعطيهم، ما يلزموهاش الزام، ما يلزموهاش الزام لابد تفرق عليهم، لا بتدسهم تاكلهم تداوي روحها وبتعتمر بحرة وبتتصدق، تقدر ما تقسمش عليهم الفلوس، لكن قام تعطي الأفضل، تعطي للجميع، وولدها الأخير هذا تخصه بعطية بقدر ما أعطت الأولين. قداش أعطت لبناتها وولادها الأولين زوجتهم، في الغالب الآباء والأمهات يعطوا ويساهموا، فقدري له قداش أعطتوه الأولين وأعطيهم زيه، وبعدها أعطيهم حصة حتهم زيه. ثم قال سائل آخر، قال ما حكم شراء الملابس أو الأحذية المقلدة؟ الحق هذه تحتاج منا إلى وقفة، الله أعلم، لأن هي من ناحية فيها تزوير، يسأل على الأحذية والملابس المزورة، تحتاج منا إلى الحق إلى مراجعة هذا الحكم، لأنها قال ليست أصلية. ثم قال كثير من الشباب يؤخرون الزواج بسبب غلاء المهور، فما نصيحتكم للأسرة في هذا الأمر؟ الحقيقة هذا سؤال طيب اجتماعي، لأن كثير من الناس واقعين في هذه المسألة، واللي يأخر الزواج راه مش مجرد غلاء المهور، راه غلاء المهور في كثير من الأشياء، يعني يديروا في رقم مؤخر الصداق هين ويقول اللي بتجيبه باهي، لكن اللي عقد في المسألة الممارات والتقليد الأعمى لبعضنا البعض كأسر، هذا اللي يضيق على الناس. من نهار الأول بيدير حاجة يقول بتجيب وبتجيب وبتجيب، مش للمرأة اللي خطبها والله بيرفع عنها، لا، هذا للمعزيم اللي بينادوهم أنك أنت بتجيب لهم كذا والكذا لابد تحطه في كذا وبتجيب يوم كذا، يطلعوا له قائمة، القائمة هاي تبي آلاف، إذن هذا عاجز، والألبسة المختلفة والتقاليد المنوعة اللي كانت يعني ممكن قيمتها تافهة بمية جنيه وكذا وأصبحت الآن بألفين وثلاث آلاف يلزموه بها، والزوجة بريئة أحيانا ما شرطتش عليه، ما شرطتش عليه الشيء الغالي والحرير وغيره وغيره، لكن أهله هم اللي كتفوا فيه وهم اللي قيدوا فيه. فحنا نقول لهم اتقوا الله في أبنائكم واتقوا الله في الشباب، يعني تأخروهم بسبب التقاليد وبسبب القيود هذه وتلجؤوا فيهم للانحراف والعياذ بالله، راهوا فيه من يد أنت تسكر عليهم في الحلال، وفيه من فتح لهم أبواب الحرام، راهو فيه في دعوة عظيمة للسفور، ودعوة عظيمة والعياذ بالله للمثلية، ودعوة عظيمة للفجور بشتى أنواعه، راهو ويعطوه الفلوس ويشجعوه غير تعالى. فحني لابد نفطن للكلام هذا، اللي عنده ولد بزوجة يمشي المرأة تشرط عليها 2000 مقدم وثلاثة مؤخر، لو اللي يعطيه له واللي يجيبه باهي أنت، لكن أنتم أهله، أنتم أهله الدين، نبو حفلة في المكان الفلاني ونبو كيت لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشات، شن تقدر أنت؟ تقدر شات واحدة أذبحها لزنقتك ولا أقاربك، ما تقدرش بلاش من الشات. أقرأ السيرة النبوية تلقوا بعض الولائم التي أولم بها النبي صلى الله عليه وسلم تمر، وفي بعض الأشياء أخرى، شن تقدر تدير؟ أقرأ فاتحة وروح بالمرأة وتمت. هذه الشجاعة اللي مفروض تكون في الرجال في البيوت والشباب كذلك الأمر، والأمهات يتقوا الله في أولادهم خير ما يضيعوا صغارهم. طبعا غلاء المهور ما يصلحش بالزوجة، لأن أنت نقول لك أنت صاحب الأب، أب البنات، بنتك تتزوج وتحصل راجل كفو وتحصل صغار تربيهم، خير ما توعد على أمل أنها تحصل 40 ليرة و 80 ليرة وتحصل الألاف المؤلفة، أي ما حصلتهمش، ضيعت عليها أنت الفرصة. لكن زوجها حتى بثلاثة آلاف جنيه صداق وتحصل لرجل كفو وتحصل العيل، هذا أثمن ليها وأفضل مني قاعد تنتظر في الثمانين ليرة وفي الأربعين ليرة وتنتظر في المبالغ الكبيرة. ثم الآخر قال هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت المحتاجة؟ نقول له انظر نفسك، هل تصرف عليهم خوتك ولا ما تصرفش؟ كان هو يصرف عليهم في الحوش، نقول لا، انت هني ما تستطيعش لانك انت هني بتصون مالك، لكن اذا كان هم يصرفش عليهم، يعني ساكنين بروحهم وساكن بروحه، اخوه محتاج، اخوه ما عنداش ما يبيع، علامة الفقير المحتاج ما عنداش ما يبيع، لكن اذا كان عنده ارض برا من الحوش اللي ساكن فيه، عنده ارض، عنده ممتلكات، لو باعها تقضي له شغله ما تعطيش الزكاة، وهذا معيار لكل فقير، ننظر برا من الحوش عنده ما يبيع ولا ما عنداش ميراث ولا غيره ولا غيره. لكن إذا كان ما لقيناش إلا بيت السكنة فقط، وبيت السكنة المتواضع، مش ساكن في قصر ولا ساكن في عمارة أدوار، بيع منها اللي يسدك وخلي روحك ساكن في دور زي الناس، ما تكلش الزكاة. لكن إذا كان هو ساكن في بيت متواضع زي الناس، هذا يعطوه من مال الزكاة، وحتى أنت تقدر تعطيه يا الأخ السائل إذا كان أنت ما تصرفش عليه، سواء أخوك ولا أختك. وكانها متزوجة أختك، انظر للزوج، قيم حال الزوج، كان زوجها ما عندهاش مبيع وفقير أعطيهم ما فيش بأس، وكان هما زوجها غني وعند الرزق لكن شحيح، ما يصحش تعطيها الزكاة، تبي تعطيها صدقة أعطيها صدقة ما فيش بأس، وهي يعني تكلم زوجها وتطالب أنه ينفق عليها إذا كان غني، أما إذا كان فقير الزوج أعطيهم من مال الزكاة. طبعا قال بعض الناس يتركون الصلاة بدعوى أنها ليست واجبة هل يأتمون؟ طبعا لا لا يأتمون، ولكن فاتهم أجر عظيم، بناء على أن احنا عندنا صلاة الجماعة هي سنة، سنة على مستوى مصر الأذان وإقامة الجماعة فرض كفاية، لكن هي لكن مش معنى هذا يستهين بها الإنسان ويقلل من شأنها، لا، فاتك ولا فاتك أجر عظيم، فاتك أجر عظيم، وهذا لأجل المفاضلة التي حصلت بظاهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذكور في معنى الحديث، يعني يعني تفضل صلاة الجماعة عن صلاة الفرد ب 27 درجة، فهي يعني الشيء اللي فيه مفاضلة دليل على صحته المفضول، زي ما جيت تقول في الأضحية الضأن أفضل من من الماعز أو من البقر، لكن ما جيت تقول الضأن أفضل من النعام ولا أفضل من الأرانب، نقول هذه ما جيش مفاضلة، لأن هذا أصلا لا يجزي، أصلا هو ممنوع، لكن المفاضلة تفضل صلاة يعني جماعة عن صلاة الفرد ب 27 درجة، يعني هذه مفاضلة تقتضي أن المفضول حتى هو يجزي، لكنه ليس مثله في الأجر والثواب، كما تقدم المثال نقول في الأضحية الضأن أفضل من الماعز وأفضل من البقر، هذا دليل على أن الماعز والبقر يجزي، فما فضلوش بين الضأن ونقول إحنا والنعام والله والأرانب لأنها لا تجزي، لكن مش معنى هذا أن إحنا نستهين بها، لا، فاته أجر عظيم، ومراعاة لمن يقول بالوجوب، هناك من يقول بوجوبها الحقيقة، فهذا عندنا أن إحنا نجد ما نستهينش بها، نسأل الله التوفيق للجميع. قال ما حكم نشر المقاطع المضحكة التي قد يكون فيها سخرية من الناس وكشف للعورات؟ المقاطع المضحكة هذه هي أنواع لا شك، إما أن تكون على حساب المضحوك عليه، وإما أن تكون هو من إنشائه، يعني إذا كان من إنشائه هو نفسه يعني عنده فكاهة وعنده يعني رجل يعني مرح يقد منه في نكت ويضحك الناس ويضحكوا معاه، هذا على كيفه، غير ما يتحكمش على الدين وما يتحكمش على الناس مخصوصين، هو كونه يجيب يعني في نكت تكي ويضحك ويدير في يعني نقول احنا في نوع من يعني المرح للناس ما فيش باس، لما ما تكونش على حساب الاخرين يضحك على شخصيه معينه والله يستهزئ بالدين، في اللي عنده نفس يعني مرحه النكت حاضره تبع عنده، فاذا كان هذا من نوع ان شاء الله لا باس، لكن اذا كان هي على حساب الاخرين زي اللي صوروا فيهم في مقاطع مصوره يعني يجيبوا له في اشياء يعني مخزيه يخلعوه والله يحطوا حداه حاجة بدعوى أنها ضرة والله يديروا له صورة مفزعة ويخلعوه بعد يضحكوا عليه، هذا ما يصحش أصلا، لأن هو هذا تهكم الحقيقة، لأن حتى المزاح راهو يجب أن نفرق بين المزاح والمزاح والظلم، لأن المزاح والتهكم قراب من بعضهم، يبقى أنت في جمع الناس تبدأ تتعلق على صاحبك وتضحك، إذا صاحبك مسرور وفرحان بكلامك اللي تقول فيه فرحان بتعليقاتك ويضحك معاك هذا مزاح معلش، لكن إذا كان هو ساكت وغاضب والإنسان يبدأ يعلق ويضحك ويضحك الآخرين على حساب المضحوك عليه، هذا مش مزاح، هذا تهكم، هذا تهكم وظلم وعدوان، ويوم القيامة يحاسبهم كلهم، هذا اللي يضحكوا عليه ودايري لها مضحكة ويعلقوا عليه ويضحكوا هو ساكت مسكين غاضب، يحاسب من المتكلم ويحاسب اللي يضحكوا يوم القيامة، لأنه ظلم من الجميع، لو كان فيهم راجل يسكتهم، لو كان اللي يتضاحكوا فيهم راجل يقول عيب عليك خلي الراجل الحالة ما تبقاش تتهكم عليه وهو غاضب وغير الحديث، لكن مدام يضحكوا كلهم يحاسبهم يوم القيامة، فهذا التهكم ممنوع، ومثل هذه المقاطع إذا كان صوروه هذه اللي يديروا له حاجة تخلعه يطلقوا عليه حيوان يعني مؤذي يديروا له يصبوا عليه حاجة وكذا يصبوا عليه حاجة يمسخوا له حواجه ويضحكوا عليه يسرقوا منه حاجة ويخلوه يدور، هل الشيء اللي يشاهدوا فيه الناس هذا بسبب الكاميرا الخفية وغيره والله يديروا له فيلم أنه كأنه بيضروه ويخلعوه، هذا ما يصحش، افزاع المسلم ممنوع، افزاع المسلم ممنوع، وكل واحد يقيس بنفسه. نقول هل تتمنى يجي حد يفزعك انت، يشد عليك موس ولا يشد عليك كذا وبعتلي تظهر لانك انت تتبصر عليه؟ هل عندك باه يجي واحد يصب عليك سطل كناسه ولا كذا ويمسخ لك حواج يقول نبصر عليه؟ هذا ظلم وعدوان، ومثل هل يجري في المناسبات الان في العراس وفي في التخرج، في الغالب اعمال ممزوجه بالاحقاد وممزوجه بالبغضاء، ما تجيش من محب باش يصب عليه سطل كناسه والله طيلة يبصخ لحواجه هو ناجح والله في تخرج، بتفرح له، بتقدم له هدية، بتقدم له هدية وتدي له حاجة ترفع من شأنه، مش تخزيه وتواطي. هذا ممزوج راه بالأحقاد، واللي يديرها ظالم، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. قال مع كثرة السفر في الصيف، ما أهم الأحكام الشرعية التي ينبغي للمسافر أن يعرفها فيما يتعلق بالصلاة والصيام؟ المسافر نعم عليها أن يتعرف على أحكام الصلاة، في من صلاة تحتاج إلى جمع تقديم، يعرف كيف يجمع جمع التقديم، وفي اللي بتجمع جمع تأخير يعرف شو جمع التأخير، ويعرف في قصر الصلاة، ما هي الصلاة التي تقصر ومتى لا تقصر، ويشبح للسفر متاع أهله سفر طاعة ولا سفر معصية، لأن سفر المعصية ما تصحش فيه القصر، سفر معصية ماشي بيدير عقود ربوية ولا ماشي بيخنب ولا ماشي بيقطع الطريق، هذا ما القصر ما عندهش قصر، لأن هذه الرخص هي مخصوصة بالسفر المباح وسفر الطاعة، فعليه يتعرف أحكام السفر وما يتعلق به من شؤون، لأن غالبا المسافر في الطريق يعرف حق الطريق الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من غض النظر عن المحارم وعن العورات وكف الأذى ورد السلام وتشميت العاطس. حديث النبي صلى الله عليه وسلم معروف الذي قالوا سألوا الصحابة ما حق الطريق، وبين لهم حق الطريق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه تتعلق حتى بالمسافر، يعني يتقي الله، وخاصة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم غض البصر. الإنسان لربما يكون في منطقته والمكان اللي هو فيه أكثر احتياطا، لماذا؟ لأن وإن كان عنده دين لكن ممزوج بخوف الناس والاستحياء من الناس، لكن الحقيقة تظهر وين؟ تظهر لما يسافر ويبتعد عن المجتمع متاعه. هل هو عنده تقوى وخوف من الله فيغض بصره ويبتعد عن العورات، والله يقول تو ما يعرفني حد ويدير ما يبي؟ نقول إذا أنت هذه الفجور في الخلوات تبقى مشكلة، فعلينا نتق الله عز وجل في جميع ما يتعلق بهذا. وقضية الصيام، هل الإنسان الصائم يعني يحل له أمتى يحله الفطر في السفر؟ ينظر أحكامه، هو السائل قال والصيام، هل المسافة مسافة قصر؟ هل السفر سفر طاعة؟ هل يعني نقول إحني أو مباح على الأقل؟ هل خرج قبل الفجر وبيت السفر بيت الفطر من الليل كان في رمضان؟ وهكذا هذه أحكام كثيرة تتعلق بهذا الجانب. هناك سؤال آخر، مرأة تتقاضى في مرتبات ضمانية وعندها بنات قصر وعندها أبناء كبار رجال أولاد، فقال السائل هذه المرأة تعطي في أموالها لأولادها المتزوجين وتترك في القاصرات البنات اللي معاها، تتودد الأم، تتودد لأولادها ومع أنهم متزوجين بحياشهم بيدعونها بتعاونهم. نقول لها أولا أنت هني لابد تنظري، حرام عليك تطعمي فيهم في مال اليتامى، وحتى أنتم الأولاد اللي تمدوا في ذلك وتاخذوا في المعاش الضماني من أمكم حرام عليكم تأكلوا في أموال اليتامى. باي كيف تدير هذه المرأة كانها تبي الحلال؟ نقول لها أولا أنت أعرفي أنت المعاش هذا فيه حق للقصر اليتيمات وحق لك أنت كزوجة، امشي للضمان قولي لهم قداش نسبة الزوجة عندها فيه المعاش هذا، يقولوا لك عندك 100 عندك 200 نحيهم والبقية خليهم للبنات، قولهم هذا حصتكم دسهلهم، مش لابد تعطيهم بديهم حتى ما احتاجهمش مصروف، دسهلهم مدخرات، مش تعطيهم للأولاد يأكلوهم، حرام عليك تاكلي انت ايام في مال اليتام، لان عندها بنات قصر كما قال، نحي قداش حصتك انت 100 200 الباقي نتاع 800 ولا 1000 ولا اللي هو ما نعرفش قداش المرتب اللي مش ليك خليه كل للبنات، ما عندكش حق تعطيه منه، مع مش واصلين فيه مصروف دسيل لهم مدخرات خليه يبقى، انت ال100 نتاعك خلي منها ما تاكلي، خلي منها ما تاكلي باش ما يجيش على حساب اكل ما هو لليتيمات الزايد على اللي بتاكليه، بتعطي منه هذاك الزايد، بتعطي منه لأولادك أعطي، بتعطي منه لأولادك أعطي، مع عندك أكتب الإنصاف اقسميه بالتساوي، خلي اللي يسدك من 200 جنيه مثلا من المعاش قداش يسدك 50 جنيه، البقيه تبي تعطيه احسبيهم حتى هم اليتيمات، اعطي لاولادك اللي تبي تعطي وخلي وزيدي حصه اخرى باش تكون هني عادله، لكن تعطي المعاش كله زي ما قال السائل كله تعطيه للاولاد، انت وياهم تاكلوا في الحرام، لان هذا مال اليتيمه القاصره هذه، اعطوها حقها وبعثي لي الزايد على كيفك. هذا اذا جمله الحقيقه الاسئله التي وردت. فاذا كان ما عندناش متصل اخر نوقف ان شاء الله الى حين لقاء اخر ان شاء الله، فنسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم الى ما في الى ما يحب ويرضى، وان يصلح احوالنا، وان يهدينا صراطه المستقيم، وان يغنينا بحلاله عن حرامه، ان يغنينا بحلاله عن حرامه وفضل عمل سواه، نبتعدوا عن الغش والرشوة والمبيدات والكلام هذا. نسأل الله أن يغنينا بالحلال الطيب، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، وأن يصلح أحوالنا، وأن يؤلف بيننا جميعا، ويقضي حوائجنا أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد.
2: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أن المؤمن أعظم شيء يقدمه حينما يستقبل عبادة من العبادات هي التوبة النصوحة. ومن المعلوم أن التوبة لها شيئين وما أحوج الإنسان إليهما. أولاً لما ينوي التوبة الإنسان رجاه أن يغفر الله ذنوبه وهي مهمة. ثانياً رجاء أن يدخله الجنة. ومن المعلوم أن كل منهما موقوف على الآخر، فالجنة موقوف على غفران الذنوب وغفران الذنوب موقوف على التوبة، لأن الإصرار عن المعصية ولو كانت صغيرة تصبح كبيرة. ومن هنا نقول إن التوبة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فقد أمرنا بالتوبة، لأن الله يعلم أن هذا الإنسان خلقه من طين ونفخ فيه من روح، ولذلك تارة تتغلب عليه حيوانية فيخضع وينام إلى الأرض، وتارة تتغلب عليه الروحانيات يعلو ويسمو، وهذا طبعا لا يكون إلا بالعمل الصالح. ولذلك التوبة واجبة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قالش أيها الناس، بل خصها الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين. ومن المعلوم أن الأمر إذا لم يقيد في القرآن يحمل على الوجوه، يحمل على الوجوه، ولذلك التوبة ضرورة، ضرورة المبادرة إليها. لماذا؟ فإن الأعمار تنقضي سنة بعد سنة، وشهرا بعد شهر، وأسبوعا بعد أسبوع، ويوما بعد يوم، بل ولحظة بعد لحظة. ما من لحظة تمر إلا وهي حلقة من عمر الإنسان، فما بالك لما تمر سنة؟ خلاص يلزم لابد يقدم التوبة، لأن العمر ماشي، أنت ساير، عيش ولدات أمك شاد الرحم، وأنت في القبر الوراء ما فيش، ماشي قدام، كل خطوة تخطوها هذه الخطوة قدام تتباعد عن الوراء إلى أن تصل إلى الأجل المعلوم. لذلك الحازم الكيس ما يخليش يفاجئ اللي يفاجئ الموت أو تفاجئه الموت، لا، لابد يحاسب نفسه. لذلك الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ولذلك يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يومئذ يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. أوزن أعمالك، والله تنجم توزن صيامك مقبولة وغير مقبولة، نزم توزن حجك قبل أو لم يقبل. كان كنت بعد رمضان لقيت روح كرجل آخر، لقيت روح زي ما كنت في رمضان، محافظ على طلب العلم، تسأل عن الحلال والحرام، تستريح في المساجد، غلبت شهواتك عن الطعام والشراب وغيرها، لقيت روح حتى في سهر شوال وسهر القعدة ذي الحجة مستمر. أراه أبشر، الله سبحانه وتعالى قبل منك هذه العبادة، لأن يقول الرسول خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قص على ذلك الحج، قص على ذلك كل الأعمال اللي تعملها، بين الله الحكمة فيها. ولذلك هكذا التوبة تكون أسس من أساس سعادة الإنسان. فالحازم الكيس من تأهب للموت قبل النزول. وأول ما ينبغي أن يعمل به العبد لما بعد الموت أن يتوب إلى الله توبة نصوحا. المؤمن يسأل شن هي التوبة النصوحة، يسأل شن هو العمل الصالح الذي يرفع، يسأل شن هو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لابد يسأل، مش يسأل على الدولار وين السكن ومن رفاقتي، لا، أسأل بحيث أنت تكون الرفقاء يوم القيامة منهم. حاول تجتهد وتقدم عملا صالح حتى تكون معهم. لذلك تسأل كيف نصوم، كيف صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف قضى هذه الليالي، هل قضاها في الأسواق؟ هذا هو الصلاة. لذلك ينبغي أن يعمل به العبد، يعمل لما بعد الموت، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. توبة نصوحا، ما هي توبة النصوح؟ لفظة النصوح زي لما تقول ذهب خالص، ذهب خالص عيار 24 لم يدخل فيه أي غش أبدا. التوبة الخالصة اللي هي خالصة من الشوائب، لا غش فيها ولا دخل فيها، تبت ليس خوفا من الناس وإلا خوفا على نفسك تموت، لا، وإلا خوفا من الموت، لا، تبت خشية من الله، خوفا مما آمنت به، لأن آمنا بعذاب القبر وآمنا بالحساب وآمنا بكل شيء. يعمل الإنسان خوفا للمصير، المصير زي ما قلت بالأمس إما الجنة أو النار.

0: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين، وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته إن هذا الابن يعني جاي ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه، فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منجزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4، ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله أعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب، سواء من الأفراد ولا من الدولة. الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوه لا ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، ياخذ ثمنه كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتيج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوش يأخذه واعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه، ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح، وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك حرام، مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
1: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
2: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه للسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا. الآن أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100% باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب الليبيين 100% طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش وكل بلاد فيها اللي متبرجة وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى والذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك أمتى يقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم ماخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أنها تقول لي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو.
3: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يجر بعض الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر هو ساتر روحه، ولا يزني هو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص مش سليم، وأن نيته مش صافية، وأن هو ضد الدين، وأن هو ضد الشرع، من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة لهلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
2: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله
1: يعني، والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
2: نعم تكلمت عليها شيخنا.
1: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله، وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكانك مستمر.
2: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات، ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة يعني.
1: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.
1: أبدأ بالأسئلة الواردة عبر البريد، بريد الصفحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبي نسأل على صلاة الزوال طريقتها ووقتها، أم صالح وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لصلاة الزوال ورد فيها حديث واحد له يعني ألفاظ مختلفة، ورد في سنن الترمذي وورد عند الطبراني، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل، قالوا له نراك تدمن هذه الركعات بعد الزوال. كلمة تدمن يعني يحافظ عليها. فقال هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء ولا ترتج حتى يصلى الظهر، يعني تقعد مفتوحة إلى أن يصلى الظهر. قال فأحب أن يرفع لي فيها خير. قال هذه ما دام هي أبواب السماء مفتوحة للدعوات وللخير، قال أحب أن أصلي هذه الركعات كي يصعد إلى الله عز وجل فيها خير في هذا الوقت الذي فيه أبواب السماء مفتوحة. ثم اختلف الفقهاء فيها، هل هي راتبة الظهر نفسها ركعتان ركعتان، لأن قال أربع ركعات هما ركعتان ركعتان، ولا هي صلاة خاصة غير راتبة الظهر؟ بكل قيل المالكية والجمهور على أنها راتبة الظهر، ما في صلاة تانية خاصة اسمها صلاة الزوال. بعض العلماء قالوا لا، هي صلاة خاصة، ودليل على أنها خاصة لما سئل هذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له نراك تدمن هذه الركعات، قال له 4 ركعات، فقال له كيف سأل هذا الصحابي سأل، قال له فيها سلام في الوسط، فيها تشهد وسلام في الوسط، قال له لا، يعني 4 ركعات مع بعضهم بدون تشهد أوسط وبدون سلام بين كل ركعتين. فهذا يدل عندهم على أنها صلاة أخرى غير راتبة الظهر، لكن الجمهور على أنها راتبة الظهر، وليس هناك صلاة خاصة بهذا المعنى غير راتبة الظهر. فيستطيع الإنسان مثلا، لأن السنن المسلم عليه أن يفعلها ولو مرة واحدة في العمر، صليها مرة واحدة غير نافلة الظهر مثلا، وصليها مرة 4 متتالية، وصليها مرة 2 2، باش كان يوم القيامة هي غير راتبة الظهر يقولوا من اللي صلى صلاة الزوال تطلع أنت من اللي صليتها، من اللي صلى صلاة التسبيح ولو مرة واحدة في العمر أنت صليتها، من اللي عاد مريضا أنت تقيم يدك، من اللي تصدق بصدقة أنت تقيم يدك، من اللي تصدق بصدقة جارية، طبعا المقصود أنت تقيم يدك يعني أنك من أهل هذه الطاعة، وإلا يوم القيامة ما الحساب ما يرجيش فيه لأن نقيم يدي باش يعرفوني درت ولا ما درتش، لكن المقصود أن يوم القيامة من الذي صلى في يوم 12 ركعة أنت تطلع صليت 12 ركعة، من الذي قام الليل تطلع أنت قمت الليل، من الذي غسل مثلا مسلما تطلع من اللي غسلت، من اللي حمل نعشا وهكذا، من اللي صام الأيام البيض تطلع من اللي صمت، من اللي صام 6 شوال، من اللي صام عرفة، من اللي صام عاشوراء، من الذي مثلا صام فترة يوما بعد يوم. فالإنسان يختار على الأقل كل مندوب يفعله ولو مرة واحدة في العمر، إذا كان داوم عليه خير وبركة، لكن على الأقل زي ما قلنا يوم القيامة وين ما يقولوا فلان اللي دار شيء تطلع أنت من أصحاب هذا الشيء، صدقة، صيام، صلاة، بر الوالدين، إصلاح ذات البين، إماطة الأذى عن الطريق، السعي في مصالح المسلمين، هذا كله على الأقل الديرة مرة واحدة لتكون يوم القيامة كثيرة الخير. ثم بعد ذلك أيضا قراءة القرآن وتلاوة القرآن، هذه يعني من المهمات جدا، فالإنسان يحاول أن يجمع من كل خير ثم يركز على ما يرتاح إليه ويسعد به. إذا كان تسعد بقراءة القرآن أكثر من الصلاة، أكثر من قراءة القرآن، بالصلاة أكثر من قراءة القرآن صلي، بالصيام صيم، بالصدقة تصدق، وهكذا. سيد سليم من مصراتة، السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد سليم.
4: حياك الله شيخ.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
4: حفظك الله ورعاك.
1: الله يبارك فيك. لي وقت عليك سيد سليم والله.
4: ما لا خير، ما بجد محبوبين يا شيخ.
1: إن شاء الله خير. إن شاء الله خير يا رب العالمين. بارك الله فيك.
4: عندي بعض الأسئلة القصيرة يا شيخ عبد المحسن سمحت.
1: تفضل.
4: السؤال الأول يقول بوجود كتل المخرفة داخل المسجد، يعني بيت المسجد القريب من سكني، هل يصلي مغمض العينين أم ينتقل إلى مسجد آخر؟
1: كيف معلش؟
4: يعني واحد يصلي في المسجد يجيب منها في زخرفة واجد داخل البيت،
1: فيه؟
4: هل يصلي
1: شنو فيه؟
4: زخرفة
1: فيه زخرفة.
4: أيوة. ولا هل يصلي مغمض العينين أم ينتقل إلى مسجد آخر قريب منه مش بعيد عليه واجد؟
1: بشوية بس مغمض أم ينتقل، تمام هاي. بس سؤال ثاني.

0: سؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعاك أحد وليمة فاستجب، وإن لم تجد فأنت عاصي. تعطي هذا الحديث يا شيخ عبد الله؟
1: بتسمع الإجابة. في سؤال ثاني،
0: في سؤال رابع وأخير. عائلة أهل النسل، نسل البيت، هل يجوز عليهم الصدقة أم لا؟ وكانوا لا، لماذا يا شيخ عبد الله؟
1: بيه تمام، بيه
0: بارك الله فيك ورحمتك
1: ورحمة الله يبارك. آمين آمين. أخت مودة من زديطن.
2: أيوة، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: معي الشيخ ولا؟
1: إيه إن شاء الله، تفضلي أخت مودة.
2: إيه نبي يعني نستفسر. أنا هو مرة فاتتني صلاة يعني سابقا، يعني عدة شهور ماضية. يعني أنا هو صارت لي مسحرة في هذه الأيام، يعني أنا مش متذكرة قديش يوم.
1: مش مد... يعني شاكة هل يومين ولا ثلاثة مثلا، ولا ثلاثة ولا أربعة هيك؟
2: أيوة. إيه
1: با،
2: هي خايفة مثلا من صليهنش الحاجة زي
1: هيك. شن هما؟
2: هي خايفة مثلا نصلي الزوز هن طبعا أكثر.
1: هما قديش يوم هما؟ يعني
2: حوالي 3 أيام.
1: 12 يوم،
2: 3 أيام.
1: يعني أكثر حاجة 3 أيام. أنت شاكة هل يومين ولا ثلاثة؟ مش ثلاثة ولا أربعة.
2: أيوة بالضبط.
1: باي تمام، باي. نصلي قداس الصلاة.
2: أيوة.
1: باي تسمع، عندك سؤال تاني؟
2: لا لا،
1: هذا
2: تمام إن شاء الله.
1: باي تمام إن شاء الله. ماشي. السيد عبد السلام من وصراطة.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا شيخ معلش، عندنا سؤالين لو سمحت.
1: تفضل.
3: السؤال الأول بالنسبة لتو طالعة عندنا ظاهرة جديدة في وصراطة ومن كل حتى جريبية كلها.
1: إيه.
3: حتى يديروا في استراحات وتعفيه من ألعاب وبنية واحدة للنساء بس.
1: معلش كيف قلت لي يديروا في استراحات؟
3: ايوه هيك زي منتزهات صغار للنيل للصبايا، واللي واحد يطلع من الصبايا بروحا يعدل النيل نبلع ويصعي فيها عشان يد.
1: والاستراحات او المنتزهات هذه الحرس بتاعها والمسؤولين عليها رجال ولا نساء؟
3: والله يا شيخ ما ظن الا الحرسات والنيبه مشتركه. والله ما لا هم قالوا ذو نساء، لكن انا طبعا ما نيش بريح للسنين حتى اللي مش نسال عليها.
1: باهت تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. باه.
3: بعدين طبعاً أنا بشوف بعاق نصلي أغلب صلاتي بالتيمم. مثلاً لما نصلي العشاء ونبي مثلاً نقيم ركعتين والله 4 ركعات والله حاجة، نجدد لهم التيمم والله نأخذ نفس التيمم اللي صليت به العشاء. مثلاً والله صليت به الظهر ولا صليت به حاجة.
1: إن شاء الله لا بس عليك وربي يشفيك إن شاء الله ويعافيك. لكن علاش تتيمم؟
3: نعم،
1: علاش تتيمم؟
3: نتيمم انا لان ما نقدرش نتحرك بروحي، يعني لازم يرفعوني رفع مثال مثال، وما نقدرش نصلي طبعا، وما نقدرش حتى لما نقعد مثلا قاعد في سريري ما نقدرش نستعمل المية بروحي، كان حتى نستعمل المية نعبي روحي بش
1: والمكان. وباي عندك أهل وزوجة وأبناء ولا كذا؟
3: جوزة الله يرحمهم. بالنسبة للعيال عندي بنات وعندي ولد، ولما يكونوا هم قاعدين أغلبية الحال هم يجيبون المية ويقضوا فيها، لكن مرات طبعا زي الفجر نوض الصبح بروحي نتيمم بروحي إذا الحيطة نتيمم بها ونصلي.
1: باي تمام بإذن الله، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك ورحمة الله وديك.
1: الله يبارك فيك. السيد عبد المنعم من صرمان.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: مساء الخير شيخ، نحاك اليوم.
1: الله يبارك فيك.
4: شيخ بالله نبه السؤال عن قدرة العدة.
1: العدة ايه؟
4: ايه تحسب من الشهر الهجري ولا الشهر الميلادي؟
1: بالهجري ولا الميلادي؟
4: ايه.
1: باه. اسمع هو انا نجاوبك عليه، لكن نجاوبك بالعموم.

0: المضموم. لكن في تطبيق، في تطبيق دار الإفتاء، تطبيق دار الإفتاء تخش أنت للتطبيق وتنزله مع الهاتف يعني مجاني، هو تنزله وتكتب اليوم وتكتب الساعة ويجاوبوك هما بال متى تخرج بالضبط. والآن أنا نجيب بإجابة عامة باهي.
1: ماشي عم الشيخ،
0: بارك ماشي الله الحال هاي ماشي ماشي الله. السلام عليكم. السيد سليم من مصراتة يسأل، قال شخص قريب منه مسجد فيه زخرفة في داخله، فهل يصلي مغمض العينين أم ينتقل إلى مسجد أقرب منه؟ إذا كان يتأثر بهذه الزخرفة، والآن ممكن الإنسان لما صلى في مسجد مزخرف مرة اثنين، طبعا هو لا يجوز زخرفة المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوحي إليه أن المسلمين سيفعلون ذلك، لا تزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى البيع والأماكن العبادة متاعهم. فهذا الآن موجود للأسف، الزخرفة حرام، يعني من يريد بناء مسجد ينبغي ألا يفعل، وإذا أراد ألا يفعل وإذا أراد أن يفعل يعني ولا حرج يجعلها عكس القبلة، مش في القبلة، لأن هي المقصود عدم إلهاء المصلي بأي طريقة من الطرق. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جعلت له هيك نمرقة ولا زي السجادة يعني مزخرفة ومخططة أمر بتحويلها، لأن قال تشغلني هذه وتذكرني بالدنيا. فالزخرفة بدايتها حرام. الآن صلاة المصلي، إذا كان أنا صليت مرة واثنين وثلاثة خلاص الزخرفة تولي معتادة، حتى لما نصلي معاش ندور، هذا لا حرج بأن يبقى في المسجد وأن يبقى أن يبقي عينيه مفتوحتين، لا حرج. أما إذا كان يتأثر بها كلما جاء، تبدأ مثلا لوحة بخط كوفي ولا بخط غريب وفيها تداخل، وكل ما يلقى روحها لوحة قرآن نقصد آية ولا كذا، كل ما يبي يصلي يبدأ يتأمل فيها وكذا، هذا نقوله الآن الذهاب لمسجد آخر أفضل. فإن لم يمكنك الذهاب للمسجد الآخر خلاص أنا طلعت وهم يقيموا في الصلاة، يا خش نصلي في هذا المسجد يتفوتني صلاة الجماعة، لا نقوله له خش صلي وأغمض عينيك. طبعا إغماض العينين في حد ذاته يكون مكروها إذا خشي الإنسان على نفسه النوم أو خشي ما هو أكثر من الزخرفة. مرات أني لما نشبح للزخرفة نتأثر 10%، لكن لما بنغمض عيون الريح ممكن نبدأ نفكر في حاجات أكثر من الزخرفة. في هذه الحالة نقول لك أبقي عينيك مفتوحتين. وكان لا لما نغمض عيوني ننسجم مع القارئ وخاصة في صلاة الجهر وما نفكرش بعيد، قولوا له أغمض عينيك أفضل من الزخرفة. واللي أفضل من هذا الاثنين أنك تصلي في مسجد ليست فيه زخرفة، وعلى كل حال لا تبطل الصلاة بالنظر إلى الزخرفة ما لم يرفع عينيه إلى الأعلى، لأن وارد فيه النهي إذا كان هكي قدامك وتشبح ولا تلهيك عن الصلاة تقرأ في قرايتك وتعرف أن هذه الركعة الأولى ولا الثانية، ولما يركع الإمام تركع معاه ولما يرفع ترفع معاه، في هذه الحالة تكون مكروهة فقط وليست محرمة والصلاة صحيحة. سيد هاني من طرابلس.
2: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك يا شيخ؟
0: الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله. شن حالك؟
2: اللهم أعطنا من عذاب النار.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
2: شيخ بنزل لك سؤال.
0: اتفضل.
2: الشفع والوتر في ناس هي تصلي فيها شفع الوتر ساعة، هي اثنين شفع وواحدة وتر، في ناس تصلي فيها ثلاثة، هذا يجوز ولا لا؟ وتصلي فيها جهر من السر،
0: جهر وليست سرا، به تسمع الإجابة.
2: يصلي فيها ثلاثة،
0: يصلي فيها ثلاثة مع بعضهم يعني. صلوا فيها ثلاثة مع بعضهم.
2: إيه.
0: هاي تمام، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. السيد محمد بن صبراتة.
3: السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حية طيبة ليك ولاستقبل المكالمة على المنبر الطيب إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين.
3: إن شاء الله في ميزان حسناتك يا شيخ عبد المحسن.
0: أجمعين يا رب العالمين. السيد
3: ديما محمد. ديما نطلب منك في السماح أنا يا شيخ، رأي حالتك في الشعبية اللي عندك وبارك الله فيك، إن شاء الله ربي يزيدك عز يا رب.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب العالمين. قول غبطة مش حسن.
3: هذه غبطة ديما سامح يلا غالبة فيها.
0: لا مسامحك ومسامح كل حد.
3: بارك الله فيك.
0: الله يبارك
3: لا تو مازال لي السؤال هذا بتاع الصلاة اللي قال من المسجد المزخرف.
0: إيه؟
3: شيخ مش النظر مكان السجود ايش علاقته هو اللي يفتش الحيوط ولا يتبع حتى يخطب بدانا مش من مسنا يعني النظر في مكان السجود النظر مكان السجود ولا
0: بح عندك سؤال عندك سؤال ثاني؟
3: لا يا هادي والله شدت انتباهي لكن دائما الانسان من بخيم صراحه النظر مكان محل السجود هكذا يعني
0: باي تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. فهذا السؤال الاول ممكن ان نزيد معاه هذا واحد من الحلول، مثلا ان الانسان ينظر إلى موضع قدميه بدل يغمض عيونه ويكون في الكراهة، ينظر إلى موضع سجوده وليس إلى موضع قدميه، ينظر إلى موضع سجوده حتى إذا كانت هناك زخرفة لا يتأثر بها. ولكن يا سيد محمد عند المالكية النظر ليس إلى موضع السجود وإنما زي ما قال هو للمكان اللي قابل عيونك في الحيط أكثر قليلا أقل قليلا، لكن طأطأة الرأس هذا عند المالكية غير مستحب. هو ورد لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بصره، فلما قرأ الذين هم في صلاتهم خاشعون قال طأطأ رأسه النبي صلى الله عليه وسلم وصار ينظر إلى موضع السجود. وهذا الحديث ليس صحيحا، لا يقاوم الأدلة التي أتى بها المالكية وهي في الصحيحين. لما نقول ليس صحيحا يعني ليس مقاوما للأدلة الأخرى التي أتى بها المالكية، منها وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. يعني هنا المالكية قالوا الوجه يكون شطر الكعبة، واللي طأطأ رأسه يكون شعره هو الذي مواجها للقبلة. هذا الدليل الأول. فقالوا الحديث الذي ورد وفي صحته مقال لا يقاوم هذه الآية، ولا يقاوم الحديث الصحيح الآخر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الجنة والنار في هذا الحائط آنفا. الحائط اللي قدامه مش اللي تحته، لو كان ينظر إلى موضع السجود راه قال ريتها في الوطاء، لكن هو قال في الحائط، معناه كان ينظر إلى الحائط. هذا دليل وصحيح. ودليل آخر أيضا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا لهم الصحابة قالوا كان يقرأ في الصلاة السرية كان يقرأ، فقالوا لهم كيف علمتم أنه كان يقرأ؟ قالوا باضطراب لحييه، يعني يتحرك الفك يرقى وينزل فتتحرك معه اللحية. فهذا دليل على أن الصحابة كان ينظروا للأمام، لأن لو كان نظرهم إلى مكان السجود ما رأوا حركة ولحيي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الدليل الآخر أن قالوا القيام واجب، والقيام يكون لكل الأعضاء بما فيه أشرفها وهو الرأس، فحالة القيام للرأس هكذا، والذي يطأطئ رأسه لا يقيمه، فكيف نطلب القيام في بقية الجسد ولا نطلبه في الرأس؟ فهذه أدلة المالكية. وبالتالي لكن في النهاية نقول مثلا اللي بيغمض عيونه يريح يقعد يتفكر في حاجات تانية، نقول له تقلد المذاهب الأخرى في النظر إلى السجود خير من تشبح إلى الزخرفة إذا كانت الزخرفة تلهيك و تجعلك يعني لا تخشع في صلاتك. قاعد التقليد هذا أفضل من إغماض العينين، وقاعد المشي إلى مسجد آخر إذا كان يستطيع أفضل من هذا الأمر، لأنه ترك لأمر شرعي وفيه زيادة خطى في المسجد الآخر. ممكن آخر باي تمام، أخت أم محمد من مصراتة، السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: شيخ عندي سؤال، في طبيب يخدم خارج ليبيا في دولة أوروبية، عشان يخدم في الدولة ضروري إنه يدفع تأمين صحي، لو دفع مثلا نقول بالكاش يدفع 10,000 دولار، لكن لو قلنا بالتخفيض 15,000 دولار يرتكب الربا ولا لا؟
0: هو مضطر ليه ولا مش مضطر؟
4: اي بيشتغل، ما يشتغل ضروري انه يدير التأمين، كان عشان يشتغل
0: يعني، كان ما يديرش تأمين صحي ما يخلوش يخدم،
4: يخلوش يخدم. اي
0: باي تسمعي الإجابة بإذن الله تعالى.
4: حيات الله فيك.
0: ماشي الحال. السيد الشريف من شحات آخر اتصال. السلام عليكم.
5: السلام عليكم. السلام عليكم شيخ عبد الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: بارك الله فيك وجزاك الله خير على البرنامج القيم.
0: أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب العالمين.
5: حسناتك أنت والمجموعة اللي معك كلها إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين.
5: يا شيخ عبد الله، أنا مسافر طبعا من شحات البنغازي.
0: باه
5: ونقعد مرات اسبوع 10 ايام، فصلاتي غادي 3 ايام قصر، ونكمل البقيات هذه والله نقضيها كلها قصر يعني نرجع.
0: انت ماشي تقعد اسبوع 10 ايام، عارف روحك بتقعد اسبوع ولا عارف روحك بتقعد 10 ايام؟
5: لا مرات نمشي على اساس 3 4 ايام ما نكملش اشغالي، مضطر نقعد يومين 3 اضافيات.
0: يعني أنت لما ماشي بتقعد 3 أيام بس، وبعدين مرات يخطر لك لسبب معين تزيد 3 تانيات.
5: مش يخطر لي، مرات ينفرض علي أني أنا أشغالي ما كملت تنش نضطر نقعد يومين 3
0: تمام، يعني أنت ماشي لشغل أول ما تتم بتروح.
5: أيوة
0: باي تمام، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
5: بارك الله فيك.
0: شكرا. عندك سؤال تاني؟
5: لا شكرا، بارك الله فيك.
0: ماشي، الله يبارك في الجميع. الله يبارك في الجميع، بارك الله في الجميع. السيد سليم من مصراتة قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وصورة، هل هي الصورة المجسمة أم الصورة الفوتوغرافية؟ لا، هو المقصود هو الصورة المجسمة، لأن الصورة الفوتوغرافية لم تكن موجودة في ذلك الوقت، هذا أول شيء. وثاني شيء، الصورة الفوتوغرافية هي عبارة عن انعكاس وليست خلقا. الآن اللي بيصنع بطة ولا بيصنع إنسان ولا بيصنع حصان يعني بيدير تمثال، هذا يوم القيامة يقال له أنفخ فيه الريح، الروح. لكن اللي بيصور شخص آخر هو لم يبدع شيئا معينا، وإنما عكس صورة ما خلقه الله عز وجل على حاجة ثابتة زي المرايا. يعني هل المرايا نقوله من رأى في المرآة قد خلق صورته؟ هو عكس صورته على المرآة، هو مجرد انعكاس. كذلك الصورة هذه ولا الكاميرا ولا آلة التصوير هي عبارة على شريط أسود، لما يجي الضي الحاجة اللي قدامها بتنطبع عليه، ما فيش أي إبداع آخر، ما فيش أي خلق آخر، ما فيش مضاهاة لخلق الله عز وجل. هذا ما يقوله غالب الفقهاء أو 99% قريب من الفقهاء المحدثين، ليعتد بعلمهم أن هذا ليس خلقا وليس مضاهاة لخلق الله عز وجل، وإنما هو نقل للصورة التي خلق الله عز وجل. يفتح الضي هذا في الكاميرا على جبل تطلع صورة جبل، على بقرة تطلع صورة بقرة، على كاميرا تانية تطلع صورة كاميرا تانية، على إنسان تطلع صورة إنسان. يعني ممكن أنت بتصور تهتز إيدك شوية تطلع حاجة تانية أنت مش قصدها أصلا. وبالتالي المقصود هو الصور الفوتوغرافية، حتى الصور المعلقة على الستارات ولا الستارات في الغالب الستارات، ولا إذا كان بعض البيوت يجعلون زي الشرشاف هيك على الحيط وكذا، حتى هذا ينبغي أن لا يفعل، وإن كان فيه خلاف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذلك الستار هذه ولا الحاجة اللي فيها تصاوير أمر السيدة عائشة بقطعها، وجعلها وسائد وحاجات يعني تمتهن. قال التعليق هذا فيه شرف، لكن قصي هذا الستار ولا الحاجة وديريها مخدة ولا فرشة قدام الباب ولا أي شيء يمتهن ليكون جائزا. الرسومات، الرسومات على هذه الأشياء سواء على الورق ولا على الحيط ولا كذا، الرسم عند المالكية مكروه فقط وليس، وهذا كله أنا نتكلم على ذوات الأرواح. أما كان مرسومة فيها الزيتونة ولا مرسومة فيها طيارة ولا مرسوم فيه جبل ولا بحر ولا نهر ولا كذا، هذا ما عندناش إشكالية. الكلام راه في ذوات الأرواح، يعني حتى اللي بيصنع مجسم من جبل عادي، بيصنع مجسم طيارة عادي، بيصنع مجسم سيارة عادي، بيصنع مجسم فيه نهر عادي، ما عندناش إشكالية، أو غابة زي هذا النوافير الصغيرة هكى جبل وطروف شجر ورشاد وكذا وينزل فيهم مية، جايز ما عندناش إشكالية. الكلاب في ذوات الأرواح لأنه هو اللي وارد فيه الوعيد، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون هذو، يقول لهم احيوا ما خلقتم، ما تحله الحياة. أما ما لا تحله الحياة زي الأشياء اللي قلناها، طاولة، سيارة، بيرو، مدفع، صاروخ، اللي هو هذا كله لا حرج في تجسيمه أو في تصويره. الإشكالية في ذوات الأرواح. رسم ذوات الأرواح هو عند المالكية ليس مثل الخلق، هو مكروه فقط، ليس مثل أنك تصنع مجسم. يعني إني رسمت صورة، صورة بقرة ولا خيطها في الـ في الـ في الستار، مش زي اللي دار مجسم بقرة، لا، هذاك اسمه أشد وهذا أقل. طبعا قالوا هذا ما لم تكن الصورة في الستار ولا في الملابس مجسمة. إذا كانت مجسمة يعني زي مثلا الشناط اللي يجيبوا فيهم الصغار تلقاهم دايرين عليها صورة باتمان ولا مش صورة، هي تلقاها يعني الشنطة هيك وهو طالع منها بارز، هذا ياخذ حكم المجسم الثاني. ولا أرنب بيديها ورجليها ولا دب ولا كذا يعني بارز على بقية الشنطة، هذا لا، هذا ياخذ حكم المجسم. أما صورة مطبوعة هكذا طباعة، سواء صورة حقيقية ولا مرسومة رسم ولا ملصق من الملصقات، فهو مكروه وليس محرما. طبعا مكروه إذا كان لا يمتهن، أما إذا كان ممتهنا زي شنطة الصغار، مرة يلوحها في البز ومرة يلوحها قدام الباب وين ما تجيه يلوحها، فهذا لا حرج فيه. والدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قطع الستار ودارتها مخدات وحاجات تمتهن، لأن المخدة بيتك عليها وتبز عليها حاجة وبيغسلوها وبيجيها التراب وبيجيها كل شيء، فهذا دليل من أجاز هذا الأمر. بعض الفقهاء زي العلامات التجارية اللي على الملابس، اللي على الملابس بعضهم أجازها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا ما كان رقما في توب، يعني مخيط مرقونا في توب. هذه حصلت تقريبا مع أبي الدرداء، جو يتغدوا في عرس ولا في الله أعلم شديد بهم مأذبة مجموعة من الناس، كان معهم أبو الدرداء وكان عندهم التنافس اللي هي زي المندار عندنا هيك قعمز عليها نفر واحد وفيها صور، فهذاك مش عارف تو صحابي ولا تابعي قال لهم جيبوا لي واحدة تانية ما نبيش هي اللي فيها صورة. فأبو الدرداء قال له ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في توب، وهذه رقم في توب. قال لا بلى قد علمت ولكن السلامة أولى. قال لا أعرف إنها جائزة لكن أنا مالي مال الخلاف، مادام عندهم خدة مش مرسوم عليها جسم جيبها خير. فاقتنع أبو الدرداء، وهذاك لما رد على أبي الدرداء رد عليه بالسلامة مش بالحرام، يعني قال حتى وإن لم تكن حراما لكن لما نجيب واحدة تانية هذه ما فيش من يقول فيها حتى كلمة، لكن الرقم في توب هناك من يقول فيه شيئا. فهذه خلاصة المسألة، أن الصورة المقصود بها التحف المجسمة، وحتى التحف المجسمة فيها أقوال، يعني بعض المذاهب ولعل يكون فيه فسحة. قال إذا كانت لا تحلها الحياة لو كانت حية فيجوز اتخاذها، يعني رأس بقرة رأس بنادم زي ما يديروا المصار وفي في تماثيل من الصدر والرأس بس، ولا تمثال بدون رأس زي المانيكان هذه ولا شو يقولوا لها متاع اللي يحطوا عليها في العرض الملابس. لا يحيى الجسم بدون رأس. شن دليل الجماعة هيك؟ قال دليلهم لما يقولهم أحيوا ما خلقتم، وهذا وهذا اللي بي اللي مقطوع رأسه ولا جسمه ولا كذا لا تحله الحياة فلا يطالب بإحيائها يوم القيامة. هذا قول موجود، وقد يكون فيه سعة في بعض الحالات، قد يكون فيه سعة، مش معنى ذلك إن خذوه، لكن قد يكون فيه سعة زي جماعة الملابس مثلا اللي مضطرين يعرضوا ولا كذا، يقولوا له والله إذا كان ولا بد ما فيش حل اتخذ هذا القول لك، بمعنى أنك تحط البمبلة هذه بدون رأس خير من تحطها برأس وتكون حرام على جميع المذاهب. وذكر المأدبة، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من لم يجب فهو عاصٍ. طبعا المقصود بمأدبة العرس إشهارا للمسألة، لكن هل يجب الآن؟ قال إذا كان زحمة الفقهاء قالوا الغرض أنه يشتهر الفرح، فكان كل واحد بيقولوا له تعالى ما يبيش يمشي. بعدين تبدأ في معظم الزيجات في ذلك الوقت مشكلة، لأنها كانت معتمدة أساسا على الشهود، لا فيها توثيق في البلدية، لا فيها كتيب العائلة، لا فيها مأذون، لا فيها غيره، مجموعة يتلاقوا فلان خطب فلانة وعقدنا عليها، قبلت رضيت كذا تمت. فالشهود يكونون منعا لأي شبهة قد تطرأ على الزوجين، ولذلك قالوا يجب للمسلم أن يستجيب الدعوة، لأن قالوا في الحديث هو هذا في بدايته، قال إن شر الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يستجب فقد عصى الله، يعني فالاستجابة. لكن الفقهاء قالوا إذا لم يكن هناك ازدحام، إذا لم يكن هناك معاصي، إذا لم يكن هناك شغل أهم، هذه كلها تخرجك من الحرام. فلما يجي يقولوا لك والله واحد مداير عزومة عامة فيها 70,000 نفر جايين وذبح 12 من البل ومش عارف شنو، هذا أنت في حل من الذهاب وعدمه. أو والله الواحد يديره في زكرة ولا جايبين فرقة ولا كذا في وقت العزومة، أنت في حل. أو كان عندك شغل أهم، تمريض ولا صلاة ولا وظيفة في العمل ولا كذا، أنت في حل. لكن إذا كان هذه الأشياء مش موجودة فالإجابة تكون واجبة بإذن الله تعالى. قال أهل البيت هل تجوز عليهم الصدقة أم لا؟ وإذا كانت لا تجوز لماذا؟ لا تجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد. ولما وجد ثمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني أخشى أن تكون من ثمر الصدقة لأكلتها. فالفقهاء قالوا من هو من آل البيت أو أهل البيت لا تحل ولا يجوز له أخذ الصدقة لأنها أوساخ الناس، الصدقات والزكوات أوساخ الناس، وهؤلاء ينبغي أن يترفعوا عن أوساخ الناس. لماذا؟ قال لأن المفروض أن تكون لهم جراية من بيت المال، وهذا في المغرب موجود، أي واحد يثبت نسبه الشريف يديروا له في معاش، وبالتالي ما دام عندك معاش لا يحل لك أن تأخذ الصدقة ولا الزكاة. قال علماء المالكية فإن منعت عنهم هذه الجراية زي باقي الدول الإسلامية الآن أو أغلبها، خلينا نقول أغلبها مش كلها، إذا منعت عنهم هذه الجراية فلهم أن يأخذوا الزكاة والصدقة. بنقولوا لا شو قعد موت، لا إذا لم يجد بدا فقير وما عنداش جراية من بيت المال له أن يأخذ الصدقة والزكاة، فإذا كان له جراية تحرم عليه. الأخت مودة من زليطن، أنت قلتي أنت ابني على الأكثر، أني مش عارف قداش يوم، 2 ولا 3 حسبهم 3، 7 ولا 9 حسبهم 9، يوم ولا يومين حسبهم 2، لتبرأ ذمتك يقينا أمام الله عز وجل. بالنسبة للثلاث أيام يا أختي مودة، 3 أيام هذه لو قعمزت الآن من بعد الحلقة، مش نقول قبل ما يؤذن المغرب تكوني مكملتيهم، قبل ما تجي الساعة 7 تكوني مكملتيهم، يعني ما فيش داعي للتأخير. ما نقولكش والله صلي مع كل يوم 2، هذا هلبة. أنت راهو عندك 3 أيام، لو قعمزتي 15 صلاة يعني قبل ما يدن المغرب بالأكيد تكون مكملتيهم وزيادة، وبالتالي الأفضل أنك تكمليهم اليوم. ما معاش تراجي، معاش تراجي. تو هذا اللي عنده 2، 3، 4، 10 ممكن نقولوا له والله ما يقدرش كل اليوم يقعد يصلي بس، وحتى لو صلى كل اليوم مش حي يتم بالكثير 10 أيام مع كل يوم، فهذا صعب. نقول له مع كل يوم حاضر 2 قضاء، لكن أنت 3 أيام هذه أول شيء يحرم عليك الترك إذا كان بدون عذر، يحرم عليك وعلى خطر عظيم، والتأخير القضاء ماليش أي داعي، فتوكلي على الله. حتى باقي الحلقة ما تسمعيهاش، توكل على ربي. ممكن ما تتم الحلقة لن تلقي روحك تمتيهم الصلوات، فتوكلي على الله وهو يعينك بإذنه تعالى. سيد عبد السلام بن وصراطة قال استراحات ومنتزهات للنساء فقط. قلت له مشتركين ولا مش مشتركين؟ قال ما نعرفش، وبعدين كان قال مش مشتركين، يعني يوم النساء يبدأ الطاقم كله نساء. وقال أنا مش مستريح لهم. مش مستريح لهم هذا يخصك ولك، لكن من حيث الحل والحرمة إذا كان ممنوع التصوير وممنوع الدخول غير الرجال سواء المشرفين ولا الحرس ولا غيره وما فيش كشف عورات، توكل على ربي. ما تبيش تدير هذا وانت مش مستريح له، واني ايضا زيك مش مستريح له، بيجي الكذا على جيبك، ارفعهم لاستراحة تانية ما فيهاش اختلاط. لكن بتقعد حبسهم طول الصيف وانت تمشي تزرد وتمشي تعوم، هذا ما قالش بيه ربي. ف يا إما تخليهم هنايا تسأل عليهم الناس اللي مشوا، كان قالوا لك والله الأمور مضبوطة، وحتى اللي يمشوا بحجابهم وكذا وفسحة، والمرأة توسع خاطرها فيها، هذا جائز شرعا. لأن سمعنا على بعض المصايف الخاصة بالنساء، هذه لا، هذه حرام، لأن قالوا نسوين كاشفات العورات اللي مفروض تستر، يعني يلبسوا في ما يسمى بالبيكيني، هو العورة من أسفل والصدر بس والباقي كله يتبان، هذا حتى كلهم نساء لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تكشف عورتها أمام المرأة الأخرى بهذه الطريقة اللي قلنا عليها، فهذا لا يجوز. أما كان منتزه عادي يعني فيه شوية الجر وشوية العاب يوسعوا الأطفال خاطرهم فيها، ويقعم يشربوا نسكافيه ولا كذا، والعمال كلهم نساء والحرس كلهم نساء وضامنين إنه ما يكونش فيه تصوير، وحتى لو كان فيه تصوير ومشت بحجابه خلي يصوروا، عشان يعني مش هذيك القصة الكبيرة يعني. وبالتالي المرأة تحتاج إلى الترفيه عنها كما يحتاج الرجل. ما قدرتش ترفعهم لهذه المنتزهات، ارفعهم لمنتزه خاص استراحه فيها حوض سباحه، خذ لهم 2 ولا 3 وخلي يعوموا ويلعبوا، وانت حتى تطيب انت طيب، ولا جيب لهم ماكله واتيه من برا، يلقوا روحهم يعني يشحنوا البطاريه بتاعهم وامورهم تمام لما يستقبل. ما لا فيه كشف لعورات النساء ولا كشف لسترهن فهو من زينة الله، من زينة الله التي أخرجها لعباده، فلا ينبغي لأحد أن يقول بالتحريم. لما خشوا في المشاكل وتصوير وكذا بعدين. لكن معظم المتساهات اللي تقول عليها يعني في الغالب نقول أمورها طيبة، لأن المرأة تمشي بحجابها عبارة عليه ترفع عن نفسها شوية وترجع، وهذا أمر مطلوب بالشرع كما في حديث حنظلة ساعة فساعة. قال نصلي في أغلب الصلوات بالتيمم، هل أجدد التيمم بعد صلاة العشاء للشفع والوتر أو قيام الليل؟ لا، إذا صليت به فرضا فصلي به ما شئت من النوافل دون إعادة، أما إذا بدأت بالنافلة وتريد أن تصلي الفرض فلا بد من الإعادة. يعني إني صليت نافلة الظهر بتيمم، نتيمم للظهر ثم بعد ذلك أتنفل ما شئت بعد الظهر. إذا أردت أن تقضي تتيمم مرة ثانية، القضاء فرض لابد له من تيمم جديد. فالقاعدة إذا سبقت النافلة على الفرض لابد من الإعادة للفرض، إذا سبقت الفرض على النافلة فصلي بذلك التيمم ما شئت من النوافل حتى 100 ركعة إن استطعت. بعد ذلك لما يبدو عندك الأولاد والبنويت موجودات، هذا لا تنتقل إلى التيمم إلا كان عصوك وقالوا لك لا ما نبوش نساعدوك في الوضوء. أما إذا كان قالوا لك باهي رأوا لا تنتقل من التيمم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنت مطالب بالوضوء فإن لم تستطع تنتقل إلى التيمم. تستطيع الوضوء بمساعدة الأبناء فيجب عليك الوضوء بمساعدة الأبناء، لا يجوز لك بعد ذلك أن تنتقل للتيمم. الأخ عبد المنعم من صرمان يسأل عن العدة بالهجري أو الميلادي. كل ما فيه حسبة وتاريخ هو بالهجري وليس بالميلادي. عدة المرأة، الأشهر، صيام شهرين متتابعين، الاستبراء، العدة، هذا كله سواء 4 أشهر أو 10 أو اليائسة أو الصغيرة التي لا تحيض 3 أشهر، كله إنما يكون بالأشهر القمرية وليس بالأشهر الميلادية. فالعدة إحنا هنا بنحسبها بالأشهر الهجرية وليست الأشهر الميلادية. الله يتوهما الشريف من شحات، لما تسافر وانت عندك خدمة أول ما تبي تتم تروح وانت تعرف ما تعرفش الخدمة هذه قداش تبي، فهذا تقصر ولو بقيت سنة كاملة ما دام مش من الأول عارف الخدمة تبي منك 10 أيام. لا دي بنمشي أول ما نتم، تميت اليوم بنروح، تميت بعد يومين بنروح، بعد 3 أيام بنروح، أول ما نتم بنروح، هذا تقصر الصلاة ولو بقيت سنة كاملة. أما إذا عزمت على البقاء أكثر من 4 أيام، تعرف أن الخدمة تبي أسبوع، تبي 10 أيام، تبي 2 أسبوع، في هذه الحالة بمجرد وصولك للمكان الذي أنت فيه تتم، مش تخسر 3 أيام وبعدين تتم. نفرض على الكلام ماشي 2 أسبوع، مش 4 أيام لولا يقصر وبعدين يتم، بمجرد وصوله إلى المكان يبدأ يتم. يعني نيه ماشي لتونس 2 أسبوع مثلا، أول ما نوصل في حوش السكن خلاص أجرته وخشيت، دلنا علي الظهر نصليه كامل، دلنا علي العصر نصليه كامل، وني في السفر قاعد ما خذيتش حوش وقاعد ما تبتش وندور نقصر عادي. أني ركبت مع التاكسي ندور في حوش، شفنا الأول ما صارش، الثاني الثالث، أدن علي الظهر قاعد ما وصلتش، أني نقدر ننزل ونصلي قصر. لكن خلاص خشيت في الحوش هذا اللي نبي نقعد فيه ونبي نقعد فيه أكثر من 4 أيام وعازم على ذلك، بمجرد الدخول أكمل الصلاة، مش نقصر 4 أيام وبعدين انتم. الطبيب، هذه مشاكل الطبيب اللي قالوا له كم ما تدفعش تأمين صحي ما خلوكش تخدم، وقالوا له 10,000 نقدا و15,000 بالتقسيط، هل فيه ربا أو ليس فيه ربا؟ هو ليس فيه ربا من هذه الناحية، هذا بيع بالآجل، هو بيع خدمات بالآجل. الإشكالية في أن التأمين في غالب البلدان هذه هو تأمين تجاري وليس تأمينا تكافليا، والتأمين التجاري عقد غرر ومحرم. فيبقى الأمر إذا استطاع أن يعيش دون هذا العمل بذاته ودون اللجوء إلى التأمين التجاري فيحرم عليه اللجوء إليه. أما إذا كان يستطيع العيش دون هذه عند خدمة الخاصة ولا عند مكان ما يطلبش في تأمين تجاري ويقدر يشتغل فيه حتى لو بأقل ميزات قليلا، فيحرم عليه بعد ذلك اللجوء إلى التأمين التجاري، سواء كان 15,000 بالتقسيط ولا 10 حالة. آخر سؤال السيد هاني، قال يصلوا في الوتر 3 ركعات متصلة جهرا وليس سرا. أما الجهر فهذا هو السنة ما لم تشوش على الآخرين، فالسنة في صلاة الليل أن تكون جهرا النوافل، والسنة في نوافل النهار أن تكون سرا سنة، ولو عكس لا يترتب عليه شيء لا سجود ولا غيره. فليقروا جهرا وأصاب السنة ما لم يشوش على غيره، مش تجي في مسجد الناس كلها تبي تتنفل وتقعد تقرب بصوت عالي لين تلخبطهم، هذه لا. ولذلك احنا نحسب ان الشفع والوتر سريات، من اللي صرنا نصلوا في الشفع والوتر في المساجد والمساجد يقرب شوية، فالشخص اللي متعمقش في الدراسة يظن انها سرية، لا هي في الحقيقة جهرية، ولكن ترك الجهر في المساجد لئلا يشوش على الآخرين. مسألة صلاتها 3 ركعات هي مخالفة لغالب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمالكية أخذوا بالسنة الغالبة، وهو الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وفي قوله يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، فإذا خاف الفجر أوتر بركعة. هذا قوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الفجر فأوتر بركعة. وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من السنة الفعلية، صحيح أنه ورد صلى 3 دون سلام، ولكن الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم أنه يفصل، وهذا ما أخذ به علماء المالكية، أخذوا بالسنة التي غلبت على فعله صلى الله عليه وسلم بدل الثانية. لكن كان جماعة ما يقولوا لكش باطلة، لو درتهم 3 مع بعضهم ما يقولوا لكش باطلة، لكن يقولوا لك خالفت السنة الغالبة التي فيها أجر أكثر. بهذا قد أكون وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال المرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
3: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
2: نعم.
3: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
2: نعم.
3: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
2: نعم شيخنا بارك الله فيك.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: بطريقا للقلب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الفصل 23 من الباب الثاني من القسم الأول، وفيه يتكلم عن خوف النبي صلى الله عليه وسلم وخشيته لله وطاعته إياه وشدة عبادته له. يقول المؤلف رحمه الله:
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما خوفه ربه،
1: أما أداة شرط وتفصيل كما تقدم الحديث عنها في بعض الفصول، وهو كثيرا ما يفتتح بها فصول هذا الباب، وما يليها هنا مبتدأ، قد تليها الجملة الشرطية كما قال الله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. لكن هنا ولي أما الجملة الإسمية، وما بعدها مبتدأ وهو خوفه، والخوف مبتدأ مرفوع مضاف إلى فاعله لأنه مصدر، وما بعد هذا اللفظ منصوب وهو لفظ ربه. فما سبب نصب لفظ الرب في هذه الجملة؟ منصوب بالمصدر المضاف إلى فاعله وهو الضمير العائد على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما خوفه ربه
2: وطاعته له وشدة عبادته فعلى قدر علمه بربه.
1: وطاعته له وشدة عبادته له معطوفات على خوفه، والجواب بعد ذلك: فعلى قدر علمه بربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت خشيته لله كبيرة وطاعته له كثيرة وشدة عبادته له أكثر وأكثر. لماذا؟ بيّن هنا السبب في جواب أما المقرون بالفاء: فعلى قدر علمه بربه. هذا هو الجواب مقرونا بالفاء. وقدر علم النبي صلى الله عليه وسلم بربه كبير، والله جل من قائل يقول في سورة الأنعام وفي سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر لله قدره ولعلمه بما لا يعلمه غيره، فهو يرى الملائكة ورأى النار ورأى الجنة وغير ذلك من أهوال الحساب والعذاب مما يجعله شديد الخوف من الله سبحانه وتعالى.
2: ولذلك قال فيما حدثنا أبو محمد بن عتاب قراءة مني عليه قال:
1: محمد بن عتاب هو شيخ القاضي عياض الأندلسي المتوفى عام 520، وقد تقدم في بعض الأحاديث في الفصول السابقة رواية عنه.
2: حدثنا أبو القاسم الطرابلسي، حدثنا أبو الحسن القابسي، حدثنا أبو زيد المروزي، حدثنا أبو عبد الله الفيربري.
1: أبو عبد الله الفيربري هو محمد بن يوسف تلميذ الإمام البخاري المنسوب إلى مدينة فيرابر بكسر الفاء أو فتحها، فيرابر وفرابر، في وسط آسيا.
2: حدثنا محمد بن إسماعيل.
1: المراد بمحمد بن إسماعيل هو الإمام البخاري المتوفى عام 256، وتلميذه الفيرابري المتقدم محمد بن يوسف المتوفى عام 320.
2: حدثنا يحيى بن بكير عن الليث.
1: الليث هو الليث بن سعد المتوفى عام 175، كان شديد التراء، وذكروا في ترجمته مع شدة ترائه لم تجب الزكاة عليه في سنة من السنين. لماذا؟ لأنه ما كان يبقي المال مكنوزا عنده، إنما يقضي به حاجات المسلمين ويتصدق وينفق ويدخل في المعاملات الاقتصادية التي تزيد في تثمير المال ولا تأكله الزكاة.
2: عن عقيل عن ابن شهاب عن سعد.
1: ابن شهاب هو شيخ الإمام مالك ابن شهاب الزهري المتوفى عام 124.
2: عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
1: هذا الحديث يرويه الإمام البخاري بهذا السند، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر، وجاء في أول الخبر أنه كان يقول، وهذا التعبير يعني كثرة التكرار لما ورد في لفظ الحديث، كان يقول، يعني لا لم يقله مرة واحدة قاله فقط، لا، كان يقوله يكرره، وتكراره إنما هو لوعظ الناس وتعليمهم وتنبيههم إلى الموعظة العظيمة في هذا الحديث. ولفظ الحديث مرة أخرى
2: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
1: أسلوب شرط، أداته لو تعلمون ما أعلم، ومعنى لو الامتناع لامتناع، يعني لو تعلمون ما أعلم، لكن نحن لا نعلم ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني لضحكتم ضحكا قليلا، فقليلا نعت لي موصوف محذوف، وكذلك كثيرا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لكننا والحال كما هو معلوم من الناس أنهم يضحكون كثيرا ولا يبكون كثيرا، إنما يبكون قليلا بخلاف لفظ الحديث، فهو امتناع لامتناع، لامتناع نظر لامتناع العلم بقدر الله سبحانه وتعالى كما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحدث ما يقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي امتناع لامتناع، تفيد الامتناع بسبب امتناع الشرط، امتناع الجواب بسبب امتناع الشرط. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ونلاحظ أنه أدخل لام هذه على الفعل التي هي جواب لو، في جواب لو، لأن لو إذا دخلت في الجملة الشرطية يدخل في جوابها اللام ليعرف بأنه جواب للو، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والحديث صحيح، يرويه الإمام البخاري رحمه الله، وجاء برواية أخرى سيذكرها المؤلف. نعم.
2: زاد في روايتنا عن أبي عيسى الترمذي رفعه إلى أبي ذر رضي الله عنه.
1: يقول القاضي عياض بأن حديث الإمام البخاري وقعت فيه زيادة في رواية أخرى أخرجها الإمام الترمذي رحمه الله، وليست تلك الرواية عن أبي هريرة وإنما هي عن أبي ذر، ولكن المؤلف عبر بقوله رفعه إلى أبي ذر بصيغة الفعل الماضي هكذا، أو رفعه إلى أبي ذر بصيغة المبتدأ. ومصطلح الرفع عند أهل الحديث يراد به نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الاصطلاح كان حق المؤلف أن يعبر بوقفه على أبي ذر أو وقفه على أبي ذر، لأن الحديث الذي يروى عن الصحابي ولا يسند للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى موقوفاً على الصحابي، أما المرفوع فهو المسند المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض شراح الشفاء قالوا بأن المؤلف لا يريد بلفظ رفعه أو رفعه هذه، لا يريد المعنى الاصطلاحي للفظ الحديث المرفوع، إنما يريد به حالا مؤولة بمعنى عازيا إياه إلى أبي ذر، من مجرد العزو إلى أبي ذر وليس الرفع بالمعنى الاصطلاحي عند المحدثين، وهذا تأويل لا بأس به. نعم.
2: قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في هذا الحديث الذي يرويه الإمام الترمذي أنه يسمع ما لا نسمع ويعلم ما لا نعلم، ويقول بأن السماء تأط، أطت السماء بمعنى صوتت، كان لها صوت مثلما تقف على الشيء فينضغط تحت قدميك، أو تجلس عليه فينضغط تحتك ويحدث له نوع من التقعر والحركة، فأطت السماء وحق لها أن تأط بالبناء للمعلوم، ويجوز وحق لها أن تأط بالبناء للمجهول، ويكون فاعل الفعل حق، نائب الفاعل للفعل حق هنا المصدر المؤول من أن تأط، وحق لها أن تأط، يعني الأطيط هذا يكون من حقها أن تأطه وينبغي لها أن تفعله.
2: ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله.
1: ما في السماء موضع أربع أصابع، ليس كفاً بتمامها، لا، الكف خمسة أصابع مع راحة اليد، إنما هي أقل من ذلك، أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد لله سبحانه وتعالى، وهذا يعني عظم وكثرة مخلوقات الله سبحانه وتعالى من الملائكة التي تسبحه وتعبده وتكبره وتعظمه.
2: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله.
1: الصعودات جمع صعد، والصعد جمع صعيد، والصعيد يطلق على وجه الأرض، ويطلق على المكان المرتفع، ويطلق على التراب، ويطلق على المكان الواسع. وشراح الشفاء يقولون بأن الصعودات المراد بها هنا الطرق، فهي الأمكنة الفسيحة، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لو يعلمون ما يعلم من عظمة الله سبحانه وتعالى وشدة عقوبته لمخالفيه لخرجوا لا يلوون على شيء في الطرقات الواسعة الفسيحة يتضرعون إلى الله، وهو معنى تجأرون إلى الله، فالجأر أو الجؤار

تمني بأن يكون الإنسان شجرة تقطع أغصانها ويقطع الخشب منها حتى لا يحاسب، لأن الحساب إنما يكون للمكلف والشجرة غير مكلفة. ولكن هذا اللفظ الوارد في الحديث يستبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن ذلك أهل الحديث وبيّنه القاضي عياض أيضاً، إنما هو كلام من كلام الراوي أدرجه في الحديث، وهو ما يطلق عليه باللفظ المدرج، يعني الراوي يسوق لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ثم يورد من عنده كلاماً يضيفه إلى الحديث، فالقارئ غير المتبين وغير العارف قد يتوهم أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يصح. ولماذا لا يصح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب الأدنى ويترك الأعلى الذي وهبه الله إياه، وهبه النبوة والرسالة، ووهبه من مكرمات الدنيا والآخرة الشيء الكثير، فهو رسول الله الخاتم صلى الله عليه وسلم، اسمه ينادى به مع اسم الجلالة 5 مرات في اليوم والليلة على رؤوس المآدن، الدنيا كلها يصدع فيها المسلمون بكلمة التوحيد مقرونا فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم الجلالة. إيمان الناس به وصلاتهم وسلامهم عليه وزيارتهم له بعد مماته عليه الصلاة والسلام، كل هذا وغيره من الشفاعة ومن الإسراء به في الدنيا ومكرمات الآخرة الكثيرة التي تقدم بعض منها، كل هذا من فضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شجرة تعضد ويقتلع منها بعض الخشب لتشعل به النار، فهو كلام مدرج من كلام الراوي لا صلة له بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: روي هذا الكلام وددت أني شجرة تعضد من قول أبي ذر نفسه وهو أصح. وفي حديث المغيرة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه.
1: المغيرة هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، أسلم عام 5 من الهجرة، وكان ذكيا لبقا يعرف بأنه أحد دهاة العرب الأربعة. فالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه المتوفى عام 50 من الهجرة، كانت له مشاركات في فتوحات الإسلام كبيرة، وولي الإمارة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب في العراق، ووليها أيضاً لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهما، ووليها لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فالمغيرة بن شعبة كان يوصف بأنه من دهاة العرب الأربعة، وعند

0: العلماء هؤلاء الدهاة في مقدمتهم معاوية ابن أبي سفيان، قالوا داهية من دهاة العرب لأناته، لأنه كان يتأنى في اتخاذ قراره ومواجهة خصمه ومحاربته إلى غير ذلك. وعمرو بن العاص وهو صحابي أيضا رضي الله عنه وأرضاه، قالوا كان داهية من دهاة العرب للمعضلات، فإذا وقعت المعضلة كان حلها عند عمرو بن العاص رضي الله عنه. والمغيرة بن شعبة هذا قالوا عنه بأنه كان داهية من دواهي العرب لبديهته، سرعة جوابه وقدرته على فحم خصمه والتعبير في الموقف بما هو يجب أن يعبر به. والرابع زياد بن أبيه، قالوا عنه بأنه كان داهية من دهاة العرب للكبير والصغير، يعني للمواقف الكبيرة والمواقف الصغيرة، ولمخاصمة الكبير والصغير، يعني لا يضعف أمام أحد من الناس، وبقدرته وبمكنته علاج المواقف المختلفة المتنوعة.
1: وفي رواية كان يصلي حتى ترم قدماه.
0: المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه في روايته لهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل حتى تنتفخ قدماه، يعني حتى يصيبه ما يصيب الإنسان من كثرة الوقوف من انتفاخ جلد القدمين. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وعبر راوي الحديث بحتى ترم قدماه، وترم فعل مثال ماضيه ورم، والمضارع يرم كوعد يعيد، ودخلت عليه هنا حتى الناصبة فصار منصوبا حتى ترم قدماه صلى الله عليه وسلم.
1: فقيل له: أتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟
0: سئل النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقع له ذلك من تورم قدميه لطول صلاته سؤالا تعجبيا، ليس المراد منه فهم حقيقة ما وقع له من التورم في القدمين، وإنما للتعجب من فعله هذا مع علمه بما يؤدي إليه من سوء حال قدميه. فبما أجاب؟ أجاب جوابا تقريريا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فمع سبق فضل الله عليه بمغفرة ذنوبه، فإنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يثبت لربه سبحانه وتعالى بأنه عبد من عباده، وأنه مكلف كغيره من خلقه بالتكاليف الشرعية، وأنه ملازم لما كلف به غير مفرط فيه، وهو خلاف ما يعلم من بعض الناس، مما يسمى استدراجا لبعض الناس، أنه إذا أحسن الناس به الظن غرته نفسه وهواه ولعب به الشيطان، فربما ترخص في بعض التكاليف الشرعية وعد نفسه فوق تلك التكاليف، فهذا لا يحل ولا يجوز شرعا. وقدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة عمل الطاعات لنيل رضا الله سبحانه وتعالى وعدم الغرور بما كسبه الإنسان وحصله في هذه الدنيا من كثرة العبادات أو وفرة العلم أو كثرة الرزق وإنفاقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. وبعض القراء ربما يقرؤون لفظ حتى ترم قدمه بترم قدمه، وهذا غير صحيح. الترم من الرميم، وهو التحول إلى تراب، من رمى يرم يصير رميما، لكن هنا من الورم والانتفاخ لا من صيرورة الشيء رميما.
1: ونحوه عن أبي سلمة وأبي هريرة.
0: وهذا الحديث روي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وذكر المؤلف أبا هريرة معطوفا على أبي سلمة، وفي بعض النسخ ليس معطوفا عليه أبي سلمة وأبي هريرة، وإنما يرويه أبو سلمة عن أبي هريرة، فأبو سلمة تابعي المراد به هنا أحد التابعين يرويه عن أبي هريرة، وليس الصحابي المعروف زوج أم سلمة رضي الله عنهم جميعا، إنما هو تابعي والتابعي بعد الصحابي يرويه أبو سلمة عن أبي هريرة، وهذا هو الأصوب.
1: وقالت عائشة رضي الله عنها: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة.
0: ديمة، الديمة في اللغة السحابة الممطرة، وهي كلمة شائعة عندنا في العربية تعني الدوام، فمن يفعل شيئا باستمرار قد يعبر بلفظ ديمة، وأصله اللغوي هذا، وهو صحيح في المعنى وفي استعمالنا في لهجتنا من باب المجاز، فالسحابة الممطرة الغزيرة تطلق في الاستعمال على الظرف الزماني المستمر كثيرا.
1: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة وأيكم يطيق.
0: النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الطاعة ويلازم عليها، لا يشترط أن تكون الطاعة كثيرة وكبيرة وتستغرق وقتا طويلا، بل المطلوب هو أن الإنسان إذا شرع في طاعة وقرر أن يأخذ فيها ينبغي ألا يتخلى عنها، لأن التخلي عن الطاعة كأنه نفور منها وكأنه تهاون فيها وتجاهل لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، الركعات المعدودة في وقت من الأوقات كصلاة النافلة كصلاة الضحى مثلا ليست الكم الهائل من الصلاة تستغرق وقت الضحى كله، وإنما هي ما بين تسليمة وأربع تسليمات، أي بين ركعتين وأربع ركعات يصليها الإنسان ثم ينصرف لحال سبيله، يشتغل ويعمل ويكدح في هذه الحياة الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن يعلم أصحابه والمسلمين جميعا ألا يفرطوا في صالح العمل، فالمداومة على العمل لو كان حتى ولو كان قليلا أجدى وأنفع من العمل الكثير الذي ينقطع عنه الإنسان، يفعله المرء أسبوعا مثلا ثم يعجز عنه فيتركه. لا، يأخذ الإنسان نفسه بالتدريج حتى تستأنس إلى صالح العمل وتألفه ويستمر عليه.
1: وقالت: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم.
0: هذه من ظواهر وصور عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يصوم أشهرا متوالية، فقد جاء في الحديث أنه ما أكمل شهرا إلا رمضان. رمضان صيامه فرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكمله كما يكمله سائر المسلمين، لكنه في الأشهر الأخرى يصوم الثلاثة أيام في وسط الشهر، وهي معروفة بالأيام البيض، أو يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم أياماً معينة كالعشر الأول من ذي الحجة، التسع منه من أول ذي الحجة إلى اليوم التاسع وهو يوم عرفة، أو العاشر من المحرم، إلى غير ذلك مما هو معلوم من سنته صلى الله عليه وسلم. وكان لا يكثر الصيام إلا في شعبان، وحينما سئل قال عنه: شهر يغفل عنه الناس ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر ويصلي ويرقد ويفعل الطاعات هكذا بصورة غير إلزامية وغير مستمرة على نمط واحد، فهو القدوة لسائر الناس يقتدون به بما يخفف عن نفوسهم ولا يكلفهم الشطط.
1: ونحوه عن ابن عباس وأم سلمة وأنس، وقال: كنت لا تشاء أن تراه في الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. وقال عوف بن مالك:
0: أنس هنا رضي الله عنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شئت أن تراه مصليا جئت ووجدته كذلك، وإذا شئت أن تراه نائما جئت ووجدته كذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال الكثيرة ليس له صورة ثابتة يلزمها في وقت معين لا يحيد عنها، يصوم ويفطر ويقوم ويرقد بحسب ما يخف على نفسه. ولهذا حينما رأى حبلا مربوطا في ساريتي المسجد سأل: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لزينب إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها. فقال: لما؟ قالوا: إنها إذا فشلت وتراخت قامت إلى الحبل فاستمسكت به وحاولت أن تعيد إلى نفسها النشاط وأن يذهب عنها النوم. فقال: حلوه، أمر بأن يحل الحبل، وقال: ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه. يعني إذا كان الإنسان نشطا منتبها واعيا بما يقرأ وما يفعل فليحرص على الصلاة، فإن لم يكن نشطا ودب إليه النعاس يخشى على نفسه أن يتلفظ بخلاف ما ينبغي أن يتلفظ به في قراءة القرآن فيفسد العبادة وقد يضر دينه. ليصلي أحدكم نشاطه في حال نشاطه ولا يحمل نفسه مكرهة على العبادة وهي لا تطيقها.

0: عقل يبني. وقال عوف بن مالك: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية آية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود، ثم ركع فمكث بقدر قيامه يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة،
1: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. تسبيح لله سبحانه وتعالى يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الليل وهو قائم يصلي لله، ووجد راحة وطمأنينة في ذلك الوقت فصلى بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة. قيل إنه صلى تسليمتين، كل تسليمة بسورتين، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. وقيل كان ذلك في ركعة واحدة وصل هذه السور. وفي بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران، ومعنى هذا أنه حدث تنكيس في القراءة بتقديم السورة التالية على السورة السابقة لها، وهو دليل من لا يكره التنكيس في الصلاة. فمعلوم أن علماءنا رحمهم الله يكرهون ويجعلون من مكروهات الصلاة التنكيس القراءة بأن تقرأ السورة التالية وفي الركعة الأولى مثلا، ثم تقرأ السورة التي فوقها في الركعة التي تليها. لكن بعض أهل العلم يجيزون ذلك ولا يرونه مكروها، وهذا دليلهم. وهو يسبح هذا التسبيح العظيم الذي فيه إشارة إلى عظمة الله سبحانه وتعالى في إرادته ومشيئته وأمره ونهيه وفي ملكه المتصرف فيه سبحانه وتعالى. فالجبروت صيغة مبالغة في الجبر، والملكوت قيل هي أيضاً صيغة مبالغة في الملك، وقيل بأن المراد بالملك الظاهر المعلوم عندنا، والملكوت هو الملك الباطن. وعند بعض أهل العلم أن الملك والملكوت كالإسلام والإيمان والفقير والمسكين. فهذه الألفاظ الثنائية يقولون عنها إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت، أي أنك تصف المسلم بأنه مسلم، ومرادك لا شك أنه مسلم ومؤمن في نفس الوقت. فحينما تلفظ اللفظ الواحد يدخل فيه الآخر، وإذا جمعتهما فقلت الإسلام والإيمان، عندئذ تقصد بالإسلام أركانه المعروفة وبالإيمان قواعد أركانه المعروفة. وهكذا الملك والملكوت، الملك والملكوت عند بعض أهل العلم كذلك. وقد ذكر التفريق هذا الاجتماع، وإذا اجتمع أو هذا المبدأ إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، الشيخ الصاوي رحمه الله في بلغة السالك في باب الزكاة في شرحه في شرحه لأقرب المسالك في باب الزكاة ذكر هذه القاعدة، أن الإسلام والإيمان والفقير والمسكين إذا افترق كل لفظ يدل على معنى يخصه، فإذا اجتمع حمل هذا على هذا، إذا اجتمع كل منها حمل على لفظ على معنى يخصه، فإذا افترق حمل هذا على ذاك وذاك على هذا. ومثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: فإطعام 60 مسكينا. قالوا المراد بالمسكين هنا يندرج فيه الفقير، ليس مقصورا على المسكين وهو الذي لا يملك إلا قوت يومه، وإنما يندرج فيه الفقير، لأن القاعدة إذا افترق اجتمع، فذكر هنا لفظ المسكين فقط فيندرج فيه الفقير. وهكذا قال بعض شراح الشفاء: الملك والملكوت بهذا المعنى، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. نعم.
0: ثم سجد وقال مثل ذلك، ثم قرأ آل عمران ثم صورة صورة يفعل مثل ذلك. وعن حذيفة مثله.
1: حذيفة هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، الذي أعلمه بأسمائهم. فكان عمر رضي الله عنه بعد أن سأله هل هو فيهم فأجابه بأنه ليس فيهم، كان إذا قدمت الصلاة، إذا قدمت الجنازة للصلاة عليها، يبحث عن حذيفة، فإن وجده في الجماعة أيقن أن الميت ليس منافقا فتقدم وصلى عليه، فإن لم يجده ترك الجنازة وخلى بينها وبين الناس يقدمون من شاءوا للصلاة عليه. فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه هذا الصحابي الجليل. نعم.
0: وعن حذيفة مثله وقال: سجد نحوا من قيامه، وجلس بين السجدتين نحوا منه، وقام حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. وعن عائشة قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة.
1: النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة يقرأ آية، هي قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة المائدة خطابا لنبي الله عيسى عليه السلام، خطاب يحكيه الله سبحانه وتعالى عن نبيه عيسى يوم القيامة لربه، حيث سأله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى نجاة أمته ويسعى لذلك ويدعو ربه ويتضرع له ويستشفع عنده لأمته ويطلب الخلاص لها، ولكن تلك الليلة بات يقيم الليلة بهذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. وهذا المعنى الجميل للآية فعل الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في ترجمته: في إحدى الليالي قام يصلي يقوم الليل بآية، هي قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة التكاثر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى النجاة من النعيم لما فيه من الخطر، نعيم الدنيا لما فيه من الخطر على الإنسان وتعريض نفسه لعقاب الله سبحانه وتعالى.
0: وعن عبد الله بن الشخير: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل.
1: عبد الله بن الشخير بكسر الشين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وفي نفسه حرقة شديدة عند قراءته لكتاب الله في الصلاة متدبراً معاني القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن هدرم كما هو يفعله كثير من أهل العلم وطلبته، لا بل يقرأه متدبراً مراعياً متفهماً لمعانيه المؤثرة في نفسه، فكان يشعر بحرقة وهو يقرأ آيات الوعيد وآيات الإنذار والتهديد للناس.
0: قال ابن أبي هالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة.
1: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربيبه ابن أبي هالة، هند ابن أبي هالة، من أنه كان يطيل التفكر صلى الله عليه وسلم، وكان يتأمل في خلق الله وملكوته الواسع، وكان يشعر بما يشعر به المسلمون من آلام وويلات لمصارعتهم أهل الكفر في زمانهم، وما كان يقع بينهم من غزو، وهو ما يجدر بنا اليوم أن نفعله لما يصيب المسلمين اليوم من المآسي. المسجد الأقصى يقسم بين اليهود والمسلمين ليفتكوه منا، والمرابطون فيه يعتدى عليهم بالضرب وبالرمي وإطلاق النار وإحراق بسطه وإفساد حاله، بل يكرهون على الخروج منه وتركه حتى يظفروا بالتفرد به. والمسلمون أيضاً يتركون دار الإسلام فراراً من القصف بالطائرات والبراميل المتفجرة، يفرون بأرواحهم وأبنائهم إلى دار الكفر، لأنهم لم يجدوا من المسلمين من يدفع عنهم تلك الأمور المهلكة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا أقوم طريق، وأن يلهمنا التضرع إليه لإنقاذنا وإنقاذ المسلمين أجمعين.
0: وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وروي 70 مرة.
1: استغفار النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وفيها: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان يستغفر: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، ونحو هذا.
0: وعن علي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال: المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والثقة كنزي، والحزن رفيقي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضاء غنيمتي، والفقر فخري، والزهد حرفتي، واليقين قوتي، والصدق شفيعي، والطاعة حسبي، والجهاد خلقي، وقرة عيني في الصلاة. حديث آخر: وتمرة فؤادي في ذكره، وغمي لأجل أمتي، وشوقي إلى ربي عز وجل. انتهى الفصل.
1: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.